0: الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك.
1: مزيكا فم في بنزرت 106.2 107.8.

الأولى في تونس. Push me and then just touch me till I can get.

0: صدق الله العظيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يتابعونا الكل. صباحية جديدة، نهار جديد، الصوت هذا ب 6:09 متاع الصباح. في جميل يمشي رفقكم كل يوم الستة متاع الصباح لقيت هذية. فرحانين نبدأ مع بعضنا البرمجة الصيفية لموزايك فام اليوم الأربعاء 1 جويليا الموافق ل 16 محرم 1448. أحلى صباح مش من 6 ل 9 كما تعودتوا لي، في الصيف تكون من 6 ل 11، 5 سوايع رفقكم كل يوم من لوين ما كنتوا. مرحبا بكم، صباحية زينة على موزايك فام. ما يعاد فيقوا نشتوا معنا وبصوت فيروز نصبحوا عليكم.

0: تسبحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: أي لازمك تتعود تبدأ سباحك معنا على موزيك فام في البرمجة الصيفية مع أحلى سباح. كل يوم هكا من 6 متاع السباح وتلقانا حتى ال 11 نفيقوك نونسوك قاعدة تشوف قيمتك فيق بكري معنا. فمشكون مصبح هكا يتفرجوا في الماتشويت وكل هيا صحة مال التصبيحة واللي يشوف قيمته صحة قيمتك معنا تلقى الربح تلقى الأخبار. الربح موجود بيان سور موجود كل أخبار الأكتواليتي تلقاها زادة معنا. اتعدلوا فريكونس كالعادة فريكونس موزايك فام تابعونا زادة كيف كيف سور لونيت على www.mosaikefm.net وريبوندورنا ديما يخدم الصباح نفكركم به على 71-113-013. نسمة اليوم نسمة أما هل باش تتواصل ولا لا نعطيكم التفاصيل بعد شوية.

0: تبدأ سباحك بأحلى سباح.
1: نهاركم زين كل مستمعين وزي كفام الستة ونص تسمعوا في أحلى صباح. إيش تعمل جين الصباح؟ أي بوري وما تبدأ البرمجة الصيفية بتاع وزي كفام، فمش تلقاونا في أحلى صباح كل يوم من الستة حتى الأحدش.
0: ميتيو
1: هي نسمة، هي نسمة ترد الروح كما نقول الصباح بكري. والله والله نقول لك اللي تسمع فيها كان في قتوى، حاول غدوة في قبل بربع ساعة وبعد قبل بنصيف ساعة وبعد قبل بسويعة تو ترمح عليها كالنسمة الفرشكة اللي تعمل كيف دايغو. اليوم الحمد لله الطقس ان جنرال نجمو نقولو منسم. مثلا خلينا نعطيكم درجات الحرارة اللي تم تسجيلها اليوم الصباح حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه تم تسجيل أقل درجات الحرارة اليوم الستة متاع الصباح كانت في الكيف في حدود 29، 30 درجة توا حاليا في كل من قصرين سلينا بن زرد، 31 في صفاقس في جابس في مدنين في تطاوين، 32 درجة تم تسجيلها الصباح في نابل سوسة مستير سيدي بوزيد قفصة، 33 في جندوبة بيجة تونس زغوين قروان، زيدونا طلعوا نزيدونا طلعوا ونلقاو 34 درجة في قبلي، 35 درجة في توزر، توزر اللي باش توصل اليوم العشية حتى ل 39 درجة. سينو راهو الدنيا باش تسحب وفما أمطار وفما تبروري سبحان الله تقول مش بلاد، معناها تحسنا منش فرد بلاد. باش تلقى ولاية فيها درجة حرارة مرتفعة وولاية فيها أمطار كما شفناها في عديد الولايات كما القصرين وقفصة، وصل حتى التبرور يهبط. هل اليوم الطقس باش يكون كيف كيف ولا لا؟ نعطيتكم فكرة صغيرة. اون اتوندون التدخل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: تربح تربح بيان سور كي تبدا صباحك معنا، تربح الجو، تربح لابونيمور، تربح الحاجات والطاقه الايجابيه، وهذا كل فما فلوس ولا ليل الربح يجين. كي نحكي وتربح الحاجات الباهيه والطاقه الايجابيه منين مش تجينا؟ من فلوس، فما الفلوس موجودين. تنعطيكم التفاصيل لما خليكم معنا بعد شويه دقيقه. هذا مع فاطمه وبن

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
1: سباح الخيرات، سباح نور كل مستمعينا. كي نبداو صبحيتنا عاد لازم نعرفكم تبداو تستناو فيها ايش باش تقول زعما للبرج متاعي. انا الحق متاع ربي موصتها. تو عنا اسني خلينا نحكي لكم شويه كواليس. تو عنا مجيده وحنا نخدموا ديما هكا في الصيف مع بعضنا، فنبداو متفاهمين انا وياها، نقول لها باش تحسن سلوكك معايا في الصيف. صباح الخير فاطمه.
2: صباح النور، اهلا وسهلا. محليها الطاقه الايجابيه معك صباح
1: برا ربي،
2: خاصة كتبدا تحكي في الكواليس.
1: هذي ما وصلتش عليها
2: واحدة، كنت تحكي فيه في الكواليس قبيلي شوي. عرفتك اللي قعدنا نكمل لنا الحكاية.
1: ليه كان حكاية بعتوا نحكي لكم حتى مستمعين طبعا نحكي لكم حكاية حكيتها لهم في الأوف وبعتوا نحكي لكم انتوما. انا شنو وصيك ما كنخطوهم بعضنا؟
2: ديما البرج متاعك يكون محلي. هو شوف جيهان جويليا نحن راو توا يعني مع موسم عيد ميلاد البرج متاعك،
1: دونك يكون محليش نبداو نسبقو.
2: باش يكون محلي
1: نسبقو شنو؟
2: الفلوس الفلوس الفلوس.
1: تتصيد دقيقة حظ مع فاطمة.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: هيت نحن نبدأ مع الحمل اللي نهارو يبدأ بطاقة باهية، أما ميسيلش راهو رد بالك متسرع كيما شمس جويليا. حماسك هو عالي، نحبك تستغلو في الخدمة وإلا خارجة للبحر. الثور فما هو أول جويليا، يطلب منك الدليل، يطلب منك زادة راحة البال. حتى في الحب راهو كلمة حلوة فيها الصبحية تخلي نهارك زين على زين. الجوزة ممكن تجيها انفيتاسيون على غفلة، ميسيلش راهو كان يستمتع باللحظة. وإنت يا برج السرطان، نحكي على برج السرطان. دخلنا لجويليا نحن مع احتفالاتهم بعيد ميلادهم، عندهم بداية جديدة، عندهم الفلوس،
1: تخيل عنا بيد افيون،
2: وعندهم زيادة الفلوس. وكان حسيت بقلق جيهان راهي قاعدة على البحر والنسمة الحلوة، نجم تبدل مود. الأسد راهي الأضواء عليك، حضورك راهو قوي والناس تلاحظك. إذا عندك مشروع وإلا فكرة راهو قايد تبدأ فيها. والعذراء ميسالش راهو زيادة يرتب أولويات، وبعدها كيف ميسالش روحك بخرجة. حتى كان السخانة قوية، حافظ على الهدوء متاع أعصابك وخلي الصيف يعاونك على تبديل الروتين. والميزان راهو نهارو باش يكون مليان توازن، مليان زادة فرصة حلوة، ممكن يلقى دعوة. نحكي والدعوة هذه باش تكون على قهوة في البحر وإلا سهرة خفيفة مع الأحباب والأصحاب، راهي طاقته عالية اليوم. العقرب عنده زادة طاقة داخلية كبيرة، ما ميسالش راهو اليوم يحاول ما يدخلش في نقاشات حادة. القوس المغامرة راهي تناديك، نهارو ممتاز للخرجة للرحلة قصيرة وإلى اكتشاف بلاصة جديدة. الصيف راهو هذا يبدأ معاها بحماس كبيرة، هاوكا جويليا بالنسبة ليهم الكل داخلين بطاقة إيجابية. والجدي ركز على أهدافك، أما ما تنسيش ترتاح حتى في الخدمة، يلزمك شوية نسمة متاع بحر وإلا ضحكة زيدة مع الأحباب والأصحاب. الدلو راهي فما فكرة جديدة، وإلا نحكيه على البرج متاعي راهو كي نقول الدلو.
1: البرج اللي قبلك رفيق لازمه راحة، رفيق غزالي قليل ليش نعمل هنا هوني. تموت على انت عليها.
2: يلوج عليها ديما.
1: يلوج عليها.
2: والدلو زيد الجهين عنده فكرة جديدة وإلا لقاء مهوش متوقع. استغل الأجواء الصيفية هذه وخلي روحك أخف. ونكملوا نحن مع برج الحوت، راهو الحب حاضر بقوة، نهار مناسب باش يكون للرومانسية البرج الحوت.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: يا رب تكونوا ديما مزهرين معانا ومزهرين. فما الربح اي، فما الخربش تربح، فما صبح تربح، الفلوس والكارتة يستنوا فيكم على مزيكا فام 46 دقيقة.

0: صباح الخيرات يا حاضرين ولا تليفونات في يدكم توايا وقايد خربش تربح
1: خربش تربح خربش تربح.
0: من كان الأسرع من كان الأسرع في خربش تربح؟ حاضرين سنة ناخذ لكم نفس خذوا نفس تليفون في يدكم سي بون قوي وفي الفوليوم نبدأ مش نعطيكم نمرو الكارتة 4-2-8-6-4-2-8-9-0-9-6-1-3-5. مبروك للي شارج الكارتة. شارجي الكارتة وكلمنا على ريبوندورنا واحكي معنا خلنا في لك الكارتة. مبروك عليكم. كانت هذه خربش تربح
1: خربش تربح خربش تربح. ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
0: ليش كون قال لك كان هذا في بالك انت ربح معنا؟ ابدا. بعد شويه صباح تربح فما 200 دينار باب جي تشيكو معنا الظاهر ومعروف. دونك كلمونا على التليفون نتاعنا تلقاو كريم على ستاندار 71 113 الف. نعاود 71 113 الف. صباحكم زين. هذه احلى صباح اول نهار في شهر جويليا. تبدا معنا البرمجه الصيفيه هيك نبداو في نشاط وحيويه كل يوم تلقاونا من 6 وحتى ال 11 وما كنتوا. اهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: بدك تسبحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: إن شاء الله نهاركم زين. ديجا ساعة الأولى تعديت, ديجا تعديت, مثلنا معاكم أربع ساعة أخرين وحتى الأحداش. هذه البرمجة الصيفية على موزيكا فام. إن شاء الله يا ربي تكونوا في فورما كل يوم هكا, نصبحوا عليكم بالستة متاع الصباح ورفقوكم كما قلت لكم حتى الأحداش. دوك حبيت نذكر إنه اليوم إن شاء الله بنجاح لتلمذتنا الكل, نعرف مازلوا يعديوا في الباك دونك سيسيون دو كونترول, إن شاء الله ربي نجحهم. لكن هذايا نحب نحكي هوني للي عداو النوفيام, دونك التلامذة الخاص باللي عداو النوفيام. حبيت أقول لكم أنه التسجيل في خدمة الاس ام اس باش ينطلق اليوم الأربعاء 1 جويلة ابتداء من 10 متاع الصباح. دونك إن شاء الله بنجاح, إن شاء الله يخلط لكم ذاك الاس ام اس اللي تستناو فيه. الاس ام اس هذايا باش تكتبوا 9 ان او او اف, تخليوا اسباس وتكتبوا رقم التسجيل وتثبتوا أنه الرقم متكون من 6 أرقام وتبعثوه على 85005 سوم الاس ام اس 950 مليم. يخلط لكم الاس ام اس في الأعداد في مختلف المواد والمعدل العام. أكيد بنجاح الكل اتلامذة إن شاء الله. غفران في الأخبار وراجعين نكملوا ساعتنا الثانية معاكم اليوم من أحلى صباح.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح. موزايك فام. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسة وين مكانه مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة, ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: حب تحكي
3: en illimité ou t'aum fi gigawatt
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو, وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية, وذلك إلى غاية 31 من أوت القادم. وسيكون التوقيت من الاثنين إلى الخميس من 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال, فيما يكون يوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال. من جانبه البريد التونسي يعلن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح مكاتبه البريدية بداية من اليوم, حيث تفتح المكاتب البريدية أبوابها من الاثنين إلى الخميس من 7:30 صباحا إلى 1 بعد الزوال, فيما يكون التوقيت يوم الجمعة من 7:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف. والبريد التونسي يشير إلى أن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع ستواصل تقديم خدماتها أيام السبت من 9 صباحا إلى منتصف النهار والربع. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يفيد بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية, ليرتفع العدد الإجمالي للمسارات والمسالك إلى 1190 مقابل 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. والمسؤول بوزارة التعليم العالي يبرز أن العروض الجامعية المتوفرة كافية لاستقبال نحو 85,000 طالب جديد في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على توفير اختصاصات تستجيب لحاجيات الطلبة. والمدير العام للتجديد الجامعي يضيف أن الوزارة ستدرج لأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءات الدراسة Study Skills ضمن جميع مسارات الإجازة بداية من السنة الجامعية القادمة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يحذر من أن تفاقم الإشكالات المالية بين مهنيي القطاع الصحي الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن. والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة يقول في بيان إن الأزمة المتواصلة التي يشهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالإكنام تنذر بتداعيات خطيرة على استمرارية الخدمة الصحية وفق نص البيان. فتح باب الترشح أمام كافة صناع السينما المستقلين والهواة في تونس للمشاركة في فعاليات الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا التي ستنتظم من 23 إلى 29 من أوت المقبل. وتم تحديد تاريخ 25 من جويليا الجاري آخر أجل لتقديم الترشحات، وتستهدف مسابقات الدورة أفلاما قصيرة ضمن فئات الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية والتحريك والتجريب. ويتم تقديم ترشحات من خلال أعمال قصيرة لا تتجاوز 30 دقيقة تم إنتاجها خلال سنتي 2025 و2026 مع ضرورة دمج العمل بترجمة نصية باللغة الإنجليزية. عالميا، هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي تقول إنه تم تأجيل المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان مطالبة الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد المقاومة في الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري الموقع مع بيروت برعاية أمريكية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزاييك، والموعد يتواصل مع جهن وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: موزاييك FM الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: يبدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: بأحلى سباح تبدأ سباحكم معنا مستمعينا. تقولوا وين أمين؟ ليه عاتوا وما البرمجة الصيفية بديت من اليوم على موزيكا فام اليوم الأربعة واحدة جميلة. قاعدين تكتشفوا في برمجنا وبرمجة صيفية تخي سبيسيال تخي فخيش هكا تتشوفوا فيها برشا ربح برشا جو برشا أمبيانس وبونيومور ودايوغ بضحك ولعب. تعديت الساعة الأولى نقولنا في ربع ساعة في رمشتين توا سبعة ودرجين تلقونا كل يوم حتى للحداش بخبار بحكايات بربح زادة كيف كيف وما يفوتكم حتى شيء معنا.
0: ما يفوتك شيء
1: تبعتوا ولا ما تبعتوا شيء ما نحبوا يفوتكم حتى شيء. تبعتوش الحمله الرقبيه الشامله بمختلف المحلات التجاريه اللي صارت في المارشي سنترال في السوق المركزيه واللي نفذتها المصالح الرقبيه واللي رفعوا عدد من المخالفات الصحيه وحروا 33 خطيه ماليه ضد المخالفين. هذايا الواحد يقول هوني نحكيوا على المارشي سنترال من الواحد كان يعمل طلع على بقيه الاسواق ربي يهديهم. فوالا هذي شو نقوله ولأنه ديما المواطن التونسي يعاود يقول بزيد رقابة وخاصة على الماء. درجة الحرارة ماشية نحو الارتفاع هكا ولا ليه؟ اي عندها مديدة وهي تسخن وعندها مديدة وإحنا نشوفه ونقوله ونتكلموا إن شاء الله يا ربي يتحركوا على كل استيكيت متاع الماء والمشروبات الغازية خاصة الماء اللي نلقاهم يديو إكسبوزي صباحا مساء ويوم الأحد وكل أيامات الأسبوع كيكا على الكياس وفي السخانة وشموسات وهذي كل حاجات مش باهية هكا ولا ليه؟
0: ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: لا يفوتكم الأخبار لا يفوتكم لموضوع لا تفوتكم أكتواليتي ولا يفوتكم ربح بعد شوية. دونك باش تلقاو معنا لو كوندكتور باش تلقاو معنا صبح تربح وباش نرجعوا نحكيوا على الطقس. هل الطقس باش يكون اليوم منسم؟ هل فما أمطار صحيح وفما تبرور صحيح باش يكون في جهات وولايات وولايات ليه ولا كامل تراب الجمهورية؟ التفاصيل بعد شوية معنا.
0: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: احلى سباح. مرحبا بكل مستمعينا. شو احوال الطقس لليوم؟
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: ميتيو.
1: صباح الخيرات من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سرحان الرحالي يعطينا فكرة على حوالي الطقس لليوم. صباح الخيرات سرحان.
4: نهارك زين جيهان. مرحبا بيك. وبداية يعني شهر جويليا موفق إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طقسنا اليوم مسحب مغيم وفما أمطار يظهر لي متوقعة.
4: أكيد معنى مستنسين بهذه الوضعيات خلال فترة زمنية يعني كانت متتالية. في الصباح كالعادة استقرار، ومساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار اللي أحيانا تكون غزيرة في ظرف زمني وجيز، نتحصل على كمية طيبة. عودة يعني بإيجاز على أمطار يوم أمس مساء. كميات كانت طيبة بالقيروان، سجلنا 27 مليمتر، 17 بالشبيكة، 24 ببوحجلة، 20 مليمتر بمنزل المهيري، بالعلاية 11 مليمتر. قاعد نعطي في الكميات الكبيرة أكيد. الأماكن المجاورة أخرى نزلت فيها الأمطار على غرار الكيف القصرين، نمدكم بكل التفاصيل لاحقا. اليوم كيف العشية تظهر الخلايا الرعدية بالمناطق الشرقية، تتفرع نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع إمكانية واردة جدا لتساقط البرد مع رياح يتغير اتجاهها لتصبح من القطاع الشمالي، وبالتالي هذا مؤشر طيب لتراجع في درجات الحرارة معناها خاصة بالشمال والوسط. لما حال مناطق الجنوب ديما بالخصوصية الجغرافية لهذه الأماكن تخليها تحافظ على الأرقام في درجات الحرارة ما بين 33 و 39 درجة، بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، أكيد توصل حتى 41 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. الريح هذه إذا كان باش تتقوى بمناطق الشمال، وبالتالي ثم موجة البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. ولهنا ندعو كافة المصطفين إلى أخذ هذا العنصر الجوي بعين الاعتبار، الحيطة والانتباه تكون ضرورة قصوى. الرياح هذه تتجاوز أحيانا 70 كيلومتر في شكل هبات، وكذلك أثناء ظهور السحب الرعدية نعرف اللي كونه هذه التقلبات تكون مرفوقة عادة برياح هابطة قوية لكن ظرفية جدا. غدوة نحافظوا على الشمالي الغربي. الشمالي الغربي هذا الكلاسيكي اللي عادة مستنسين به في أجواء شتوية، ولكن هاو موجود في بداية شهر الصيف بامتياز شهر جويليا. رياح شمالية غربية بالشمال والوسط تحافظ على اتجاهاتها الشرقية بالجنوب، لكن قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وبالتالي الأماكن هذوما فيهم موجة بحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات مع درجات حرارة قصوى. صحيح ما تبعدش على أرقام يوم أمس، ولكن في بعض الأماكن حسوا فما انخفاض. الغدوة ما بين 30 و 34 بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و 40 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. ما بقي من أيام الأسبوع جمعة وسبت وضعية جوية ملائمة لنزول الأمطار، أكيد في بعض الأماكن تكون تاخو الصبغة الرعدية. إن شاء الله بداية موفقة.
1: نقلبو كل يوم وإحنا نكلمكم على تواصل معكم أكيد، وكل يوم ويوم
4: نعم نمدكم بكل التفاصيل، وإن شاء الله بداية موفقة إن شاء الله.
1: شكرا لك سرحان الرحالي، تحية لك وكيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: قلت لهم ان الفقرة هذه بالذات اخطوني منها، قالوا لي ابدا معناها متابعينه بالملايين، فقلتك ها وما نحرمهمش من انه يكون موجود لهنا بحدنا في اسكندر توتسويت في 10 مينوت كرونو. احم
5: اليوم مع اورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات، مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
6: أيوة
1: أيوة
6: هذا موعد الحسم.
1: ايوه
6: هكا هو وصلنا لدقيقه
1: لا انت كيفاش انا بديت لك قلت لك متابعينه بالملايين
6: وانا فرحان انه الملايين شو سمعوك تحكي على الكوره اليوم اهم حاجه
1: معك افرضك
6: ودور انا نعطيك الاخبار الكل
1: اسكندر او فلوتين مش باش يدوم يسر هما بعض الدقائق ويوفيو
6: هما بعض الدقائق ويوفيو
1: عشرتنا وعلاقتنا باش تدوم سنين
6: ما نعرفوا لو الدقائق هذوما نجم نزيدوا كيف العشره ونزيدوا يوريو الناس قداش تسمع وقداش تتفرج وقداش تحب الكوره جيهان شنو لك ساعه نهارك زين نهاركم زين الناس الكل تسمعوا فينا مرحبا بالاولاد الكل نبداو نحكي واي فيسا فيسا هي شنو الفقره خمسة القديمه راهي ماهيش اخبارك
1: من اشد المتابعين ليكم دونك
6: خفيفه
1: ونسمعك ما شاء الله ما شاء الله مع امين لا
6: نعرف امورك واضحه
1: اسمعني خلي المستور
6: ولو انه فما شكون وصاني ديما نقول هذايا وصايا قال لي راهي تبارك الله في الكوره وحتى في الدار راهي تعطي فينا في الليزاتيش تاع الكوره الكل وتحل لنا في الماتشوات دونك استغل ثقافتها الكرويه
1: انا بالبطاقه الحمراء دور في الدار
6: انا وصاوني وانا باش نكمل للاخر وكا وبعد تفضوا اموركم على رياحكم انتو كيف نحكي لك على ماتش فرنسا والسويد 3 بلي شوفيه البارح اكيد انا متفاهمين فيه خاطر لعبوا مخر شويه ما انا ماتش مش مخر هذه فرنسا والسويد لما حنبدا 10 نتاع الليل العشرة 10 صار يقدم تفرج حتى شيء مريش مبابي ماركا بار اكزومبل مبابي ماركا مال مبابي ماركا وقت اللي ماركا البونتو ماركا دوبلي البونتو الاول نتاعو مشى للديشون ديشون المدرب نتاعو في بالك انت بالموضوع هذا وهدالو الهدف هدالو الهدف بما انه ديشون فسر لك شنو حكيت وجهين
1: راهو مستمعين كيسمعوا ما تبيش تفسرها لي انا
6: نحاول نفسر لك انت المستمعين
1: شعبيتك
6: لا لا والله ما شاء تعرف دي ميوت كرونو يسمعوا هنسا ويسمعوا الاولاد الصغار ويسمعوا الناس كل تقريب دونك خاطر فيها الكوتي الاخر تاع الكوره كلو ديكالي تاع الكوره ونحاول كل مره نفسر نقول لك شكون ديشون مدرب فرنسا واللي علاش مشى هدالو البونت خاطر الماتش اللي قبله مع النرويج ما كانش موجود علاش ما مشاش ولا الماتش هذاك المدرب عندك سبب كان تعرف شو علاش
1: مرته وسطوا على قضية مثلا
6: بريت كيفاش قال لي استغل ثقافتها الكرويه بحاول لا يقول كل واضحه هو امه توفيت مسكين دونك روح لفرنسا وما حضرش الماتش تاع النرويج اول ماتش يحضره هو الماتش هذا نتاع السويد البارح دونك مشى يهدي له البونتو بعد مشى يهدي له البونتو ومن بعد خلى اللعبه تلعب ومركز ثاني على روحه وي وي وي وي جاي في الاخر المدرب هذا الوليد هذاك مبابي اللي فرح به سوا ديزون في البونتو خرجوا خرجوا ريتك اللي ديك عليه هذيك اللي حاجتي بها وهو وقتها تو سامبلومون حب يكرم قدام الجماهير عمل له كل انحناء التقدير يقولوا هذيك والاحترام على المردود اللي قدم شوف كيف بدا الجو باهي بين الملاعبيه ساعات والمدرب نتاعهم قداش تمشي الكوره قداش تمشي النتائج وحديث نقيس لهنا كان فهمت شنو حديث نقيس نورمالمون فهمت الموضوع اللي حبينا نقيسه به خلينا نتعدى لك اللي من بعد اللي من بعده الماتش تاع المكسيك والاكوادور تلعب من بعد معناها وقت اللي ما عادش وقت امبوسيبل نبليش المكسيك قدام الإكوادور لكن بنحكي لك الإكوادور شنو عملوا الاتحاد نتاع الكورة نتاعهم قبل الماتش مشيو كلموا الفيفا تعرف الفيفا الفيفا نتاع شنو
1: بحذا داري
6: صحيت هذيك هي دارك اللي في سويسرا غادي
1: كذا ما شاء الله
6: المقر بتاعها في سويسرا لكن عندك دار في سويسرا ان شاء الله مبروك عليك
1: والله روح رياضيه الاكوادور تبينهم شي اثر فيا مأثر فيا
6: لا لا والله لا والله لا
1: قبل اي
6: والله انا خلينا نفسر لك شنو هي الفيفا
1: والله شعبتي باش تطلع على
6: هو الاتحاد الدولي لكره القدم والاكوادور اش عملوا مشاو شكاو للاتحاد الدولي لكره القدم قالوا لهم رانا مبدا كيما نقولوا احنا المنافسه الشريفه راه مش موجود في الماتش اللي باش نلعبوه من غدوه قالوا لهم اش بيكم قالوا لهم رانا راقدين في البيوت نتاعنا
1: متقلقين هذم
6: لا متقلقين
1: قالوا لهم وقلك
6: وقال اي هكا عبيت نفسروا بتقلقين خاطر فيه بلاغات وغير صعب عليك برشا الامور وانا نعرف ثقافتك الكرويه ما شاء الله دونك نحاول نسهل الامور
1: يا ولدي راك تتجاه الملايين يسمعوا فيك مش الجهين
6: لا والله غالب جيت قدام الجهين مش يشكي للفيفا للاكوادور يقولوا رانا ملاعبين ما رقدوش راوليله كامله الجمهور المكسيك خاطر يلعبوا في المكسيك هم كراب متعديه تزمير موتورات وكحس الموتورات جابوا كل واحد طبله ويضربوا بالطبل وفودرتيفيس شنو اخر عملوا كل شيء اللي ما يتعملش كل حس موزيكا قويه وغيره ما خلاهمش قلقهم في النوم هذاك علاش مشاو شكاو وفيكسا ظهر لي اثرت الامور هذيا على المردود نتاع الاكوادور والتركيز نتاعهم ونقص النوم هذاك وغيره نورمالمون بما انه خسروا البارح مع المكسيك 2 بلاش دونك زاد كيف هذا مش اول مره تصير في العالم صارت في برشا مدن وبرشا دول وحديث نقيس زاد كيف كيف حتى عندنا علاش كون نقيسوا في الامور هذه. الاكوادور اللي نحكيوا عليها اللي خسرت ديجا قبل 5 ايام تقريبا 4 ايام الماتش هذا عندهم يوم عطله رسمي رئيسهم خرج وقت اللي تعدوا للدور الثاني ايفينمون كبير وقت عندهم وقال لهم غدوه حتى حد ما يخدم هذا من عندي انا النهار والناس تذكرت به ماتش الباراغواي.

0: الصحيفه المعروفه هذه الالمانيه بيلدلي كل مره تحكي على برشا اسرار نقولوا, وعندها السبق في برشا حاجات وعندها سكوبيت في كل شيء. كشفت اسرار كثيره المره هذه, تقول لك الماتش هذاك نتاع الباراغواي راه صارت فيه حاجات نورمالمون ما تصير في منتخب كبير كيما منتخب المانيا, فيه ملاعبيه خبره ماشيين غدوا في الايمات على اساس هما المرشحين باش يكونوا موجودين من المرشحين اللي باش يهزوا كوب دي موند. روح على بكري وفي الماتش هذا نتاع الباراغواي شنو اللي صار؟ مشاو بينالتيات, تعرف بينالتيات ضربة جزاء 5-5, كل خمسه منا يشوطوا خمسه منا يشوطوا, اذا كان يتعادلوا يكملوا كل واحد يشوط مره. به المانيا وما ادراك كل شوطه السادسه باش تقدم لها ملاعبي من الملاعبيه اللي قاعدوا الخمسه الاخرين, حتى واحد ما حب يمشي يشوط وكل بريسيون الكبيره, ورغم اللي عندهم لاعبيه خبره وغيره وغيره ما نجموش يقدموا يشوطوا بالبريسيون, خافوا بالعربي وقعدوا برشا يتناقشوا باش خرجوا واحد يشوط. هو شكون من كيمينشي اللي هو واحد من القاده نتاع المنتخب الالماني يدور من الملاعب الملاعب مشي سورتو الجوريتسكا الملاعب تاع خبره ومعروف ونورمالمون يهز الكره ما يشاوروا حد, يودي برا شوط برا شوط مرتين ما حبش يمشي, قعدوا حتى في الاخر مشي جوناتون تاع هدايا اللي عمره ما شاط بينالتي رصت له في راسه, هو هز الكره مشي شاط وضيع وطاح المنتخب الالماني. مش تفهم ساعات بريسيون حتى مع منتخبات كبيره, وحتى كي يبداو ملاعبين تاع خبره ولاعبين في الليفو ويخلصوا برشا فلوس كما يقولوا بالمليارات يخلصوا على بينالتي ما نجمش يشوطها وكل شيء يطيح في الماء ومن بعد يصير الكريتيك ويصير واحد يتنقيص.
1: ميرسي بوكو سي اسكندر,
0: وانا
1: باش نستمتع معك.
0: الله يعطيك الصحه,
1: نجيب كارني وقايد لي دوني اللي تعطيهم لي الكل.
0: انا نجي تلقى الخير
1: في جيو الموسم الجاي باش تلقاونا ضيوف في حصه رياضيه انا واسكندر.
0: مؤكد لا حسب مريض توا ما متاكد
1: اتا انا تليفوني تبكلو ما يشعلوا
0: متاكد
1: عروض جايتني
0: متاكد
1: عروض
0: واحد يتنقص.
1: ميرسي بوكو اسكندر, 10 مينوت كرونو, نكملوا بعضنا في احلى صباح.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات ما وقل بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
4: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية, 2 جيجا دو رام, 64 جيجا دو ستوكاج, كوليد 4K, جوجل تي في 5.0 سيرتيفي, اندرويد 14. ايكوسات فرج بشاشة.
5: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام, ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك, مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية, باش تجيب النجاح لصفك, باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك, مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل, وقفتنا معاكم صحيحة.
6: الو صباح
7: هاني ريكش جوي بيه
6: في سخانة.
7: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
6: تي على الكومبريسور؟
7: لا على الكليماتيزور الكل,
6: على كل شيء.
7: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
6: توا فهمت عليه جوك بيه
7: الاول مره في تونس, 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
8: ماكسويل فور بيتر لايف.
9: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيدم تاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين, ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم, وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
10: تدلل
11: جيان
12: ايام دللنا.
13: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون, اي اي جينيراتيف, ديفلوبمون جو فيديو, ديفلوبمون ويب, سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا, وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس, سوسه, نابل, قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
14: une nouvelle ère commence, découvrez la série Honor 600, appareil photo jusqu'à 200 mégapixels
10: Pixel assisté par l'IA, nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 et

0: 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
1: هنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمه، السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمه.
2: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه، عندنا سيمين جبل الوسط، بريمه البرايم.
1: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو هذاك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعه بخبره المجمع الصيني سي ان بي ام سينما سيمون رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمه البرايم.

0: 92 66 44 44 92 66 44 44.
1: Rayarak au parc Almadia.
2: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
3: إبدا سباحك بأحلى سباح.
4: إيش قولكم في الربح؟ توت سويت صباح تربح.
5: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
6: صباح تربح،
4: ديما تكون ربح معانا ان شاء الله على موزيك كافي. مرحبا بكل مستمعينا، نذكركم انه قاعدين تسمعوا في البرمجه الصيفيه الجديده الموزيك كافي من اللي بدات اليوم. هذه احلى صباح من 6 وحتى ال 11. كلمتونا على 71113000، عمليه القرعه تهزنا لنسمه المهديه وحوت المهديه. معنا سي جهاد، مبروك صباح الخيرات سي جهاد.
7: صباح النور اختي.
4: ايش احوالك خويا؟ ابعث لنا شويه من نسمه المهديه وحويته من شويه هكا من المهديه. الله الله
7: عايشك، الله يبارك،
4: ربي فضلك. سي جهاد تعمل في الدنيا خويا العزيز؟
7: انا نخدم شوفير شيمي.
4: ربي عينك ربي عينك. وقتك بالصباح ولا بالليل؟
7: بالليل والصباح.
4: بالصباح، اما انا تتعدى عليك
7: نخدم في الليل. في الليل وفي الصباح نخدم.
4: ربي عينكم ربي عينكم، يعطيكم القوه. لازمكم برشا وصعبيله
7: كاو غير وسعوا بالكم انتم معنا.
4: احنا والله كي نلقاكم الدوبلو نشدوا نشدوا اليمين ونقعدوا ما نشوفوكم، مش تلمعوا علي تبارك الله.
7: لا لا اختي، الكراب صغار كل يخافوا منا. خوفوش راهو
4: الخوف من الكبر نقصد. لا لا عاد نقصد من الكبر خوف. ان شاء الله ربي يعينكم وطريق السلامه ليك يا سيدي. عندك صغيرات سي جهاد معرس؟
7: اي عندي معرس، عندي عميل ثاني عندي وليد اسمه هارون.
4: يا ربي فضله سي هارون، ربي فضله ربي يفضله لك. اي نبداو هكا، بدينا حكينا عملنا حصه تعارف شويه باش نحي لك شويه ستريس، وبعد عاد ان شاء الله تكون ربح. السؤال سهل وركز معايا خاطر انا معروفه نحب ديما نربح. نبداو؟
7: نبداو.
4: السؤال يقول شنية اول دوله استضافت كاس العالم؟ اول دوله استضافت كاس العالم، اسمعني اقتراحات: الأرجنتين، البرازيل، وإلا الأوروغواي عام 1930. أرجنتين. اسمعني عاد ركز معي في النطق. الأرجنتين، البرازيل، وإلا الأوروغواي عام 1930. الجيران سمعوا فيقتهم بالعياط.
7: الأوروغواي.
4: هذيك هي. يا سيدي مبروك عليك، بون داشا بقيمة 100 دينار من إهداء موزايك.
7: سلام مرحبا بك.
4: ربي فضلك خويا، إن شاء الله مبروك عليك 100 دينار بون داشا من إهداء موزايك. هاكا نحبوكم ديما ربحين معنا.
6: صباح تربح.
5: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
3: ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام Non-stop music.
4: صباح الخيرات مستمعينا، 47 دقيقة. واو الوقت قديش قاعد يجري في ساعة، بين الربح بين الأخبار بين الأكتواليتي بين الموسيقى بين لابونيمور. إن شاء الله يا ربي تلقاو اللي تحبوا عليه في كل صبحية معنا من أحلى صباح، ويكون بالحق بالفم والملاي أحلى صباح. اليوم عاد بداية سيونس يونيك، القومة بكري، التوقيت الجديد. أيا أون بارتاج سا مع بعضنا على الواتساب. نذكركم أنه عنا نومرو على الواتساب اللي هو 23 513 نلف. دونك لهنا سوغ بلاس نحبوكم تتفاعلوا معنا من تونس كنت ولا من برا على الواتساب. دونك ابعثوا لنا شنو لي تام تاعكم، شبت قهوه لا، شنو الجو اول نهار في سيونس يونيك كيفاش. دونك نذكر نمرونا على الواتساب اللي هو 23 513 نلف. نقولوا الو كوندكتور
0: يجيو بحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور،
4: الو الو كوندكتور. دونك نربحوكم كل يوم على موزايك فان في الو كوندكتور. معنا صليح، صباح الخيرات.
8: صباح الفل جيان، تحياتي ليك وتحياتي للتوانسة الكل، وإن شاء الله هنيئا لكم بالسيونس يونيك. بالطبيعة أكيد في برشا ناس فرحانين بالنهار هذا، هذاك علاش نحسوا في برشا ناس ماشيين الحقيقة ماشيين اليوم يخدموا، عارفين اليوم سيونس يونيك، هذاك علاش
4: هنيئا لك. زاد من صوتك ظهر تحب السيونس يونيك.
8: والله الحقيقة جيان تعرف أنت وأنا وكل العاملين بموزايك ما نسمعنيين،
4: كل العاملين
8: كل العاملين ما نسمعنيين، ونخدموا ديما موجودين. الحمد لله الحمد لله. احنا توا كالعادة في الكوندكتور ربح معانا 200 دينار اليوم، فرصة باش واحد يبدا صباحه وهو فرحان وهو زاهي. هذاك علاش معانا اليوم خونا اشرف من باب الخضرة موجودين توا. مرحبا يا صباح النور.
9: ويا مرحبا مرحبا، كيف المستمعين ومرحبا من زيك يا شيخ،
8: شحو لك؟
9: الحمد لله شكرا لله.
8: نهارك باهي اليوم؟ بدا صباح
9: الحمد لله بدا باهي وسخونة شوية، وان شاء الله ربي يعدي على خير.
8: الحمد لله ان شاء الله ربي يعدي على خير. سلموا زاد على المستمعين الكل اللي في باب الخضرة توا قاعدين متعدين بالكراهة بتاعهم يزمروا على غالب، وقول لهم راه كل يوم عندنا ربح واحد برك. هذاك علاش اليوم يكونوا معنا عشرة باش نسألوك العادة سؤال مربوط بال بالسياقة بالأمان، لكن اليوم اخترنا حاجة على حزام الأمان، وفي نسألك يا أشرف قديش نسبة التوينسة اللي تعتبر اللي حزام الأمان في المقاعد الخلفية مجرد أكسسوار، معناها حاجة ما عندها حتى أهمية، مش كما السنتور اللي تبدأ من قدام سنتور تلانية. قديش حسب رأيك نسبة التوينسة اللي يعتبروها حاجة مش مهمة؟
9: والله هي نسبة كبيرة، التوينسة ما يعتبروش السنتور التلانية حاجة أهمية كبيرة، نتصور باش يكون برسنتاج نتاعها خويا برشا ما بين
8: توين فيسمعوا فيك وثقتهم فيك كبيره باش تطلع تو.
9: اما بين 80-85-90% كيف؟
8: اعطيني حاجه، اعطيني تو تابع احتمالات 80-85-90 انا هي فيها.
9: ترى ما تنساش فما فئه من توينسه باش يكونوا يتبعوا الحزام امان، نتصور 80% صبا
8: 80% والإجابة هذه بتبيع ترفها كمان يا أشرف 200 دينار.
4: مبروك عليك.
8: ايه حقول الحمد لله أمورك واضحة الحمد لله ربي، وتحية وتحية خاصة يجي لل20% اللي يعتبروا اللي تأثير حاجة مهمة في الكلام سواء القدام ولا التالي. مبروك عليك أشرف وشان نهارك جديد.
9: عايشك ربي فضلك ونسلم على كيف العاملين بوزيك.
8: شكرا ليك. أنا ذي ربح معنا اليوم أشرف، ربح معنا 200 دينار من هدية مزيكا فيها، مشان مبروكين عليك انت يا الكونديكتور بالنسبة اليوم. وكيف كل يوم جي ام تكونوا موجودين في اعلى صباح كل ما في بلاصه، هذاك علاش حضروا بالقديم بالقديم معلوماتكم على الكراهب على السياقه على قواعد المرور، وان شاء الله مربوحه للناس الكل.
4: ميرسي بوكو صليح، يعطيك الصحه ومبروكين عليه ال 200 دينار كما كل يوم الو كونديكتور، و 200 دينار ترفعوا مع صليح.
0: يجيو بحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور، ابدا صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح. موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانوا مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارة، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
10: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتدى توفر لك دي كور دالمان ان بريزنسيل او ان ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. ما لكلمنا على 36 36 22 21 ولا إجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
11: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
12: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
11: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
13: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
14: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
13: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
11: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
15: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
16: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
17: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
18: كل صيفية نقعد حايرة نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان الماكلة البنينة الجو وأقوى البروغرامات العائلية اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
19: شنو حتى انت مازلت حاير كيفها؟ صيف سنة في مولف سفاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولف سفاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب. صيف سنة في مولف سفاكس محف فينها.
3: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
4: السبعة وتسعة واربعين دقيقة بدينا صبحيتنا من ستة متاع الصباح معكم. هذه أحلى سباح تكتشفوا معنا فقرات تتعودتوا عليهم وفقرات جدد تلقاوا معنا زادة كيكي في اليوم والحكايات هي أهم حاجة اللي ما توفاش ومنها حكاية الناس.
3: حكاية الناس
4: اليوم يظهر لي كلنا نفس الحكاية. القومة بكري باش نبدأ نعدلوا رواحنا على التوقيت الصيفي. السيانس اونيك اللي يساعد ناس وناس لا وكل واحد عاد وكيفاش الظروف متاعه. سلاح ذا عمل هكا دورة وحب يسأل السيانس اونيك اليوم شو عامل فيك. سلاح صباح الخير مرة أخرى.
20: بعد كل زيان مرة أخرى اللي كنتي وكل المستمعين وين ما كانوا موجودين أكيد بتبيع سويت ديما سيونس يونيك. كيفاش الناس تنظم أوقاتها كيفاش الناس تعمل كيفاش الناس تخدم حتى في سيونس يونيك خاطر فما بيت أو كي يخدم من ريق اللي يكمل توقيته يروح على روحه فما اللي يسرق سويعة سويعتين أذو مبوع بتبيع سال مالهم كان يسمعوا فينا تبي حضر روحه بتبيع كم تيار
4: أنا جيد
20: أم بعد أنا بقول شحكي وعلى سيونس يونيك كم فما برجع عزيز أخرين زي ما كتار زي فما كل ديمون فما ناس تسهر باش تفرج لوقات ياسر خايب بدي وساعة معنا حاتم هنا عرضنا توا حاتم ساعة بعد فل.
21: صباح الورد انت وموزايكا فام.
4: صباح النور.
20: صراحة حاتم توا انت على المباشر في موزايكا فام انت سيونس يونيك تحترم الوقت كامل ولا لا؟
21: انا في بعض الاحيان نحترم في بعض الاحيان لا هذا صراحه معناها متحكي على الصراحه هذا هو
4: بدي صراحته
21: بتبيع انت وبرنامج وانت اذا كان صارت برشا بتبيع اذا باش تصبح تاع مستحيل كانك باش تكون في الوقت
20: اذا احنا نتخيلوا مع بعضنا اخويا توا الكوب ديموند الماتشويات ماشيه وتقوى وثم ماتشويات باش تكون قويه برشا واللعبه تبدا مثلا ما ساعتين نتاع الليل ما ثلاثه نتاع الليل كنت مأخر يا سيدي ودو عارف قال لك شبيه جيت مأخر شنو تنجم تقول له ما تصورش تقول له كنت تفرج ماتش
21: اكيد مش نقول له راني اصبحت مريض ولا نبعث سيرتيفيكا ميديكال والا نقول له راه الخدمه مريقله ومخدومه ما فيها باس كونك انت تكون سوبل شويه معايا هذا هو الشيء نجم يكون هو بيدو زاده ما نتصورش كونه زاده ما يتبعش الماتشوات معناها مش على خاطر هو مسؤول ما يتبعش المسؤوليات ولا انا معناها كموظف ولا كايبار ولا
1: انت مسلك حتى لان انت عارف تجي مخر
21: تصبيح عليه اذا هي شنو حكيت تفهم انت وياه اذا كان هو سمحني بالكلمه شدد لك جول بتبيع باش حتى البونتويت ما عادش تفرج فيهم في الليل هذا هو اكيد اما اذا كان انت تكون انت فما تفاهم انت وياه فما احترام فما خبر والمهم الخدمه ماشيه وقتها هو يسمح لك ما فماش عليه اما اذا كان هو باش يكون جدار صدك وباش يقف لي ليش بك توا جيت وباش يحصرني كونه انا ما عادش نجم نتفرج في الماتشات كما قلت انت باش تقوى الريتم والبارتيات باش تكون سخونه اكثر ولا حاجه باش يحرمني هو منها بالطبيعه انا باش نولي سامحني في العباره صحيح يضمن الحل شريتي ام باش نولي نكركر ربما
1: اي ربما هذاك علاش في السيونس هناك نعرف اللي برشا عباد تخاف من السخانه وباش نشوفوا توا مع سي عبد الجواد اللي معنا زاده موجود توا سي عبد الجواد صباح الفل وصباح النور وان شاء الله ديما منور
21: صباح الخير ليك ولجميع المستمعين
1: السلام عليك برشا برشا دونك انت في السيونس هناك مثلا برشا ناس تحسها اكلي فرصه هاكا معناها يجي بروجرام معناها طريات انت تعرف الدنيا سخونه توا الناس هاكا تقول لك على بكري انت منهم ولا لا بكل صراحه
21: نحن بالبيعاتنا روحنا على بكري كنا نخطو بكري كونش تفرجوا بالزير نستناو في الزير ولا نستناو في المروه
1: دونك انت امورك واضحه امور خدمه معناها متقلق ما دام تونس خرجت هو من هذه مرا نقاط ايجابيه زيانة
2: انه تونس خرجت
1: من كاس العالم صحيت هذا يشجع على الانتاج والانتاجيه في العمل دونك عبد الجواد ما عندكش قلق
21: لا ما عنديش قلق انا بطبيعتي نخدم خواص كان جيت نخدم تبع الناس معناتها لا تبع معناتها نخدم حر لا مش نخدم في الخواص قصدي عندي مشروع نخدم فيه وحدي معناتها وقت اللي نمشي ما يحاسبني حد وقت اللي نروح ما يحاسبني حد
2: انت عارف روحك
1: سلم علي برشا ايه. وعارف صحيت عارف ايه روحك وامور واضحه في عبد الجواد امريكا المنظم وبطبيعه عبد الجواد سامحني معناها انت مثلا عندك غدوه رونديفو مهم وسهرت تتفرج شي ماتش سبحان الله كيما قلت انت مثلا المباراه زي توقع سهر شو تقول للعبد هذاك اخذت روتار اللي موجود
21: والله يقول له مترو راهو عمل روتار ولا عمل لك سيزون برشا دون ولا لا لا نجيب حكايه معناتها من مخ
1: وربي يستر متروات ما يجي شكرا ليك يا عبد الجواد شكرا ليك يا عدم
2: هو عطا صحيح معناها اللي نجم يصير يقول لك متروات نجم تحبان يصيروا معناها
1: صحيح وهذا يدخل هذا يدخل في الجانب الابداعي للتونسي راه كيفاش نلقى لك ارجيومون بالطبيعه شبيه ما يجيش ولا شبيه صار لا يقعد ديما في الجانب الابداعي نعطيهم الصحه برج ولا الحقيقه نتاع ربي ناس معناها ديما يخمم برشا برشا باش ينجم يلقى اي حل باش يتفرج يا اما في ماتش كوب دي موند باخر ولا باش يفتح بكري قبل السيونس يونيك
2: سلاح سلاح
1: قل لي
2: تو انت سالت سي عبد الجواد و وسي الاسم
1: سي حاتم زيد
2: سي حاتم
1: سي حاتم
2: نسالو سي سلاح ما يسمعنا حد سي سلاح خلطت مخر يا سلاح وينك عنا الو كونجكتور يا جي جي راني
1: الميكرو تحفان قولك الميكرو تحفان الكاسك تسرقت لي اي حاجه
2: في هذه ملا ما نصدقك شسيبهم هلا ميرسي بوكو سلاح يعطيك الف صحه ميرسي يعيشك سلاح باش نلقاوه كل يوم معنا في الو كونديكتور وحكايات الناس حكايات الناس اللي ما توفاش
22: حكايات الناس ابدا سباحك باحلى سباح
2: ليه مازال عنا برشا ما تسمع معنا وتتبع ساعتين ديجا تعدي ومعاكم من احلى صباح ميرسي بوكو قاعدين خلطونا لبساج بتاعكم على الواتساب نذكر انه تنجموا تتواصلوا معنا على الواتساب كنتوا في تونس كنتوا البرا من تونس بالوقت رانا قاعدين اراني قاعدة نجاوبكم بالوقت دونك الواتساب على 23513000 ميرسي بوكو يبعثونا من نمسا صباح الخير من فرنسا من كندا مرحبا دوتوليكا بيكم الكل نذكر نمرو واتسابنا 23513000 ونكمل بعضنا أحلى صباح حتى نص ريت نحبها حتى نص النهار أين نحبها حتى نص النهار الحنين للصباح الناس أما هي تمام تكون حتى الأحداش
22: يبدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح
23: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
22: مونوبري ديما معك
5: مبروك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, mathmanie le 7 ou samedi, mathmanie le matlete. Ma l'université centrale, Tumouhak Aoua Moustakablek.
6: شمسك مدريبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست دو بلاجر.
7: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي العزيزة.
24: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
25: اكتيف سيفا اكتيف سيفا
26: تحب تحكي
27: en illimité ou t'aum fi gigawatt
28: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
29: وريدو طور عالمك.
30: تدلل تدلل
31: الدار البحر ولا الخرجات سيف سني جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
30: تدلل
32: جيون ايام دللنا.
33: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
34: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي في لونيفرسيتي محمود الماتري. الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرميير جيرياتر تكنيسيان اون انستيزي ساج فام نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت اوتر UMM tunisie.com ولا هاشتاغ UMM Université محمود الماتري.
30: تدلل تدلل
31: الجو حفالي في جربه بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورني اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
30: تدلل
32: جيون ايام دللنا.
35: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصندوق الوطني لتأمين على المرض لكنام يعلن أن العمل بنظام الحصة الواحدة بمصالح الاستقبال بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الخدمات يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية إلى غاية 31 من أوت. والكنام يوضح أن أوقات العمل ستكون من الاثنين إلى الجمعة من 7 صباحا إلى منتصف النهار، فيما يتم تأمين حصة استمرار يوم السبت من 9 صباحا إلى منتصف النهار. وزيرة المالية مشكاة إسلام تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم ميزانية الدولة خلال السداسية الثانية من السنة الحالية من خلال الانخراط في مختلف إصدارات رقاع الخزانة أو الخزينة المبرمجة مع احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر، وذلك خلال اجتماع عقدته أمس بمقر الوزارة مع المديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية. من جانبهم أكد ممثلو القطاع البنكي والمالي وفق بلاغ وزارة المالية استعدادهم والتزامهم بمواصلة دعم الجهود للمحافظة على الاستقرار المالي. بداية من اليوم 10 صباحا وزارة التربية تفتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. والوزارة تدعو المترشحين إلى إرسال كلمة نوف متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان إلى الرقم 85005. من المتوقع أن ينمو النظام البيئي للشركات الناشئة في تونس بنسبة 36.6% سنويا بحلول العام الحالي، حسب ما كشف عنه تحليل مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لسنة 2026 الصادر عن مركز الأبحاث ستارتاب بلينك. والتقرير يشير إلى أن هذا المعدل يعادل نحو ضعف متوسط النمو في شمال إفريقيا، ما يضع تونس في صدارة دول المنطقة متقدمة بذلك على المغرب. هيئة دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن 6 سنوات في حق موظفين سابقين بإحدى الوزارات ومدير عام لإحدى شركات بيع السيارات من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة، وذلك على خلفية صفقة عمومية للتزود ب 88 سيارة شابتها عدة إخلالات. وانطلقت الأبحاث إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة أفادت بأن الصفقة المبرمة سنة 2013 تضمنت إخلالات، من بينها عدم تضمين كراسي الشروط المواصفات الفنية الكفيلة بضمان شروط السلامة. كما بيّنت الأبحاث أن السيارات موضوع الصفقة كانت تشكو من عيوب تسببت في حوادث مرور وخسائر، ما أدى إلى تتبع عدد من المسؤولين السابقين بالوزارة المعنية والمدير العام لشركة بيع السيارات. عالميا، الجيش الباكستاني يعلن اليوم اعتراض 4 مسيرات قال إنها أطلقت من أفغانستان، محذرا بالرد على حركة طالبان في أحدث تصعيد بين البلدين. يأتي ذلك عقب توعد حركة طالبان بالرد على ضربات جوية باكستانية استهدفت شرق أفغانستان هذا الأسبوع وأوقعت 36 مدنيا وعشرات الجرحى وفق قولها. البنك الدولي يعتزم وقف قروضه للصين اعتبارا من العام 2031 على أن يقلص التزاماته تدريجيا حتى ذلك الحين، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
35: الأولى في تونس
0: تحب تحكي اوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
35: اوريدو، طور عالمك. سبور اكسبريس.
1: صباح النور، مرحبا بكم. اليوم ينطلق بصفة رسمية الميركاتو الصيفي، فترة الانتقالات الصيفية بالنسبة للبطولة التونسية، الفرق التونسية الرابطة المحترفة الأولى خاصة. نحكيه على 1 جويلية، دونك اليوم تبدأ الأمور وتوفى نهار 20 سبتمبر آخر أجل في الميركاتو الصيفي. نذكر نهار 20 سبتمبر القادم. نبدأ دونك الأخبار الرسمية، نبدأ بالنادي الإفريقي اللي أعلن اليوم رسميا التعاقد مع المدافع السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مريح لمدة زوز مواسم. وحكينا على الاتفاق من مدة الاتصالات زادة كيف ومن بعد بصفة رسمية كما قلنا النادي الإفريقي البارح ومش البارح قبل ساعتين ثلاثة تقريبا من توا أعلن التعاقد رسميا مع ياسين مريح. الملعب التونسي زاد أعلن رسميا انتداب مام ساليو تيون. هنا نحكيو على المتوسط ميدان هجومي من السنغال، عمره 20 عام، سبق وانتمى للمنتخب المحليين في السنغال، عقده مع ستاد يتواصل حتى لجوان 2029. شباب الوزداد الجزائري لفريق اللي باش يدربوا نبيل معلول في الموسم الجديد اعلن زاد رسميا انتداب اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي حسام تقاء بعقد مدته 3 مواسم. فما بلاغ اصدرته اداره الاساس يذكر فيه منخرطيه بموعد الجلسه العامه الانتخابيه نهار الجمعه 3 جويلية ماضي 3 في واحد من نزول صفاقس، ومن جهه اخرى تم تاجيل الجلسه العامه التقييميه الى موعد لاحق. كملوا بالمونديال، مونديال 2026 للدور 16، مقابلة مازالت متواصلة. نعطيو نتائج البارح والبروغرام بالنسبة لليوم. البارح تعرفنا على 3 منتخبات أخرى تأهلت وتواجدت في الدور الثمانينيائي، فرنسا النرويج والمكسيك. فرنسا مع منتخب السويد اكتساح بصراحة وقوة كبيرة للمنتخب الفرنسي قدام السويد، 3 بلاش البارح منهم دوبلي لمبابي، مبابي 18 بونتو في 18 مقابلة لعبها في المونديال، 18 على 18. واليوم يبعد بونتو 1 على ميسي في الترتيب التاريخي لهدفي المونديال. نعرفوا ميسي الأول في الترتيب عن 19 بونتو في تاريخ المونديال هو الهداف حتى التوى، بعده بونتو 1 مبابي. ولأنه بصراحة المنطق يقول أن مبابي بشي فوت برشا ميسي، حتى بفارق العمر ما زالش يلعب أكثر كؤوس عالم، وممكن الرقم اللي بشي عمله مبابي نجم يقعد سنوات وعشرات كمش مئات السنوات بشي يتم تحديم الرقم متاعون توكا، خلينا نخليه كل شيء في وقته. لكن زدنا نذكر أن السويد كي يخرج منتخبات اللي موجودة في مجموعتنا الكل غادرت المونديال، احنا غادرنا الويل على بكري ديجا كرمنا لحيتنا وحدنا من الأول هكا فاهمين رياحنا، من بعد جيت اليابان ومن بعد هولندا وتوا السويد، دونك المجموعة بتاعنا ما عاد فيها حتى منتخب في المونديال فيما تبقى من المونديال هذايا. حتى في مستوى التهديف ونحكيه على الهدفين، نحكيه على هالاند. هالاند اللي في آخر المقابل البارح قدام الكوديفوار يعطي الترشح والتأهل إلى النرويج. نورفيج ربحت 2-1، هدف 5 في المونديال هالاند مع منتخب بلاد. المكسيك زاد في الفجر ربحت إكوادور اليوم 2-0 منتخب بلد منظم آخر يتعدى بعد الكندا. اليوم فما مقابلات من الدور هذا الدور 16 5 إنجلترا مع الكونغو ديمقراطية، مقابلة تاريخية للكونغو. اليوم السنغال منتخب افريقي اخر يلعب مع بلجيكا بداية من 9 متاع الليل، والولايات المتحدة الامريكية مع البوسنة بداية من ماضي ساعة. السنغال الكونغو زوج منتخبات افريقية تلعب اليوم، لكن نذكر انه في الدورة هذه كانت جنوب افريقيا منتخب افريقي خرج من اللعبة، زاد كيف الكوديفوار خرجت من اللعبة، ما زالت المغرب ديجا بعد ما تأهل ومقابلة كبيرة امام منتخب هولندا. اليوم السنغال والكونغو يلعبوا في انتظار بقية المنتخبات الافريقيه. دونك هذا البرنامج بالنسبه اليوم. نذكر انه الدور الثمن النهائي حتى التو فما تروزا فيش تعرفنا عليهم، فرنسا باش تلعب مع الباراغواي، كندا باش تلعب مع المغرب، والبرازيل باش تلعب مع النرويج. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات والفيبوام وزي كفام بوانيت، يجيكم توت سويت جيهان وبقية الكيب في صباح أحلى صباح.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك
10: ابدا سباحك

0: حظ.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح
2: معانا على موزيك فام. احلى صباح ان شاء الله يا ربي بالفم والملاء تعديوا معنا احلى صباح. 8:13 دقيقه قاعدين تسمعوا في موزيك فام. اتبعونا لايف زاد كيف كيف على صفحتنا على الفيسبوك كيف كيف على شاننا اوفيسيال يوتيوب نتاع موزيك فام. تتفاعلوا معنا زاد كيف كيف على الواتساب. الحاسس شو نقول لكم عاملين برشا جو ان شاء الله يا ربي نتمنوها تكونوا معنا فقراتنا برامجنا اخبارنا وتوت سويت لو رونديفو مع موبايل نيوز.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
2: موبايل نيوز. في بالك ولا ما في بالكش؟ في بالك انك تنجم تعترض على مخالفة الرادار؟ كيفاش هذه جيجي ما في بالناش بها؟ ايه نقولكم كيفاش لو كان يزيدوها وانت ما في بالكش. خلنا نبدا نفسر لكم. يمكن هوني المواطن اللي يسمع فينا في تونس بالنسبه لي الاعتراض على مخالفه الرادار الالي في حال عدم التبليغ الرسمي ما في بالوش بها، لكن خلنا نعلموا ولا نفكروا نقولوا اي من حق كذا، خاصه كي يتم مضاعفه الخطيه من 60 ل 120 دينار دون اشعار مسبق. يعني هو القانون ينص على إمكانية الطعن في هذه الوضعية، دونك السائق هوني ينجم يطالب بإرجاع قيمة الخطية الأصلية كان ما علموهوش بالمخالفة وفق الإجراءات القانونية. وقتها تمشي للقباضة وتقدم الاعتراض متاعك. ودايوغ برشا مخالفات رادار ما يجيونا كان ما يوليو 120 دينار، لأنه تعرفوا أنه الخطية الأولى هي يضربك تشك الفلاش هذيك ب60 دينار وبعد يوليو 120 دينار. دونك خاطر الخطية هي 60 دينار وبعد كما قلت لكم جمعتين تحديدا ما تخلصهاش، وقتها تدوبل تولي 120 دينار وساعات تولي 120 دينار من غير ما يقولوا لكم ما يعلموكش وما في بالكش. دونك لهنا نحكي بيان سور على الرادار الآلي طبعا. دونك نفكركم انه الاعتراض دونك على مخالفة الرادار ممكنة، وهذه معلومة نتصور مهمة لكل مستمعينا.
3: موبايل نيوز. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
2: عنا دو بوان مش نحكيو فيهم بعد شوية. عنا لو بوان دو جور. فرحانة انه مش ترافقني طيلة شهر جويليا عايدة عرب هوني فريق نسائي. هو لانه فما عبد الناصر معنا في السيام، معنا رفيق في الاخراج، اما بحذنا فاطمة، بحذنا كريمة وعايدة وجيهان، غالبينكم غالبينكم. دونك باش تلقاو دو بوان. فما لو بوان دو جور كيما قلت لكم عايد عرب بعد شويه، وفما بوان دو لا روت سي مراد جويني نحكيو معاكم على الطرقات، نقول لكم رد بالكم الصنه هذه مليانه، جيبوا من الطريق هذا، جيبوا من النهج هذا. دونك التفاصيل هذه تلقاوها معنا في احلى صباح.
1: موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك. الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
0: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
5: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.

مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي من تليفون سمارت لسمارت واتش. توا عنا سمارت رينج رينكون جين 3، فكرة ذكية برشا معمولة للناس اللي تحب تتبع صحتها. يشدك بين 10 و 14 يوم شارج وتستعمله بلاش سبسكريبشن فيز. مجرد انك تصب لابليكاسيون تلقى الفيتشرز اللي تستحقهم الكل باش تتبع اي معلومة: ورك اوت، سليب، هارت ريت، ستريس وصحة الأوعية الدموية. وبالطبيعة باي تراكينج الداتا متاعك مع الوقت ومع الابديت الجديدة يعطيك فيبراسيون في حالة وجود اي ريسك. الخاتم مرتاح برشا في اليد، مقاول للماء بمعيار IP68 في 5 ألوان أخف وأحسن من رينكون جين 2. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز سيف سنا مع فيبر تي تي، كلنا على فرد موجة. موجة التبحيرة والضحكة مع الأصحاب، الموزيكا والفرجة في الدار، وموجة كل لحظة تتعاش وتتبرتاجة في وقتها. وباش تبقى الفرجة واللمة على فرد موجة في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل أبونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل أبونمون 100 ميجا ويفي ماش بلاش. مع فيبر تي تي سيف سنا، كلنا على فرد موجة. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. ابدا سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: معنا على وزي كفاية من 28 دقيقة. دخلت المشيغبة عايدة عرب, دخلت أنا الاستوديو وبديت عادك عايدة شد بلاستك توا لفوام تيوك بعد شوية تتسويت بوان دو لغوتة على وزي كفاية بوان غوت اي سيركولاسيون نعرف وساعة البيل لا غالب احنا اللي بوشون على طول النهار معنا ما عادش عنا دي زور دو بوينت هذا نعرفوها, اما خاصه اليوم وسعوا بالكم معاه النهار بتاع سيونس يونيك وكل تو نتصور بوكو دو بوشون فما تو يعطينا التفاصيل كالعاده وين تنجم تمشي منين تنجم تجيب معنا سي مراد الجوين. يا سي مراد صباح الخيرات.
2: صباح الخيرات جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى سباح على احلى موزايك فهم.
1: ربي فضلك انا برشا على السويت هذا بون انت ديما تتعدى معنا على موزايك نعرف اما انا هكا معك عندي مديده
2: مديده
1: شنو طرقاتنا واحوالها اليوم في اول نهار في جويليا
2: باهي جيهان اليوم صح حبينا نعطيو هكا كلي افون بروبول لانه بدايه من اليوم باش نشوفوا حركه مرور مختلفه على العادي خاصه في اخر معناها نصف النهار ديزوم هذه ساعتين هذه ثلاثه لانه عديد المواصفين يدخلوا ويخرجوا الكل مع بعضهم وبطبيعه الحال باخذ عين الاعتبار مع ارتفاع درجات الحراره التعب نتاع ساعات نتاع الخدمه الاستعجال هذا كيف صار في بعض الاحيان باش نروحوا للدار والامبوتياج اللي يخليوك معناها برشا سواق في اللحظه هذيك يفقدوا الاعصاب بمتاحهم. في طبيعة الحال أخطر حاجة في الطريق هي مش زحمة ماهيش الامبوتياج وإنما هي ردة الفعل متاع السائق, ولهنا باش نعطيه بعض نصايح بطبيعة الحال بعد ما نعطيه معناها الامبوتياج اللي موجود في بعض الطرقات على غرار الطريق الوطنية رقم 8 ونبقى الحركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة للي جايين من ليكس فرات داخلين إلى أريانا على مستشفى على مستوى مستشفى محمود الماتي نلقاو كذلك حركية فيها بداية كثافة في الجولان. نفس الشيء بالنسبة للروتيكس وبطبيعة الحال على مستوى شارع غرة جوان وإحنا ماشيين إلى ساحة باستور نفس الشيء ذلك كيف على مستوى شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جانفي ونلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية. بطبيعة الحال مستعملي الطريق لهنا عندهم زوج فرضيات, الأولى ينجم يجيب على شارع الطيب الميري ثم ننعرضوا على مستوى الإشارة الضوئية شارع الولايات المتحدة وندخل على شارع الحرية كيف نلقاو أقل سيركولاسيون سينو من ساحة باستور ننجم نجيبوا على شارع الحرية ونلقاو الحركة نلقاوها عادية وسط العاصمة على مستوى شارع المصبي ثم ناس سعد زغلول كيف زاد انطلاقا من ساحة الزلات نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. في السونس انفيرس على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 في عديد المحاور نخص بالذكر منها المحكمة الابتدائية ببن عروس نفس الشيء على مستوى محاول مجرين وحنا داخلين لسانكوبان كيف زاد على مستوى فتح الله وحنا داخلين إلى ساحة الزلات نلقاو كذلك نفس الحركية فيها الكثافة المرورية. وهذا اللي قلناه جيهان قبيلة كنا في النهار الأولاني معناها بتاع سيونس يونيك معناها حتى لبدن ولا حتى سيارة ولا حتى احنا كسواق ونباس ادابتيه بشوية بشوية على المواعيد متاع الخروج متاعنا. بطبيعة الحال جدا ناخذ بعين الاعتبار معناها التوقيت الاداري اللي هو من 8 حتى الماضي ساعتين فبالتالي نتصوروا اللي معناها من 7:15 و 7:30 نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية. لهنا السائق يجب يتمتع معناها بسياقة معتدلة يجب نخليه مسافة امان كافية بيننا وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من ردة الفعل قبل معناها عند الاختضاء. ما في شك نبعد على كل ما من شأنه اللي بشد تركيزنا اثناء السياق على غرار استعملنا للهاتف الجوال طبعا ما نساوي سنتور سيكوريتي اللي هي معناها إجبارية بالنسبة للسائق وللي راكب معاه كل سواء في المقاعد الأمامية وإلا في المقاعد الخلفية. وبطبيعة الحال مخالفة الأفراد بسرعة على مستوى طرقات السيارة نزيد نذكروا بها جيان اللي هي ما يزن ماشي نفوتوا ال 110 كيلومتر في الساعة أنا زدنا 5 كيلومتر وإلا 10 كيلومتر زايدين على ال 110 كيلومتر في الساعة راهي فما حياتنا اون جو. دونك ماذا بينا ناخذوا احنا معناها المثال هذايا وناخذوا بالنصيحة هذه لأن فيها سلامتنا وسلامة غيرنا من مستعملي الطريق. ديسي لا نزيد نعطيو بعض نصايح لمستعملي الطريق خصوصا على مستوى بعض المفترقات اللي هي تشهد كثافه في الجولان ومن هنا غادي نتمنوا ان شاء الله سياقه امنه للجميع ان شاء الله.
1: يعطيك الف صحه سي مراد شكرا لك. مراد جويني يكون معنا كل يوم لقيت هذا في احلى صباح.
0: واغوت انت صباحك باحلى صباح.
1: قلت لكم عندكم دو بوان ا روتينير كل يوم في

0: الليل مع نوفل ماهدو صلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس
1: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيكة سيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تخت فيك بالبنة آيس فيغاس تيست دو بلاجر
2: تحب تحكي
3: En illimité, où est-on fait gigawatt?
4: Si fait ce n'est, activez ici avec Aqua Duo مع l'offre calme que t'as ou l'idou. T'matta bel moukelmet en illimité ou forfait internet 28 gigas 29 dinars à kao. Ou hâte que nous fait gigawatt, t'auras t'achdem l'internet. Ou ma hédelkol عندك service de streaming blèche.
5: Ou l'idou, t'auras عالمك.
0: يبدأ سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: تبدأ سباحكم معنا في أحلى سباح على موزيكا فام. نذكركم من اليوم انطلقت البرمجة الجديدة، تلقاونا في أحلى سباح كل يوم من 6 وحتى للحداش تو 36 دقيقة من فقرة القهوة قارة معنا تكون بحذنا هونيتنا ونفس جو عايدة عرب تتسويت في لبوان دي جوغ.
0: لبوان مع عايدة عرب
1: منورتنا.
2: بونجورات،
1: صباح الخيرات،
2: احلى سباح، الاحلى ناس
1: من عام لعام نتقابلوا.
2: من عام العامين،
1: من عام العامين اكزاكتلي. شو حالك عايده؟
2: والله الحمد لله، والله الحمد لله. انت هاك زاهيه بالبايات توتون بايات هاكم جيجي تشوفوا فيها في المباشر على موزايك فام. ما شاء الله جود فايبس على الصباح افيك بلان دو بايات دو كولور. مرحبا بالجميع، مرحبا بنصورة، مرحبا برفيق، مرحبا بيك جيهين، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
1: ربي يخليك عايده. احنا
2: فاطمه مرحبا بيك.
1: هاكا سلمت نسيت شكون اخر
2: خاطر جيتي قبلتني بالضبط دلوت كوتي.
1: اه يا بي، باش نحكيو على اجراءات الجديده اللي اقرتها فرنسا بالنسبه للطلبه للدول الغير اوروبيه. هذه الاجراءات هل هي اداريه فقط او زاد كيف تشمل الجانب المالي اللي باش تبدا تطبق بالسنه الجامعيه هذه 2026 2027؟ تشمل الطلبه جدد اكاهو ولا القدم وجدد زاد كيف شو اللي باش يتبدل ديسيلاش كل باش يتاثر؟ قداش باش تزيد التكلفه هذه كل على العائلة التونسية اللي تخمم ولا خذي الباك وبش نهزو يقرأ في فرنسا؟
2: برشا عائلات جيهين بالأرقام أكيد تحب تقري أولادها البرة، برشا عائلات اختارت البريفي، برشا عائلات اختارت لزيكول فرنسيز، وبرشا عائلات من التعليم العمومي أيضا تحب تخرج صغارها للبرة. اليوم ذهلي المعطيات باش تتبدل من هنا فصاعدا، لأنه شنو اليوم من نهار الاثنين من نهار الاثنين ذهلي قاعدين 50,236 تلميذ يعديوا في دورة المراقبة الكونترول إلى يومنا هذا. داير الريزو طايح جماعة عندكم، طايح الصباح. دونك نسبة 32.4% علما وأنه 35.67 هي نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية جوان 2026 اللي توافق العدد 55,259 تلميذ. وربي ينجح أولادنا الكل ويفرح الأولياء المستعدين عموما يضحيوا. تعرف أنت جيهان اللي الوالدين مستعدين يضحيوا بالغالي والرخيص وكل ما لديهم باش يقريوا أولادهم ويوصلوهم غيانك باش يعيشوا لحظة الفرحة متاع البكالوريا على المسألة هذه، يعيشوا حياتهم الكل على كالنهير ذاك اللي باش تسمع فيه الزغاريت فلحهم الكل واللي الناس باش تحتفل، وإلا باش تبدأ متغشة وباش تبدأ حزينة وسيء كلكو سورت على المسألة هذه اللي عطينها الحقيقة حجم أكبر من حجمها برشا. هذا رأي شخصي ليا أنا، لأنه فما بوكو دو ديبوشي بخلاف البكالوريا بالنسبة لصغيراتنا. دونك هذه أونتر بارونتيز ما تضخموهاش برشا، هي مالي بارون ما تحطوش برشا بريسيون على صغيراتكم، ما تضخموهاش برشا. وفي حامل عدم النجاح ما تعملهمش راهو كالضغط النفساني، وما تعملهمش معناها منها قاوق كبير. خليهم يكملوا مسيرتهم في اللي يحبوا هما، كسو سواء انهم يكملوا في يعاودوا البكالوريا ولا في اشياء اخرى. دونك فرحه النجاح هي اللي يعاولوا عليها الاولياء، لكن اليوم
1: الاجراءات
2: الجديده اللي المتعلقه بنسب المغادرين للدراسه في فرنسا، حوالي كنا نحكيوا على الارقام تاع اللي عديوا توا في سيسيون دو كونترول، حوالي 50% من جمله الطلاب المغادرين للدراسه بالخارج يتوجهوا لجامعات فرنسيه حسب البيانات الرسميه الصادره على وزاره التعليم العالي ووكاله كومبوس فرانس. يعني بلغة الأرقام اليوم عندنا 30,000 طالب تونسي غادروا البلاد سنويا باش يقراوا في الخارج، منهم 15,000 يتوجهوا نحو فرنسا. ونعرفوا الكل الأسباب بما فيها التاريخية، علاقاتنا التاريخية مع فرنسا واتفاقياتنا أيضا حتى في مجال التدريس والالتحاق بالجامعات الفرنسية اللي كانت عليها برشة تسهيلات ومطالب. كانت فرنسا هي طالبة لزيتوديون تاعنا باش يمشيوا يقراوا غاديكا ويستفيدوا منهم بعد في سوق الشغل. دونك أبارمون اليوم السياسة هي أخرى والمعطيات تغيرت. يعني كان نعملوا عملية حسابية بسيطة ونقيس عدد المغادرين سنويا نحو فرنسا بعدد الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا اللي هما 50,000 نقولوا تقريبا ولا 51 و 15,000 هما اللي غادروا، نلقاو النسبة التقديرية للتلامذة اللي يمشيوا يقراوا في فرنسا مباشرة بعد البكالوريا وإلا في المراحل الجامعية الأولى تقارب 27% من العدد الجملي للناجحين. معناها سي انورم كوم
1: نسبة كبيرة مهمة. اي
2: نسبة كبيرة مهمة. نعرفك تحب الارقام جهين. نعرفك تحب برشا الارقام. حضرتك الارقام الكل. وعليه تونس تتصدر الترتيب الافريقي من حيث عدد الطلاب اللي يقراوا في فرنسا مقارنة بعدد السكان. هي في التوب 6 متاع العدد الجملي للطلبة الأجانب اللي يقراوا في الأفارقة اللي يقراوا في فرنسا، لكن الأولى مقارنة بعدد سكاننا. دونك كيف معناها تقريبا يتم قبول 85% من مطالب التأشيرات الدراسية المقدمة سنويا من طلبة التوانسة. تولي يسمعوا فينا في كراهبنا يقولوا المعلومات ذي الكل على البكالوريا والكل هم ساعد اكتواليتي لأنه نعديه ومازالوا كنشحوا ليداتنا وتوي عديه في الكنترول، لكن أيضا لأنه إجراءات جديدة، أرقام معناها جديدة في نوصل على مستوى المادي، لكن أيضا على مستوى حتى الإعفاءات بالنسبة لطلبتنا في الغارج. يعني أنه اليوم الأرقام اللي شهدت في الخمسة سنوات الأخيرة قبل 2026، معناها نحكيه من 2025 أنت راجع الخمسة سنوات الأخيرة، 22% أنه معناها متاع ارتفاع في عدد الطلبة اللي قاعدين يمشيوا لبرا. 5% في العام، 22% في الخمسة سنوات حتى 2025. اليوم الأرقام هذية مرشحة أنها تتقلص في السنوات المقبلة وممكن يسر ابتداء من السنة هذية. والأسباب
1: هو
2: جيو للرسمي علاش حكينا على الأرقام هذية الضخمة، لأنه السلطات الفرنسية شدت الإجراءات على طلبة الدول غير الأوروبية اللي ترغب في مزاولة تعليمها في فرنسا. ويستند الإجراء هذايا إلى المرسوم عدد 526-2026 الصادر في 22 جوان 2026، ويندرج ضمن تطبيق مقتضيات قانون دخول وإقامة الأجانب، وينص على ضرورة إثبات موارد عيش كافية ومستقرة قبل منح التأشيرة أو تجديدها. يعني إجابة على سؤالك في طرحك الأولاني راه ما يخصش حتى الطلبة الجدد، يخص أيضا الطلبة اللي باش يجددوا الإقامة نتاعهم داخل الأراضي الفرنسية، كسوسوا للتعليم الأول ولا للماجستير ولا حتى للدكتوراه. دونك خص طلبة الطلبة الأجانب غير الأوروبيين بينسير الكل. في الحقيقة القانون هذا موجود من قبل، لكن تم تعديله في اتجاه ترفيع مهم في الموارد المالية الشهرية اللي بحوزة الطالب. الترفيع معناها في الفري دو سكولاريتي اللي يلزم دفعها في الجامعات العمومية، وأيضا نقص برشا في النفقات اللي كان الطالب معفى منها. دونك كونكريتمون النتيجة هو أنه الراغب في الحصول على تأشير الطالب يلزم يثبت أنه قادر على توفير مبلغ 880 يورو شهريا، اللي هو كان مبلغ 615 فقط، معناها زيد براتيكمون بثلث المبلغ اللي كان، يعني لنفقاته اليومية بور سي بيزوان بيرسونيل. هذا فقط، وتعرف على المعيشة في فرنسا وشنية قيمة اليورو مقارنة بالدينار التونسي اللي فيه توا 3.3 je pense. Donc تقريبا 11000 هكاك رفيق 3.3 هكاك 3.3 تقريبا 11000 يورو سنويا، يعني 37 مليون دينار تونسي سنويا بالنسبه للعائله التونسيه. التعديل زادة بخلاف لكوتي فينانسيي يشمل نهاية الإعفاءات المكثفة من معاليم التسجيل المتفاودة اللي تقدر ب 2890 يورو بالنسبة للليسانس و 3940 يورو بالنسبة للماستير، اللي ولا اون نورم. قبل كان المرسوم هذايا معناه كان المبلغ هذايا يتم الإعفاء منه اون فراك بالنسبة للليزيتيديون. اليوم ولات هذاك لا نورم، يلزمك تدفعها يعني، وإمكانيات الإعفاء وليت غير معمول بها براتيكمون، باش تولي غير معمول بها. توا يقول القايل جهين تأثيرات على الطلبة التونسيين، هي تخص كل الطلبة الأفارقة.
1: أما هل مش تقعد فرنسا ديما لا بروميير ديستيناسيون العائلات التونسية هوني مش بعثوا صغار؟
2: ولا اكزاكتومون لو بوين دانتيروغاسيون اليوم انه اجراءات هذه تندرج ماهيش اجراءات ظرفيه ولا لا، هي تندرج ضمن سياسه عامه للحد من الهجره بجميع انواعها، واللي ولات تقريبا قضيه راي عام في فرنسا وعديد الدول الاوروبيه، ولات زاده حجه اساسيه في الحملات الانتخابيه لكسب الاصوات. تاثيرات باش تكون واضحه على مستقبل الطلبة التونسيين في فرنسا وعائلاتهم، والتضحيات للي يحب كمان يشد في أنه يقري ولاده البرة باش تكون أكبر، وتطلب تخطيط مالي مبكر قبل تقديم ملف التأشيرة. وحسب تقديري نتصور، ونصورك تشاترني الرأي في الحكاية هذية، باش يتقلص ابتداء من السنة هذية وأكثر في السنوات القادمة عدد الطلبة التوانسة اللي باش يمشي ويزاولوا تعليمهم في فرنسا. دونك السؤال المطروح، كيل سوغي لي بروشين ديستيناسيون
1: اكزاكتومون، شكون هم الوجهات الاخرين؟ دونك وكانه هوني معناها ما عادش باش تكون الوجهة الرئيسية فرنسا، دونك باش نشوفوا
2: سين زعما
1: اخرين زعما
2: زعما السين عندنا علاقات طيبة مع السين. نتصور انه معناها ديجا فما برشا ناس واللي تمشي برشا توانسة واللي يمشي حتى للعمل في الصين. دونك بتيتر تتحل دي بيرسبكتيف. الصين اليوم عملت اون ريفوليوسيون كبيره في التعليم العالي نتاعها بادماج، غيرت براتيكمون 70% من برامجها التعلميه على مستوى التعليم العالي باش توظفها لسوق الشغل يعني الادابت لمتطلبات العصر والتكنولوجيات الحديثة. دونك تنجم تكون، وإحنا نعرفوا عنا الثروة متاعنا الحقيقية والأولى هي الأدمغة التونسية، ممكن يسر إنه الوجهة الصينية تولي مطلوبة بالنسبة للتوانسة.
1: وي نستنى
2: بوركوا با
1: عام جاي إن شاء الله، عام جاي إن شاء الله في أحلى صباح جديدة نبدأ حلقتنا بهكا.
2: نذكر
1: عايدة وقتها أول نهار جويل 2026 حكينا على فرنسا توصين وبدينا حكينا عليها.
2: وي
1: ميرسي بوكو عايدة،
2: شكرا،
1: يعطيك ألف صحة عايدة. عرب كيما كل يوم تلقاو معنا موجودة في لو بوان دو جور، ودايوغ تنجموا تتفاعلوا معنا تعطيونا رأيكم، أي نعم لا، قداش تكلف، أي نجم ما نجمش. عبد الناصر شبيك غزرت لي، أنت كملت سي تعليمك أنت سي بون عبد الناصر. 13 13 13 دونك نورو ريبوندورنا، خليكم معنا حتى ال 11.
0: لو بوان مع عايد عرب، ابدا صباحك باحلى صباح.
1: باش يكون احلى صباح نتمنى لكم ان شاء الله يا ربي الحظ الكبير الكبير الكبير. وكي نحكي حظ نقول دونك فاطمه توتسويت في دقيقه حظ.
3: ميميرا ما غني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: أول يوم في الشهر جويل يا صحيح، راهي سخانة تعالى، لكن البحر ينادي واللمة مع الأحباب والأصحاب تولي أحلى يا أبراج فلكية. عنا الحمل نهارك يبدأ بطاقة باهية، أما رد بالك متسرع كيما شمس جويل يا حماسك عالي، استغلوا في الخدمة وإلا في الخرجة للبحر. سهرة الصيف راهي تنجم تجيب لك تعارف جديد. الثور أول جويل يطلب منك الدليل راحة البال، حتى في الحب راهي كلمة حلوة فيها الصبحية تخلي نهارك زين على زين. إلي جوز ممكن تجيك انفيتاسيون على غفلة، استمتع باللحظة. وانت يا برج السرطان ادخلنا لجويليا مع احتفالاتكم بأعياد ميلادكم، فما البدايات الجديدة، وكان حسيت بقلق راهي قاعدة البحر ونسمة الحلوة يبدلوا المود. إلى أسد الأضواء عليك، حضورك قوي والناس تلاحظ إذا عندك مشروع وإلا فكرة وقاية تبدأ فيها. إلى عذراء نحبك ترتب أولوياتك وبعدها كيفي روحك بخرجة حتى كان السخانة قوية، حافظ على هدوء أعصاب وخلي الصيف يعاونك تبدل الروتين. الميزان راهو نهار مليان توازن، فرص حلوة، ممكن تلقى دعوة القهوة على البحر وإلا سهرة خفيفة مع الأصحاب، طاقتك عالية اليوم يا ميزان. إلى عقرب عندك طاقة داخلية كبيرة، أما حاولي فضلك ما تدخلش في نقاشات زايدة. والقوس فما المغامرة هي تناديك، نهار ممتاز للخرجة، رحلة قصيرة وإلا اكتشاف بلاصة جديدة، الصيف هذا راهو باش يبدا معاك برشا حماس. وبرج الجدي ركز ميسالش على أهدافك، أما ما تنسيش ترتاح. وبرج الدلو فكرة جديدة وإلا لقاء ماهوش متوقع يبدلك مودك، نحبك تستغل الأجواء الصيفية وخلي روحك أخف. ونكملوا مع برج الحوت، راهي العاطفة حاضرة بقوة اليوم، نهار مناسب للرومانسية.
3: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك باحلى سباح احلى سباح موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس.
5: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي العزيزة.
7: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها من البازيليك بدات حكايتها بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر تبرقة تغني جاز
0: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فم ابدأ سباحك

0: أحلى صباح 8:56 دقيقة. نذكركم قاعدين تسمعوا معنا في البرمجة الصيفية الموزايكا فام اللي بدأت اليوم. نرفقوكم من جويليا وقوت إن شاء الله يا ربي نكونوا إخفاف الظل عليكم. 8:56 دقيقة من 6 متاع الصباح ديجا معكم ربحناكم وغدو مزلنا بش نربحوكم وبعد غدو على يبيت الكل إن شاء الله متلقاو كان معنا الربح والمعلومة اللي تفيدكم الأخبار والأكتواليتي الكل موجودين. تابعونا على فريكونس متاعنا, تسمعونا زي كيف كيف وتشوفونا على باجنا أحلى صباح على الفيسبوك وعلى اليوتيوب زي كيف كيف, وتنجموا حتى قاعدين باجا فيكم قاعدين يتواصلوا معنا على واتساب. دونك ذكر نمرونا اللي تنجموا تبعثونا مساجاتكم تصوركم اللي انتم تحبوا على 23513000. دونك هوني وتنجموا تتواصلوا معنا على الواتساب أبار بيان سور على ريبوندورنا اللي دايوغ هنذكركم 71113013. صندق عجب مش يكونوا موجودين أكيد. وتوا تقريب 9 باش خليكم مع غفران في الاخبار, وكي نحكي 9 دوك توا باش نلبس صباح الناس. ولازم 9 متاع الصباح تكون شنو سي رفيق؟ اغنيه تونسيه.
1: ابدا صباحك باحلى صباح
2: تحب تحكي
3: en illimité ou t'aum fi gigawatt
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو, وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: تدلل تدلل
7: الدار البحر ولا الخرجات, سيف سني جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى 5 جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحسن الأسوان, من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
6: تدلل
8: جيون
9: ايام دللنا.
10: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة, السيس من البريمة, العرس من البريمة, الدالة من البريمة, الليقة من البريمة. هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
11: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
10: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو هذيك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمون رقم 1 في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
12: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز. بنت الشوكولاتة وتقرمشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
13: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
14: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب, اتمتع بالوتلة وبالجو بالبروموات اكسكلوزيف تسهيلات في الدفع وزيد عليهم عطلة صغيرة كبلاش في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71-124-124. المهم سيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد.
15: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
16: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات باش تحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة, وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
17: مونوبري ديما معك.
18: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز, وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
19: راديو موزايكا فام تونس
8: الأخبار.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يعلن إحداث منصة رقمية للتكوين بداية من السنة الجامعية الجديدة، تتيح للطلبة الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة بالتوازي مع دراستهم الجامعية. والمسؤول بوزارة التعليم العالي يوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم مهارات الطلبة وتعزيز فرص إدماجهم في سوق الشغل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توقع عقدا مع شركة صينية للسكك الحديدية والمعدات المتحركة لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات بقيمة إجمالية تبلغ 38.2 مليون يورو. ويندرج هذا الاستثمار ضمن مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من البنك الأوروبي، على أن يتم تسلم الدفعة الأولى من القطارات في غضون 2 من تاريخ توقيع العقد. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يكشف أمام مجلس نواب الشعب أن مخطط التنمية 2026-2030 يهدف إلى تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 4.2% والحد من الفوارق الجهوية وتحسين المؤشرات الاجتماعية بالاعتماد على آلاف المشاريع المقترحة من مختلف المجالس المنتخبة وفق تأكيده. ووزير الاقتصاد يشير إلى أن المخطط يرتكز على تحديث الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، إلى جانب خفض نسبة الفقر إلى أقل من 15%. رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب عبد السلام الحمروني ينفي ما تم تداوله بشأن مناقشة اللجنة لمشروع يقضي بإسناد منح أو مكافآت مالية مقابل الإبلاغ عن معلومات لفائدة وزارة الداخلية أو قوات الأمن الداخلي. والنائب ذاته يوضح في تصريح لمزيك اليوم أن اللجنة لم تناقش هذا الموضوع مطلقا، مشيرا إلى أن اجتماعها الأخير خصص للنظر في مشاريع تدخل ضمن اختصاصها، من بينها مشروع لتنقيح الفصل 42 من القانون المتعلق بتعويض الأمنيين والعسكريين المتضررين من حوادث الشغل.
19: ثم موضوع معين اللي هو احداث منح او شهريه من هذا القبيل لمن يقوم باسداء معلومات، يعني بين ظفرين مخبر لوزاره الداخليه او لاعوان قوات الامن الداخلي، هذا غير مطروح ولم يتم النقاش فيها جملة وتفصيلا في مجلس نواب الشعب وتحديدا في لجنة الأمن والدفاع. كل ما في الأمر هو اجتمعنا كلجنة الأمن والدفاع يوم الجمعة، لكن الموضوع حتى قبل ما نمشي لأعمال لجنة كل المواضيع التي تدرس وكل مشاريع القوانين سواء التي تأتينا من زملاء النواب مشاريع قوانين أو من السلطة التنفيذية كلها موجودة على الصفحة الرسمية للمجلس، ويتم إرسال إرسالية لكل النواب سواء أعضاء اللجنة أو زملاء باقي النواب. إذا كل المعلومات موجودة على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب. كل ما في الأمر أن اجتمعت اللجنة يوم الجمعة 26 كاجتماع تمهيدي، تعرفوا أنه يوم أمس الثلاثاء طلقت اجتماعات نقاش مخطط التنمية 26-30، اجتماعات مشتركة بين كل اللجان، ارتأينا أنك لجنة وكبقية اللجان أن يكون اجتماع تمهيدي باش يتم تدارس المشاريع القوانين والمخططات أو المشاريع التي برمجت في مخطط التنمية 26-30 في علاقة بلجنة الأمن والدفاع. هذا كل ما في الأمر، ولكن ثم مشروع آخر اجتمعنا فيه لجمعية تعنى بقدماء الأمنيين، مشروع هو تنقيح الفصل 42 من القانون عدد 50 لسنة 2013. هذا كل ما في الأمر. موضوع القانون هذا يتعلق بتعويض الأمنيين الذين تعرضوا لحوادث الشغل الأمنيين أو العسكريين. هذا كل ما في الأمر.
9: عالميا، إسبانيا تسجل خلال جوان ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وتمثل هذه الحصيلة ضعف حصيلة 407 حالة وفاة منسوبة إلى الحر التي سجلت في جوان 2025، وهو الشهر الأكثر حرا في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات حسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
8: الأولى في تونس.
1: أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: تسبحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: هو الحنين الحنين الحنين الحنين ماذا بيا أنقلكم صباح الخير، مرحبا بكم كالعادتكم معنا في صباح الناس، معكم متسحات نصراء أملي. هذا كان البارح يا جهاد، فسخنا وابتداء من اليوم نحكيه على أحلى صباح مع انطلاق البرمجة الصيفية الجديدة من 6 متاع صباح وحتى ال11 تلقاونا معكم. إن شاء الله يا ربي صبحية زينة، سمعتونا مستمتع صباح، إن شاء الله وسعنا لكم بالكم، إن شاء الله كنا إخفاف الظل عليكم. قاعدين تتواصلوا معنا، تابعونا لايف زي كيف كيف على صفحاتنا الرسمية على الشين يوتيوب زي كيف كيف متاعنا، تتواصلوا معنا على الواتساب وإلا على ريبوندور موزايك فام. ونذكركم أنه كان زيدا اليوم عيد ميلاد حد عزيز عليكم لبرومي جويه، تنجموا على الحالتين تنجموا تكلمونا على 71113000 كما متعودين باش تتمنوا للحباب والأصحاب طول العمر، وإلا زيدا كيف كيف على الواتساب على رقم 23513000. هذا نمرونا اللي قاعدين دايوغ قاعدين بارشا تسجلونا وتبعثونا مساجات، دونك تصاور كانت تحب اللي تحب انت عليه على 23513000. جينا عاد جينا توا للصندوق، هذاك الصندوق اللي ما نستغناوش عليه على 71113013، تحكي وتناقش وتعطي رايكم. والبارح فك الايامات البارح بركه في صباح الناس لقيت هذيا كان الدخل مستمع يحكي لنا مسكين هكا تحسوا الحكاية اللي كبرت عليه فحب يشكي لنا هكا معاه في صندوق عجب. قال ما فهمتش علاش انسى، وهوني خص مرته معناها تحية لها، قال مثلا انت بدي تحب تدللني شنو تحب الطيب، قولها طيب اللي تحب، لا لا شنو تحب الطيب، قال لي برا نتشاها حاجة كي نجي نص نهار نلقاها طيبة حاجة أخرى، ما فهمتش علاش. فيظهر لي ما نعرفش الله أعلم، انت من صوتها أدرى بيدا، دوك يظهر لي المدام حبت تجاوبك وفهمتك علاش عملت لك هكايا، تقولك علاش واحدة بواحدة.
2: صندوق عجب يا صندوق عجب يا موزايك، بالله في مدينة قرنباليا في هالسيركيلاسيون اللي موجودة هذه وكراريت الدور في وسط البلاد في وسط الكراهب، ولا حياة لمن تنادي. ما فهمناش احنا نعيشوا في القرون الوسطى ولا نعيشوا في 26 بعد 2000 يا اخي. كي تحبوا تخلوهم يسترزقوا اعطوهم اكل التيك توك، خليه التيك توك ولا شسمه يركبوا فيه العباد ويمشوا كي الناس وياخذوا رخص وياخذوا ويخلصوا التاكس ويخلصوا السيران باش يضربوا كهرباء يخلصوها.
3: بخير مزيك، والله أنا حبيت نجاوب الرجل اللي قال مرته تشهيه وما تلبيلوش معناها الحاجة اللي حب يأكل. حب نعلمك يا عم الراجل، أنت زادة هي كشتشتاف كلك، والله عجبتني كرويبة، والله حبني شريك الحاجة، والله عجبني مثلا صندير ولا صباط كوم، أنت طايت ونين جيبها لكم وأنا ما عديش ونخلص في الماء ونخلص في الضوء والمصروف يأثر عليا وما نجمش يكاوع هيك واحدة بواحدة هكاك نكونوا خالصين.
4: يا صندوق عجب بالله، علاش المواطن التونسي فهمه قليل؟ علاش احنا وصلنا لدرجة هي ولينا فهمنا قليل؟ علاش بربي السلطات البلدية تنظف والمواطن يوسع سواء في البحر في الشوارع حتى في القهوة، في القهوة تلقى القهواجي ينظف الطاولة ويحط صندرية وهو يطفي السيجار في القهوة يزعلي بساق عامل توعية للمواطن. يا صحافين بربي اشياء ما تتوعي شو هذا المواطن التونسي توصل لدرجة هي.
5: أيضا عارفين باش نرجع لك القصة ورجع ذا وقصة ورجع ذا انت على بك ماذا نهار تعدى علي أصباح يعدي وباك قصولي كونيكسيون من 7 متاع أصباح قصاتي واحد في الخدمة ايوي نخدم في الداء وبعد قصولي ذا ومرتين قصوه ذا ولحديش وما رجعوا فيه ساعة وقت وعما دي ساعة توليها تطبيع 4 دراج مخصوص نهاري مشي نهاري مشي.
6: سلام يا جهان القندر نتاع الرولي بربي كثرونا الأمن غاجيك يا را سويك انا على البسكليت ومراقه حرقه الحرقه الفو لما ضربتني مش معقول على دقيق على سكوند بتستنى الفو ليه.
2: صندوق عجب
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح موزايك فهم.
7: حاضرين نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس
8: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة آيس فيغاس تيست دو بلاجر
0: ابدأ سباحك

0: نهاركم زين وصبحيتكم أحلى. معنا في أحلى صباح على موزيكا فيب 9:25 دقيقة. فرحانة نكون ضيفنا لهنا بعد شوية ينورنا في البلاتو. مدام نحكيه على جويليا وقود, نعرف أنه برشا عائلات تونسية بدأت تحضر الاستقبال أولادهم وأخواتهم رجالهم نسيهم العائلة الكل اللي متغربة, ممكن اللي عنده عام واللي عنده أكثر ويقعد يقولك إن لمد باش نجي في الصيف هكا نشوف العائلة نتفرهد نعمل تبحيرة بيا في بلادي. على ذا يكون فما استعدادات صحيح عند العائلة التونسية, أما استعدادات خاصة للديوانة التونسية. زي كيف كيف فرحانة كما قلت لكم مضيفي بشي نورنا بعد شوية العميد شكري جبري. أنا تقر اسمي باسم الديوانة التونسية. بعد شوية نحكي استعدادات إجراءات اللي باش تخص مواطنينا بالخارج لضمان عودة بيا إن شاء الله لتونس المزينة.
1: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور, تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
3: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو, خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900, عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك.
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة هيكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. موزايكا فام الأولى في تونس.
5: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك وي في ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: نهاركم زين كل مستمعينا, احلى صباح على موزيك اف ام 39 دقيقه. منورنا وفرحانين نكون ضيفنا, وشكرا لي على قبول دعوتنا هو المتحدث الرسمي باسم الديوانه التونسيه العميد شكري الجبري. سيد العميد صباح الخيرات.
2: صباح النور, تحيه ليك, تحيه عيشك, الحمد لله, تحيه ليك جيهان, كل الفريق المميز العامل معاك وكل مستمعي ومشاهدي موزيك.

0: 100% tube. أحلى الموسيقى. أحلى موسيقى FM.
1: قلوب اسأل شو بدك وأنا دوخني.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع

0: للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
0: الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. موزايك FM.

0: Identité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا، توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدات حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
0: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBCI، غنو، لاسيغال وموزايك فام.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذن أمس بفتح محضر عدلي من أجل تصريف مياه مستعملة خام بدون معالجة في قنال رشح مياه طبيعي والاعتداء على الملك العمومي للمياه ضد ممثل الديوان الوطني للتطهير بتبربة وممثل الشركة المستغلة لمحطة الضخ بها وفق عقد لزمة حسب ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريق للأنباء. وباشرت المحضر فرقة الحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بتبربة، وذلك بعد معاينة ميدانية للجنة جهوية مشتركة لوضعية سيلان مياه ملوثة داكنة اللون تنبعث منها روائح كريهة بمجرى قناة التجفيف المحاذية للطريق الرابطة بين تبربة وجديدة وبجانب مساحات من الزراعات والأشجار المثمرة، ورجحت أن تكون مياه صرف صحي متأتية من شبكة التطهير. من جهته حرر ممثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط محاضر ضد الطرفين من أجل تصريف مياه مستعملة خامة وغير معالجة ناتجة عن انسداد في الشبكة العمومية للتطهير في المحيط الطبيعي المتمثلة في قناة تجفيف ومنه إلى وادي مجردة. يأتي ذلك بعد اجتياح سيول من المياه الداكنة تنبعث منها روائح كريهة لقناة التجفيف المخصصة لمياه الأمطار على مستوى حي سويح بتبربة وعلى طول أكثر من كيلومترين اثنين، الأمر الذي أزعج المتساكنين الذين تذمروا من الوضعية البيئية وانتشار الناموس منذ أكثر من شهر. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن في بلاغ اليوم عن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية، أعلاها سجل في سليانة ب 60 ملم، تليها القيروان المدينة ب 27 ملم. في الشان الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن دونالد ترامب ألزم أمريكا بترويض ما وصفها بحيواناتها الأليفة في تل أبيب، محذرا أنه في حال تجاهلوا سيدهم فسوف تؤدبهم إيران وفق تعبيره. وعرقجي يضيف أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيتم مقابلتها برد فوري وحاسم. المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية تعلن اليوم عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في 18 أبريل 2027، على أن تعقد الجولة الثانية في 2 ماي من العام نفسه. ولا يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون الترشح مرة أخرى بعد ولايتين، وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بينما يزيد ارتفاع عدد المرشحين من احتمالات إجراء جولة ثانية تهيمن عليها الأطراف السياسية الأكثر تطرفا. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الشرقية، ثم تتفرع نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، والحرارة القصوى تتراوح بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور شيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميديماج. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. ميديماج. ميديماج كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين. نوفل الورتاني. على موزايك فم.
4: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم في ميدي ماغ. مرحبا بكم اليوم نهار 1 جويلية، البرمجة الصيفية بدأت على موزايك فم. شكرا على حسن المتابعة، يعطيكم الصحة. برشا برامج برشا حكايات، ولخصوا لكم بعد شوية شنو أهم البرامج اللي تعودتوا بها، وبرامج جديدة وفقرات جديدة. سعيد جدا باش نكون معاكم دونك من اثنين للجمعة، من نص نهار حتى الماضي ساعتين عمناه، والميدي ماغ ثلاثة سوايع. المرة هذه من نص نهار الماضي ساعتين فقط، برشا فقرات جديدة، برشا أركان جديدة، وبرشا حكايات جديدة. سعيد جدا باستقبال الفريق اللي حاضر معنا، مخرج الحصة بلكي، عسلامة بلكي مرحبا بيك. في الإخراج الويب أشواق، شنحوالك أشواق؟ مرحبا بيك. يلا سعيد جدا يكون معنا ناجي زعيري. سي ناجي شنحوالك؟
5: أهلا وسهلا في المرحلة.
4: خرج خليل كونجي، وقعت أنت
5: مفتوح. كوا صديقي خرج كونجي.
4: علاش احنا طبيعتنا نتعب كي نجي اليوم خاطر خليل كونجي؟ كان جا معايا نبدا ارتاح شويه. كيما كيقص الضوء كيطل من الشباك او الكل قصوا، نتفرهدوا لي الجيران الكل قصوا.
6: كيما كل مثل هذاك مع جميع اخلاع.
4: فوالا هو الشنقه ما تقلش. نهت مرحبا بيك نهت جدو، باش نحوالك؟
6: ماك تعرف الليميت اللي حطيتهم انا.
4: مرحبا بيك نهت جندوبي، فرحان تكون معنا. سي سلاح سكوحي شنحوالك؟
7: مرحبا بيك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسلموا زاد على كل مستمعينا ومشاهدينا، زاد نسلموا عليهم برشا برشا.
4: واضح باش تكون معنا فقره جديده. سعيد جدا باش تكون معنا جيهان عبد الله، بعد شويه باش تجي معنا فقره اسمها علاش هكا، تو نفسر لكم الفقره. في الساعه الثانيه زاد سعيد جدا باش تكون معنا ناديه الفورتي كونسو براتيك، زاد فقره جديده الكونسوماسيون في الصيف على الانترنت في الدنيا، برشا نصايح مهمه ومتميزه. دونك الفقرات باش تقعد في الجرايد، نعملوا طلع جرايد دقيقه نيوز، نلخصوا لكم اخر واهم الاخبار مع نهد بسرعه، ثم موزايك 24 نلخصوا لكم اهم واخر الاخبار. علاش هكا باش تجينا جهان تقدم لنا علاش هكا، ثم ملا سؤال باش نبداو نتناقشوا معاكم كيفاش. انتم تبعثونا على الواتساب، توا تنجموا تكلمونا بالتليفون العادي، ولكن على الواتساب قيدوا النمر 23 513 0000. ابعثوا لنا ملاحظاتكم اوديو مكتوبين، تصوركم، فيديوهاتكم، تفاعلوا معنا باي طريقه. وفي ملا سؤال منطقين غدوه تبدا تسالونا اي اسئله تهم الحصه، تهم المواضيع، تهم الكوره، تهم السياسه، النقد، الفن، الثقافه. فما جمله قلتها ازربوها معناتها راه قلتها برا، واحنا نجاوبكم بطريقه بسيطه. دونك ملا سؤال باش تكون معنا في اخر ساعه الاولى، ثم بعد الاخبار انفو ولا انتوكس، فقره نقدموا لكم، يقدم لنا ناهد اربع اخبار، خبر فقط منهم صحيح واحنا نطلعوا كونسو براتيك مع نادي الفورتي، ثم ما فاتك شيء مع سلاح. وبصراحه كل شيء نجم يتبدل في ميدي ماغ، الا ما فاتك شيء مع سلاح. اصلا البارح البستوف عملناه، ما فاتك شيء، ما تزبينا حصه كامله. ثم الكويز، الكويز في اخر الحصه، انه باش نعطيكم اسئله على الاكتواليتي وعلى الاحداث، نجاوبوا عليهم وانتم باش تجاوبوا معنا. نعاود نذكر على 23513000. زيدا كي تبعثونا على الواتساب لو كان عندكم سؤال تحبوا تطرحوه ونطرحوها احنا في الكويز تنجموا تشاركوا معنا. نجموا حتى ناخذوا بالتليفون ناس في ايامات جاية تسألوا اي سؤال يهم لاكتواليتيهم اي موضوع واحنا باش نحكي الحكاية هذه. دونك هذا دليل الحصة ما يجب ان يقدم بعد شخلطنا قدمنا نحاولوا نقدمه الكل وربي وفقنا نعملوا طلنا يد على الجرائد
0: في الجرائد
4: في جرايد باش نحكيو كره سينيجي ولكن باش نحكيو على ملاعبي اسماعيل الصيباري سجل ركله جزاء الحاسمه للمغرب
6: ضد البرازيل نذكروا
4: ضد هولندا. شفنا عزيمه وجرينتا عند المغاربه شيء فوق من الخيال. السيد هذا ركض مشى يجري لامه عنقها وبدا يبكي. علاش ما هوش عينيق مؤثر بين ام ولدها؟ لو كان الملاعبي هذا ديسيزيف وهو صغير ما عادش يمشي على ساقيه والطبيب قال له ما عادش تمشي على ساقيك ثم ولا نجم عالمي. تراه نسمع
8: من طفل أخبره الأطباء أن قدميه لن تحملانه إلى ملاعب كرة القدم إلى رجل حمل المغرب على قدميه نحو إسقاط هولندا في كأس العالم. هكذا كتب إسماعيل الصيباري واحدة من أكثر الحكايات إلهاما بمونديال 2026. هذا الفتاة الذي ولد بتشوه خلقي وتقوس حاد في الساقين عاد اليوم ليعانق والدته باكيا في مدرجات المونديال بعد أن أصبح أول لاعب إفريقي يسجل في جميع مباريات دور المجموعات وصاحب أسرع هدف مغربي في تاريخ كأس العالم بعد 69 ثانية فقط في دور 32. لم يكن خصمه منتخب هولندا فقط بل كان يقف أمام الرجل الذي آمن بموهبته يوما مدربه السابق وأبيه الروحي رود فان نيستلروي المعلم في مواجهة تلميذه. صراع تجاوز حدود التكتيك ليتحول إلى ملحمة كروية وإنسانية حبست الأنفاس. ولم يكتفي الصيباري بصناعة الفارق بموهبته بل خاض المباراة بروح محارب وقاتل على كل كرة حتى بدأ ينزف رافضا مغادرة أرضية الميدان مواصلا الدفاع عن قميص المغرب حتى اللحظة الأخيرة.
4: نجي زعيري قصة نجاح معناتها وبالحق ينزف ملاعبية ينزفوا معناتها اللي مجروح منا واللي مجروح منا. شفنا عزيمة فوق من الخيل لأنه كان التحدي اللي باش تثبت به المغرب أنها منتخب كبير ديجا كومن رغم رفض استقال. القصة هذه قصة النجاح والعزيمة معناتها شنو رأيك معناتها نحكيها لأنه أم موديل في كل المجالات.
5: المنتخب المغربي اليوم أصبح يمثل نموذج ومثال ل مجموعة من اللاعبين مش لاعبين فقط في كرة القدم لكن مجموعة من المقاتلين أو خليني أقول لك مجموعة من الفدائيين. لأنه وقت اللي تشوف الملاعبي يعرق في الفترة وكما معناها بلغة أهل الرياضة يقول لك يبل المريول على خاطر مش يلعب في جمعية فقط لكن يلعب بمريول بلاده يلعب بدرابه معناها حامل لي عالم البلاد حامل لي أماني شعب كامل وراه يستنى فيه. هنا نحكيه على الجرينتا ونحكيه على القليب خاطر رو الملاعب يظهر في التيران وتنجم تعرف اليوم الفرق بين ملاعبي يهبط يلعب في التيران ويلعب من أجل ربما معناه النوتوريتين تاعو هو
4: والا لا مش راهم تاع المنتخب
5: مش مشكل
4: راهو فما جوار المغرب سيطرت على فما جوار هولندي عنده الكره هبطوا له تاكل زوز مغاربه ما ولحظه مش تكذب هذه حكيت ما فما حتى لاعب محلي في المغرب هاو لاعبين البرا وعندهم العزيمه
6: مش حتى محليين كلهم دي بيناسيونو موجودين البرا
4: اي معناتها
7: راهو نوفل
4: معناتها تراجوبني سلاح هاو ما فما حتى لاعب معناتها لعب في المغرب وعندهم العزيمه معناتها راهو احنا ايماج ماهمش ينتمي خاطر نحكيو على برا ليه نجم عايشين برا
7: شوف حتى نيفو حتى عايشين برا وما نحكيو على نيفو اخر اولا في التكوين اغلب المغاربه اللي يجوا من برا مكونين بين فرنسا بلجيكا هولندا اليوم مدارس معروفه في التكوين ثاني حاجه سيبار اللي نحكيو عليه بصح في البايرن معناها كي نلعب فيه زي ماشي الباير
6: ايوب الاكثريه نتاعهم يلعبوا في دي توب كلوب
7: معناها ايوب وعدي هذا الطفل الصغير اللي هو معناها عمره 18 سنه يلعب في ليل معناها كان موجود في فرنسا وتو يحكوا عليه الكبار معناها المزراوي يلعب في مانشستر يونايتد اللي هي راهم هذوما انديه ماهمش غاديك معناها شد البنك ويلعب ماتش في 10 ماتشات ناس هذوما راهم يعتمدوا عليهم
6: نايل العينيوي مثلا من العرس نتاع نادي روما
7: بالضبط معناها يلعبوا كلهم في كيبات قويين
4: روما كيب متوسطه
6: حاجه اخرى في روما ضعيفه مي كوميم موجود في روما
4: اما نرجعوا للموضوع نتاع الطبيب قالوا باش تقف بالسيق على ساقيك وما تنجمش تكور لنوصل له بين امه كي مشى لها يبكي بين امه كان عندها دور كبير باش ردته يلعب كرة مرة أخرى.
5: هو المنتخب المغربي كتشوف تثبت في حكاية كل لاعب تلقى وراء كل لاعب فما حكاية لكن في وسط هذا الكل فما إرادة ثم محبة للمريول ثم حب كبير للبلاد صحيح أغلب اللاعبين متاع المنتخب يلعبوا البرة يعني من حاملي جنسيات المزدوجة هذا صحيح لكن يزمك تشوف وراء الدولة شنو عملت إيش عملت فما استثمار كبير صار الدولة استثمرت في الناس هذوم استثمرت في كرة القدم ثم خدمة يعني نوفل عندها أكثر من 15 عام ثم أكاديميات خلقتها أنشأتها الدولة اللي خرج منها بونو مثلا أي. الحارس يمين حارس المنتخب أي. المغربي
4: البونتو تعادل ماركيه جوير عنده 3 اشهر ملي قرر باش يجي للمغرب
5: ثم جامعة مغربية لكرة القدم على رأسها شخص يعني معروف شخص خدم
4: صحيح.
5: وفما
4: صحيح.
5: ثم إدارة فنية فما اختيار مدرب راهو المدرب بتاعهم مغربي خلف مدرب مغربي
4: في بين المدرب اللي قبله هو التوب هذا ذرقوا منه سبحان الله
5: واللي هو شخص معناها الحقيقة ما كنش معروف برشا المدرب الحالي لكن ثم حاجة اسمها الرابطة الوطنية ثم حاجة اسمها الوحدة الوطنية اسمها أنك تعبد تضرب على الدرب والبلاد هذا للأسف الشديد اللي احنا نفتقدوه في المنتخب الوطني
4: نقصنا موناكو حادث غير مسبوق انفجار عنيف في مدخل احد المباني السكنية والتوى مختفي السيد يلوج عليه حتى بالطيارات موناكو بلد الكالم ويبدو انه الشخص اللي هو توى في حالة خطيرة هو اللي معني بالتفجير
9: Qui est Vadim Ermolaev, l'oligarque ukrainien victime de l'explosion à Monaco? L'homme entre la vie et la mort est possiblement la cible du colis piégé qui a explosé lundi 29 juin au soir au cœur de la principauté. Vadim Ermolaev se trouvait dans un immeuble résidentiel entre la rue Révérend Père Louis Frola et le boulevard d'Italie. Il était en compagnie de sa femme, dont les jambes seraient arrachées, et de leur fils adolescent qui aurait été projeté sur 15 mètres. Un homme toujours en fuite au moment de la publication de cette vidéo a déposé un sac à dos à l'entrée de la résidence avant qu'il n'explose. À 58 ans, Vadim Ermolaev est l'un des hommes les plus riches d'Ukraine. Il serait la 39e fortune du pays, selon Forbes, estimée à 230 millions de dollars. Il réside à Monaco, mais il est aussi propriétaire d'une somptueuse villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat et d'autres biens de luxe sur la Côte d'Azur. Les autorités ukrainiennes le soupçonnent aussi d'avoir contribué, via ses entreprises, au financement du budget russe. En 2019, il abandonne sa citoyenneté ukrainienne pour un passeport chypriote évoquant la recherche d'une protection internationale. Son nom réapparaît après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Il est associé au Bataillon de Monaco, surnom donné à un groupe de fortunes ukrainiennes installé sur la Côte d'Azur dans le viseur de Kiev. Alors qu'une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et dépôt sur la voie publique d'engins explosifs, la thèse d'un règlement de compte fait son chemin. Mais pour l'heure, les enquêteurs restent prudents.
4: Règlement de compte ou tafjir ou كالعادة أول جملة يقولوها هذا ليس عمل إرهابي
7: أي لا ذيك لازمة من الأول
4: مش العرب وكذا الحمد لله سهلك
7: جاي مو مريض نفسي يطلع
4: أي جيستو مو فوالا أي
7: جاي مو يقول لك عنده
4: ولا يعطيك صح أما يظهر لي هذوما سيبل رجل أعمال وكذا بتفجير شافوه باللي كاميرا والتوا يلوجوا عليه وأنا متأكد باش يلقاوه خاطر كي يلوجوا بالطيارات والدنيا
5: هو سيتان ريجلومونت كونت يعني تصفية حسابات باعتبار انه فما عوامل.
4: علاش ما تخليش عليه بفرد عليه قنبله؟
5: با هذه وسيله طريقه من الطرق اللي يعتمدوها المجموعات هذه المجموعات الاجراميه، لانه شخص معناها مانيش نحكيه على شخص عادي، نحكيه على شخص معناها ثري جدا من اثري كبار اثرياء من اصل اوكراني يعيش في موناكو، مع شخصيه معروفه وشخصيه نافذه جدا وشخصية عندها علاقات متشعبة وعلاقات معقدة في عالم المال والسياسة ونشاطات أخرى.
4: شنين أخرى؟
5: نشاطات مشبوهة،
4: مخدرات
5: نشاطات مشبوهة بطبيعة الحال. شوف نوفل راو هل وقت اللي تسمع
4: قوتها الأخرى اللي مش تحكي فيه الأخرى أهم منه.
5: وقت اللي تسمع لي في عملية كما هذه فما شخص روسي أو أوكراني أو إيطالي مباشرة تمشي ترجح الفرضية متاع أنه تصفية حسابات بين مجموعات إجرامية أو شبكات إجرامية. وهذه أول مرة سمح لي هذه يظهر لي أول مرة أول حادثة من نوع هذا تصير في إمارة موناكو، لأنه ما سمعناش خلال هذه الإمارة هذه معناها يسوي
4: الحياة حلوة.
5: الحياة حلوة إمارة متاع أثرية ما تنجمش تعيش فيها أنت ولا أنا ولا متوسطي الدخل من الوجه هي قمة ووجهة الأثرية.
4: عند موناكو نسميه فقراء
7: فقدي الدخل
4: عند موناكو كان تقف أكثر من ساعة يرميه لك شوية فلوس يعاونوك. لا موناكو رهيبة جدا. أكيد ناهد لازم يحكي في الموضوع هذا. تفضل.
6: بعض اللي مش على خطر فرنسا بعض المعلومات الإضافية على الشخص هذا رو في موناكو فما مجموعة يسميوها الباتايون أوكرانيا. الباتايون أوكرانيا هذوما ناس من أغنى الأوكرانيين اللي هربوا من بلادهم يعيشوا اليوم في الغوشي، يعيشوا في في في في موناكو. وبرش حديث على جوستما تحركاتهم المشبوهة وميلهم المشبوهة. الشخص هذا اللي تم استهدافه إلى في فورتون في الباتيمان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. خدم الأول في الليموبيلي، طلع دي جراتسيال، طلع مباني سكنية، ثم بدأ بشوية بشوية تحل على دي برانش أخرين. هوني وين صار الإشكال. الشخص هذا ممنوع من دخول أراضي الأوكرانية لمدة 10 سنين، شاكين فيه أنه فلوسه ديتورني وماشين للأراضي ماشين للليفون في روسيا. الشخص هذا تخلى على الجنسية الأوكرانية لصالح جنسية قبرصية وطلب الحماية من عندهم. دونك فما إشكال مباشر مع أجهزة دولته الأم اللي هي أوكرانيا، وهذه الفرضية اللي ماشية أكثر أنه ريغلومون دو كونت من الجهة الأوكرانية.
4: فلا
5: علما أنه فما عقوبات مسلط عليه
4: واضح. نعود نذكر دونك بداية من اليوم مباشر على اليوتيوب، نجموا تدخلوا يوتيوب موزايكا فيم تتفرجوا في الحصة كاملة. شكرا زيادة تعليقكم، تجينا على اليوتيوب بث مباشر، برشا برامج أحلى صباح تشوفوها زيادة على اليوتيوب، ريكاب سبورت تشوفوها على اليوتيوب، حوارات كورنيش اليوم مع سيميل كلهم لايف على اليوتيوب باش نتواصلوا أكثر معكم. يلا تبعثونا كومنتارات على اليوتيوب وإلا أبعثونا على الواتساب توا مباشر على 23 513 000 نجموا نتواصلوا معاكم. يلا دقيقة نيوز آخر الأخبار.
0: ميدي ماغ دقيقة نيوز
10: دقيقة نيوز
0: دقيقة نيوز.
6: بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية بشي تم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وهذا حتى لغاية 31 أوت 2026. بشي يكون التوقيت كالآتي: من الاثنين إلى الخميس، من الثامنة صباحا إلى الثانية ونصف بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة التوقيت الإداري من الثامنة صباحا إلى الواحدة ونصف بعد الزوال. بداية من اليوم 10 صباحا وزارة التربية تفتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. والوزارة تدعو المرشحين إلى إرسال كلمة نوف NEUF متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان على الرقم 85005. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يحذر من أن تفاقم الإشكاليات المالية بين مهني القطاع الصحي الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام اليوم ولا يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يقول في بيانه أن الأزمة المتواصلة اللي يشهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالكنام تنظر بتداعيات اختيرة على استمرارية الخدمات الصحية وفق نص البيان. وزيرة المالية مشكاة سليمة الخالدي تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم ميزانية الدولة خلال السداسية الثانية من السنة الحالية من خلال الانخراط في مختلف إصدارات رقع الخزينة المبرمجة مع احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. كان هذا وقت اجتماع صار البارح في مقر الوزارة مع المديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية، ومن جانبهم أكدوا ممثلين القطاع البنكي والمالي في تونس حسب نفس البلاغ لوزارة المالية استعدادهم والتزامهم بمواصلة دعم الجهود للمحافظة على الاستقرار المالي في البلاد. علمت مزيك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة توليت الإذن بالاحتفاظ بسائق تاكسي جماعي بعد ارتكاب حادث مرور جمع عنه القتل والجرح على وجه الخطأ. ترجع تفاصيل الواقع للا الفاصلة بين لحد واثنين وتتمثل في ده سائق سيارة تاكسي جماعي خط حي الرياض الزهور. ثلاثة أشخاص على مستوى منطقة الباب الجبلي بمدينة سوسة، وهذا بعد فقدان السيطرة على الفران بسبب عطب فني وفق التحريات الأولية وتسبب الحادث في وفاة امرأة وإصابة زوز أشخاص أخرين. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي يعلن إحداث منصة رقمية للتكوين بداية من السنة الجامعية الجديدة تتيح للطلبة الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة، هذا بالتوازي مع دراستهم الجامعية. والمسؤول بالوزارة يوضح أن المبادرة هذه الهدف هو دعم مهارات الطلبة وتعزيز فرص إدماجهم في سوق الشغل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توقع عقد مع شركة الصينية للسكك الحديدية والمعدات المتحركة لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات بقيمة إجمالية تبلغ 38.2 مليون يورو. نعاو نشطاء سياسيين ونشطاء تونسيين وسياسيين. ناشط عبد الجليل حمدي الملقب بكابتن خبزة واحد من أبرز وجوه الثورة التونسية. جي شهرة حمدي في صورة تم تداولها في أغلب وسائل الإعلام في تونس والعالم بعد الثورة اللي أطاحت بالرئيس التونسي الراحل زين عبدي بن علي عام 2011. استخدم فيها حمدي خبزة باجيت كبندقية موجهة نحو عدد من قوات الأمن اللي كانوا متمركزين في الحبيب بورقيبة شارع الثورة للدلالة على ما يمكن أن يفعل الجوع بالتونسيين. نكملوا من فرنسا اللي تعيش موجة حر قياسية حكينا عليها واللي خلفت عدد من القتلى، خلفت أيضا جدل سياسي متواصل. جل البارح في جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة واللي عرفت مواجهة حادة بين رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر سيغيال شاتلان ورئيس الوزراء سيباسيان لوكورنو. قالت فيه شاتلان عن حكومة غير مستعدة، قالت الكتلة متاحة باش تقدم مذكرة أخرى لحجب الثقة على الحكومة احتجاجا على ما وصفته بعدم الاستعداد لحكومة لوكورنو لمواجهة التغير المناخي وموجة الحر اللي ضربت فرنسا. قالت أنتم ما قمتوا باستباق حتى شيء من إجراءات، وقالت في ظل حكومتكم تحولت موجة الحر إلى شكل من أشكال العنف السياسي، أنتم باش تتحملوا مسؤولية الوفيات هذه والمسؤولية السياسية اللي تنتجوها هي سياسة غير عادلة. ولكن رد هوني رئيس الوزراء سيباسيان لوكورنو كان بحدة ودار تقريبا في كل وسائل.
11: C'est la première fois que je sors de mes gonds parce que mon dernier argument est celui-ci. D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts sur lesquels vous et les vôtres, votre collègue président Gontard au Sénat, madame la députée Rousseau, un certain nombre sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne. Un mort est un mort de trop. Mais de grâce, si votre formation politique, qui est un parti de gouvernement, ne fait pas confiance à Santé publique France, ne fait pas confiance à l'administration sanitaire du pays, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Donc de grâce, madame la présidente, un peu de dignité et de responsabilité.
4: أول مرة نشوف رئيس الوزراء الفرنسي يحكي بالشدة هذه، تستعملوا في أرقام غلطة، وقال ما نقولوش ميل دوترو أمور سيدخو، معناتها ما تجيش تقول ألف زيد، أي واحد ميت هو ميت زيد، وحقنا نواجهوه. دونك حتى سخانة 40 درجة عاملة أزمة كبيرة في فرنسا. ولكن عقلنا سينيجي على المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ليحضر متفقة من إشكالية المالية قطاع الصحي الكنام وكذا. المشكل اللي حكينا عليه برشا مرات التول القاحة، ما نعرفش كان عندك جديد، هل فما اتصالات، هل فما رغبة وزارة الشؤون الاجتماعية اللي دورها مهم، معناتها بدأت تتحرك الدنيا ولا واقفة؟
12: مازلت للأسف شديدة ما عنديش حتى معلومة على هل أنه باش تستأنف المفاوضات بيناتهم، يعني أساس المفاوضات راي تجري بين الكنام وهيئة الصيادلة ووزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبار أن الكنام صناديق الاجتماعية وخاصة صندوق التأمين على المرض تحت شرف وزارة الشؤون الاجتماعية مش أول مرة يتحركوا الصيادلة في الاتجاه هذا. سبق أنهم تحركوا، فما خطوات وصلت إلى حد المقاطعة ربما الخدمات نتاع خدمات الكنام، وإلقاوا المواطنين أنفسهم في مشاكل، اضطر الكنام باش معناها يعتمد استرجاع المصاريف، وثم مشكل كبير. كيف نفس المشكل مطروح في مخابر البيولوجية، البيولوجيين مازالوا كيخرجوا بيان، دونك معناها يهدوا
6: اشكال قديم
12: ولا نفس الشيء، معناها ديما المتخلد بالذمة، الفلوس مستحقات المالية اللي الكنام مش قاعد يسدد فيها معناها في الوقت. يعني هذا الحقيقة يطرح إشكال، وديما الضحية في وسط هذا الكل هو المواطن
4: اللي
12: هو
4: قاعد يتقصله من فلوس. معناتها أنا عبارة عن نعطيك في 200 فرنك وما تعطينيش في باقيت خاطر متعارك مع الكواش أمورك، أنا قاعد تقصلي دونك وفر لي. هذه الإشكال معناتها أنا يتقصلي كمواطن، ما يهمنيش أنت عاجز مش عاجز، مين المبلغ قاعد تاخو فيه من شهريتي.
12: ما تسمع بقى يقولك تعارك سعد بسعدية حطوا مبروك في الحبس. دونك معناها اللي قاعد يدفع مش هذا، مش هو شيء يدفع فقط، معناها يعني يقتطع المساهمه نتاعو اللي تمشي لصندوق التامين على المرض مع المساهمه اللي تقتطع من شريط وزاد اللي تمشي لنظام التقاعد لتمويل معناها نظام التقاعد. كيف معناها تقتطع من شهريته الأداء الجبائي الشهري، معناها شخص يعني قاعد يخلص، يعني من جهة المواطن اللي يخلص وقاعد يدفع للصندوق، لصندوق التأمين على المرض، في المقابل شنو طالبه؟ طالب خدمات فقط، طالب وقت اللي معناه يمشي المستشفى او كلينيك او الطبيب باش يعدي ينجم يسترجع المصاريف اليوم سيميزي. يلقى روح اليوم معناه قدام، معناه الصيادلة من جهة، المخابر البيولوجية من جهة، قبل ما نعرفش ان هو معناه من سلك اطباء، ما نعرفش ان قطاع يذهلي اطباء الاسنان ولا غير، اللي معناه كيف يطالبوا بمعناه خلاص مستحقاتهم. الإشكال يا نوفل أكبر بكثير من هذا، يطرح ملف الوضعية المالية لصندوق التأمين على المرض، كيف معناها وضعية صندوق التقاعد وصندوق التقاعد والحيط الاجتماعي سنر بيس وصندوق الضمان الاجتماعي ووضعية الصيدلية المركزية ووضعية المستشفيات. شفتها رأي هي حلقة مترابطة رأي ببعضها، رأي يكفي أن الصيدلية المركزية تتأخر في خلاص مثلا لفورنيسور
4: دور الكل
12: يعطيك صحة، يعني الشين وقت اللي بعض حلقاتها تصاب بالعجز المالي أو تتعثر، أو هاو يكفي أنه مثلا الكنام ما يخلصش الفارماسيا، الفارماسيا شو يعملوا؟ يقول لك ما نعطيش دواء،
4: ما نعطيش دواء، لحظة صبروا ثلاثة شهور ما عشان ما عندوش، شنو رسمي لهم؟ أنت ما وزيدة
12: الصيدلية المركزية ما تخلصش المخابر متاع صناعات مصانع الأدوية،
4: ما عادش يجينا دواء،
12: ما يصير نقص في الأدوية. دونك باش ينعكس سلبا على بقية حلقات الشين،
4: واضح.
12: شوف نوفل ما عندنا وين هاربين، والسلطة ما عندها وين هاربة، راكم جايين للنهار، اليوم الحسم اللي يلزم يتفتح فيه الملف
4: مادام قد ما نصبروا قد ما المشكله تمشي وتكبر والمبالغ تمشي وتكبر. واضح سينيجي. نعاود ذكر انتم تسمعوا فينا على لايف اليوتيوب بث مباشر بدايه من اليوم حصه كامله تتفرجوا فينا توا ديجا على لايف اليوتيوب. ابعثوا لنا زاد على الواتساب على 23513000 ديجا بديتوا تبعثوا لنا يعطيكم الصحه. هو هذا بعث لي قال لي صباح خير جيهان على الاحلى صباح فصل بعد نشعوا
13: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.

0: تعملوا تيك توك وديما تفيبرم على طرح لايف
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
3: ميدي ماج موزيك 24.
4: يا مرحبا يا مرحبا، دخلنا مباشر في موزايك 24. تتابعوا فينا على لايف اليوتيوب، تبعثونا في مساجاتكم على 23 513 ألف. جيت حذينا جيهن بن عبد الله. عسلامة جيهن.
5: يسلمك نوفل. عسلامة، مرحبا ليك بالكل. مرة نقعد بحديكم
4: في مرحبا بيكو منورتنا. برافو على الموسم كامل اللي عديته تو نحكيوا عليه. هو شكرا ليك لانه عنا فقره ممتازه جدا. يلا نمشي والموزايك 24. لا طلع جنجل.
6: سي خرجت جنجل.
4: مخرج بسيستم. كل مخرج عنده جو. كيما أشواق مثلا، كي نحكي أنا تعدي قلت لي ستيل جديد من فضلك. قلت لي ستيل جديد طبعا من فضلك. يلا نهت
6: نحكيه على السجن 6 سنوات في حق موظفين سابقين بإحدى الوزارات ومدير عام لإحدى شركات بيع للسيارات. هذا من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لسيفته إضرار بالإدارة على خلفية صفقة عمومية موضوحة التزود ب 88 سيارة شبتها عدة إخلالات. وهذه تفاصيل الملف.
7: هيئة دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن 6 سنوات في حق موظفين سابقين بإحدى الوزارات ومدير عام لإحدى شركات بيع السيارات من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة، وذلك على خلفية صفقة عمومية للتزود ب 88 سيارة شابتها عدة إخلالات. وانطلقت الأبحاث إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة أفادت بأن الصفقة المبرمة سنة 2013 تضمنت إخلالات، من بينها عدم تضمين كراسي الشروط المواصفات الفنية الكفيلة بضمان شروط السلامة. كما بيّنت الأبحاث أن السيارات موضوع الصفقة كانت تشكو من عيوب تسببت في حوادث مرور وخسائر، ما أدى إلى تتبع عدد من المسؤولين السابقين بالوزارة المعنية والمدير العام لشركة بيع السيارات.
4: حسيلو معناتها
6: ملف كبير.
4: عن إبداع نبدعو. بالحق نبدعو
6: الشر.
4: اي معناتها كراهب حتى يعملوا اكسيدون مش مشكل. معناتها بصراحة معناتها القضية انت تحكي لي عليها عندك مدة، اما غريبة نوعا ما. معناتها
8: هي أي قضية كبيرة فعلا لكن قديمة، مش قضية جديدة. الملف قديم، خطر الصفقة تعقدت عندها توا سنوات بين إحدى الإدارات العامة التابعة لوزارة ما ومزود بالسيارات عن كونسيسيونير. تم من اقتناء معناه عدد كبير، مش 88 كهرباء. تبين بعد انه فيها الكهرباء دي فيها اخلالات مايش مطابقه لكراس الشروط، يعني الشروط الفنيه المنصوص عليها
4: اصلا. صارت في الصفقه ما تحددش الشروط.
8: صارت من بعد حوادث مرور نتيجه بعض ربما الإخلالات الفنية في الكهرباء ذوما. دونك بما باعتبار أن صفقة عمومية يعني بين القطاع الخاص والدولة، يعني ممثلة في الإدارة هذه والوزارة، دونك أوتوماتيكمان نيابة العمومية تحركت وتفتح بحث. وقتها خذها برشا وقت، لكن في نهاية المطاف دونك صدرت الأحكام. تورطوا فيها مسؤولين من الوزارة هذه ومن الإدارة العامة، وكذلك واحد من المسؤولين الفنيين في الشركة الخاصة دي معناها للتزويد بالسيارات. هذه واحدة من برشا ملفات.
4: مو عنا التنوع ذك علاش أنا سعد كل ما علينا نختاروا قضية دون أخرى. كل قضية فيها أكس جديد، فيها اجتهاد جديد.
8: في الوقت اللي
4: مش نتعلمه ما صراحة ما غريب.
8: وقت اللي غريب يدخل عنصر المحاباة وعديلي وتنعتيك
4: الفلوس
8: تفسد الصفقة. على خاطر الصفقة الصفقات العمومية شروطها معروفة، الناس كل تعرفها يعني، سواء في القطاع الخاص ولا وخاصة في الوزارات يعني في الإدارات والمؤسسات العمومية يعرفوا.

0: الصفقة العمومية فيها جملة من الشروط، خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بسيارات أو شاحنات أو حافلات ما تنجمش اللي هي معدات النقل واللي هي معناها وفي قطاع حساس ما تنجمش تم الصفقة إلا بعد معناها التنصيص وراو شفت عقد الصفقة راو يصحوا فيه الناس كل وقت اللي يتبين أنه فما شرط من الشروط ما هوش متوفر باش تصير كوارث. يعني وقت اللي وزارة مثلا أو مؤسسة عمومية أو شركة تقتني سيارات أو شاحنات أو حافلات تيماي بعد مش تهز أرواح يعني فما أرواح ناس بعد مش تكون معناها
1: فما شكون يغزر واضح سينيجي فما شكون يغزر الفلوس ساعات أهم من تفاصيل أخرى. ترى نكملوا فما خبر إيجابي بجاه ربي إيجابي نفرح به اللي هو أخيرا المنزهة وبش يبدأ ترافو
2: نحكيه على جلسة استماع في مجلس الجهات والأقاليم حضرها ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة. كان الحديث كما قلت انت نوفل حول أشغال مشروع ملعب المنزه اللي نذكروا انطلقت أشغاله في 2022 ثم توقفت، وحديث زاد على مشروع لتوسعة ملعب طيب المهيري بصفاقس إلى جانب مشروع آخر لتنوير ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
3: ممثلو وزارة الشباب والرياضة يؤكدون خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات الأقاليم الثلاثاء أن أشغال مشروع ملعب المنزة التي انطلقت سنة 2022 ثم توقفت أحيلت سنة 2024 إلى مقاولات صينية بعد تقديمها أفضل عرض فني، على أن تنطلق الأشغال نهاية سنة 2026 وتمتد بين 30 و 36 شهرا. كما تم التأكيد على وجود مشروع لتوسيعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس إلى جانب مشروع لتنوير ملعب مصطفى بن جنات المنستير. وخلال الجلسة التي ترأسها هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة، قدم ممثلو وزارة الشباب والرياضة عرضا أبرزوا فيه أهم المشاريع المنجزة، كما تطرقوا إلى المشاريع المعطلة والأسباب التي حالت دون إنجازها.
1: تطرقوا للأسباب، يبدو أنه معناتها تو فما ثلاثة ملاعب باش تتجهز وباش تبدأ الأشغال بوضوح.
2: خطر على ملعب واحد
1: هو هدي في المستير وطيب المهيري، يعني نعرفوا الإصلاحات اللي باش تصير فيه. صفاقس تمنيوا ملعب جديد ولكن ما عندناش الإمكانيات، و المنزه زاد معناتها
0: المنزه باعتبار انه الملعب الكبير والاقدم، هو تقريبا ابو الملاعب خلينا نقول مساج في تونس،
4: تاريخي
0: هو تاريخين هو معناها أكبر وأقدم وأهم ملعب
2: وأكثر ملعب عن توينس عندهم فيه ذكريات كسوة معناها ليكيب ناسيونال ولا حتى الجمعيات
4: حفلات حتى
0: الإشكال أنه أشغال الملعب الحقيقة تعثرت برشا، وتقريبا تونس كل على علم بالحكايات معناها اللي صارت. تعطاها في أول مرة عام 22 تعطاها المقاول التونسي، المقاول من بعد معناها عجز عن الإفاء بالتزاماته بعد ما تم معناها التهديم وتكسير الأجزاء معناها اللي يلزمها تتجدد، وهي راي عملية صيانة مش عملية بناء، عملية معناها تهيئة وترميم وصيانة. المشكل أنه وهنا باش نعاود ونرجع مرة أخرى يعني نوفل نحكيه على الصفقات العمومية، لأنه يبدو العرض اللي تعطاه أول مرة اللي عطاه المقاول تبين من بعد أنه اللوفر اللي اعطاه ما هوش عرض كبير، ما هوش عرض في مستوى وفي حجم الأشغال الكبيرة، لأنه بعد تقال الكلام أنه يعني النفقات اللي يلزمها تتحط على الاستثمار أو الفلوس أكبر بكثير من اللي تحط من المبلغ اللي تحط. دونك شفت التخلويذ راه صار برشا تخلويذ من الأول،
1: والناس صح كيما انت
0: وتفسخ العقد الأولاني، بعد تم الالتجاء إلى مقاول آخر كيف صارت نفس الحكاية نفس المشكل. من بعد قعد كيك الملعب إلى أن دخلت الشركات مقاولات الصينية على الخط، وتم الاختيار على مقاول شركة مقاولات صينية معروفة وعندها برشا مشاريع في إفريقيا في برشا بلدان، تعهدت بالموضوع وجاء الفريق الصيني فريق من الفنيين الصينيين، لأنهم حسب المعلومات اللي وصلتنا من الكواليس أنهم طلب منهم باش يبدأوا في الأشغال بسرعة، فضلوا أنهم يجيوا العين المكان، دونك عملوا المعاينات اللازمة للملعب والحالة التي هو عليها الآن، وتم الاتفاق أنه الأشغال بيشتبدأ آخر العام هذا، آخر 2026. هذا إيش قال راو البارح ممثل وزارة الشباب والرياضة؟ قال راو الآخر 2026، ما نعرفوش آخر، هل بش يكون الثلاثية الأخرى وقال في شهر ديسمبر ولا 30 ديسمبر ما نعرفش. المهم أنه آخر 2026 مش تبدأ الأشغال، ومدة الأشغال بش تروح بين 30 و36 شهر. يعني حط معناه على الأقل فما تقريبا يعني
1: عامين ونص ثلاثة سنين ماكس
0: اي في ان شاء الله ان شاء الله
1: لا مادام سنين يكمل قبل الوقت كيما القندره نتاع بنزرت باش يكملوها قبل الوقت مادام شدوها سنين. واحد قالك صندوق تامين على المرض كيما عصيد زقوق وما غير زقوق، وسي الحبيب قالك سيناجي سعد وسعديه ما عادش يتعاركوا تو عمرو عائشه العمر والعائشه يتعاركوا ما نعملوا نعملوا الميزاجور. المهم نجم نعتبروه خبر ايجابي، ولانه قعدت نسال علاش ما مشاش وزير الرياضه بيدو، علاش مبعوث على وزير الرياضه يتفاوض زعما مع المدرب ولا حاجه
0: ما نعرفش. يمكن في علاقه بالتعيينات الاخيره
1: مشغول برشا
0: بعض الجدل
1: متاثر على الماتش ما نعرفش. المهم السيد الوزير اللي متوحشينو التوانسه به يعطيكم الصحه، شكرا لكم. جيهان مازلت معانا، يلا نمشي وتولى الفقره جديده هاو باش نحكيوها، فقره علاش هكا.
4: علاش هكا كل يوم في ميدي ماك.
1: علاش هكا جيهان؟ انا تو عندي 3 ايام مش عملت عركة، اما واحد كلي رجع لي باجريسيفيتي يسوق في كهرباء مضخمة، كهرباء فوق ال 100 مليون، نعمل هكا ورميدة بوزر ماها من الكيس ومتعدي في الفروش. قلت له علاش مش اعمل في ساشي ولوحهم من بعد البلاستيك؟ قال لي ماكش في ذاعة باش تنصحني، ومحسوب كان انا مرميتش دبوستي البلاستيك تو تونس تولي نظيفة. ما نعرفش اللي من هذه سبب من الاسباب اللي حابين علاش هكا، اللي سلوكنا حتى البسيط معناتها احنا البيئة وتونس نظيفة والحاجات اليومية الكل اللي نعيشوها ينجم سلوك بسيط يتحسن. جيهان
5: هو جستما احنا جينا هوني باش نقولوا راهو الحل مش في القرارات الكبيرة ولا في المشاريع ولا الدولة يزمها تعمل، على خاطر اللي به المشكلة الاساس هو تصرفاتنا احنا اللي ولات شبه عادية ويومية ومتكررة. وانا هوني في بلاصتها هالطبيعة هذية نحب نسأل قديش نجم مازال تحمل منا الارض تصرفات كيما هكا. انت شفت المشهد هذية، انا شفت مشهد اخر يتكرر ويتعاود ديما. وقت اللي تشوف صغير ياكل ويرمي في داره، والله شفتها حق هذه، تجي أمه تقول يا أخي صحيب روحك في الشارع فما بوبيل تحط فيها راهو نفس الشيء زيدا حتى شارع دارنا جسما من بعدهم شوية
1: ما غير ما نشعر
5: أي صحيب روحك في الشارع. الشارع راهو ماهوش بوبيل كبيرة، ولو أنه مالوغوزمان ولينا نشوفه وإن شاء الله ما نستنسوش اللي في الشوارع متاعنا فما كالعبارات بربي يعيشك ويرحم والديك ما تحطش زبلة لهنا ما كمام تلقاها فايدة من البوبيل. نخرجوا زبلة مش في وقتها، نخلطوا النفايات مع بعضها ومن بعد نقولوش بها بلدنا ما وصلتش لمرحلة الفرز، ونجيو نقارنوا بدول أخرى. فما دول كيما اليابان وغيرها واللي تستورد في النفايات على خاطر فهمت اللي هي ثروة، احنا قاعدين نلوجولها في بلاصة نكدوها فيها خاطر المصبات المقنة تعبيت، وقاعدين نلوجو على مصبات أخرى وقت اللي من المفروض نلوجو الحل في السلوكات العادية متاعنا. العادي طلع ماهوش عادي، فبش نسأله اليوم علاش هك.
1: فوالا هذا هو علاش هكا اللي نحبوا في اخر كل فقره انتم بيتكم تسالوا علاش هكا وعلاش هكا على عكس ما يتوقعوا العبيد. ويعطيك الصحه في الحصه الاسبوعيه نتاعك السنة استمتعنا بها في كل مجالات الحياه علاش هكا في اي مكان نجموا نسالوا هذا السؤال. جي
5: جستمعين نحب نعطيك مثال باش نقرب لك شويه، احنا هوني مانيش باش نحكيو بالصعيب على خاطر وين ما فما جفاف ما نلقاوش ماء سبيله تحلها تسمع حسها فارغه. تقول على خاطر سمعت الخبراء قالوا تغيرات مناخيه، واش معناها تغيرات مناخيه؟ طقس تبدل كيما احنا تطلع لنا سخانه ونمرضوا، نفس الشيء يصير بالنسبه للكوكب. اما نعاودوا نسالوا علاش يهزنا الموضوع مرة أخرى للسلوكات متاعنا. نعطيك مثال قريب برشا من تونس وقت اللي نقوله اللي احنا استنزفنا الموارد الطبيعية متاعنا. على سبيل المثال فما مؤشر عالمي يقول اللي تونس توا تعيش في مرحلة العجز الإيكولوجي. شنو معناها عجز إيكولوجي؟ معناها مثلا انت عندك في الكونت متاعك مليون، صرفت مليون و300 دينار بالضبط هذيك اللي صار على خاطر استهلكنا.
1: عايشة في الروج إيكولوجي
5: بالضبط، كليت من راس المال ودخلت في الروج
1: بيئة المواطنة
5: بالضبط 230% مواردها الطبيعية. يعني حتى القدرة متاع البيئة باش تتعالج وتتداوى وترجع تقف على ساقيها ما عادش تنجم على خاطر ما خليناهاش نفس قاعدين نجبدوا من غير حساب. ظهر لي الفرصة باش نخمو راهو يلزم كل حاجة تاخذ وقتها وتاخذ نصيبها, مش لازم نتعصفوا على البيئة متاعنا. كما قلت لك كل بلاد عندها رصيد, احنا دخلنا في الروج ما نعرفش كيفاش باش تتفض الحكاية هذيا. من عند شكون؟
1: من عندنا احنا.
5: من عند شكون؟ هي الدول كلها قاعده تجري على الموارد الاول, ما تجري على الخبزه, الدول تجري على الموارد الطبيعيه. دونك حتى حد وقت اللي جد الجد حتى حد اللي هو باش يعطيك الموارد نتاعه والناس الكل تستحفظ عليها الوقت الضروره. هو صحيح احنا عدينا 5 سنين صعاب من الجفاف, وصلت نسبه امتلاء السدود ل 23 ولا حتى 20% في السنين الصعيبه هذيا. وقتها مانيش نحكيو على مي, كي نقولوا 20% نحكيو على طبعه. وعشنا سنين اللي تعب فيهم المواطن, سمعنا برشا حديث على تغيرات مناخيه, جفاف, المطر ما تصبش, دخلنا في دوامه ما توفيش, نبداو نعسوا وقتاش يرجع الماء, ونسالوا زيدا في الصيف هذيا زعما فباش يصير التقسيط, زعما فما ولايات باش تحرم الماء ولا باش يوصل لنا الناس الكل. هو قبل ما نقولوا مسؤوليه السونات والشبكات وغيرها يلزمنا نعاودوا نرجعوا ونسالوا رواحنا, على خاطر الرقم هذا هو على المستوى الوطني نحكيه وعلى 140% نسبه استغلال المياه الجوفيه. نزيد نعطيك مثال اكثر, اي اللي تخلين في الروج في كل شيء. في قبلي وصلنا ل 220% من استغلال المياه الجوفيه.
1: أيوة.
5: هذا يخلينا على حافة الفقر المائي أو الإجهاد المائي. هما يقولوا وقت اللي الفرد يكون عنده على ذمته أقل من 500 متر مكعب ماء, هذا فقر مائي. احنا وصلنا الأرقام في حدود 360 متر مكعب للتونسي كل عام على السنوات اللي فاتت.
1: يعني فتنا الإجهاد المائي, فتنا الفقر المائي,
5: فتنا. أنا ما حبيتش نوصفه, خليت لك الوصف اللي كنت. أي.
1: أي. لا بش نعرف
5: فقر المدقع المائي زعما
1: الفقر. أي. أي صحيح. أي.
5: هو مش مصطلح
1: اللي في الروج والبنكة ما عادش تحب ترجع لك
5: إذا أكثر.
0: هو فقر ما مش مدقع.
5: لا ما عندي مشكل خبراء.
1: اي بيان سور فقر. اي كملنا
5: اذا فقر مائي بي. دونك على هذيا حبينا نقولوا علاش هكا وقت اللي نعرفوا اللي احنا تعبنا وتعذبنا 5 سنوات, وقت اللي نعرفوا ما فماش ماء مش معناها كي يتنفس السد شويه ونعيشوا هالتنعويشه هذيا ننسيو الخمسه سنين اللي تعداو ونرجعوا نسيقوا ونزرسقوا بمياه الشرب, نرجعوا نغسلوا الكراهه بمياه الشرب, تلقى الماء نتاع السبيله ماشي في الكياسات. دونك هوني لازمنا نرجعوا شويه ونركزوا في استغلالنا واستعمالنا للموارد نتاعنا. ما نعرفش في الوقت هذية تعودنا وسمعناها برشا مرات ما تخليش سبيلة محلولة وسكر ووقت الصد. يمكن قلناها برشا مرات هذا يلزمنا نعاودوا نحكيها مرة أخرى, على خاطر مش معقول إنه واحد باش يفيق ويصحصح باش يغسل وجهه ويتكلفلنا إترتين ماء, على خاطر هذه قبل في الستينات يمكن كانوا نجموا يعملوها جدودنا, هما يقتصدوا بطبيعتهم عندهم الماجل. وفي الستينات والوقت هذيك كان كل مواطن على ذمته 1000 متر مكعب من المياه سنويا, خسرنا منها 60% توا.
1: قبل خير
5: قبل 1000 متر مكعب. نقص نصيب الفرد في تونس من 100% ل 60%. بما انه احنا ولينا 12 مليون تونسي حسب التعديل الجديد, ما نعرفش كي نقترحوا انه كل مواطن ينجمش ينقص ولا يستحفظ على ايتر ماء بركه في النهار. 12 مليون مواطن ايتر ماء في الشهر في العام, هكا قداش نجموا نقتصدوا وقداش نجموا نعاونوا رواحنا باش ما نعيشوش سنوات جفاف صعيبه كما اللي فاتت وتعديت علينا المده هذيك اللي ما تتنساش.
1: واضح, معناتها الماء زاد حاجه مهمه, حاجه من الحوايج اللي باش نحكيوها. اي جوانب اخرى وين عندي دخل انا اللي نسمع فيك.
5: انت عندك دخل, ما نعرفش انت تكامبي ولا ليه. هو بما انه نحكيو على الماء, فما دول قاعده تعيش صعوبات اكثر منا كيما الاردن اللي نصيب الفرد هو 120 متر مكعب اكهو. برشا دول غيرها ما مشيو في حلول كيما التحليه, التثمين, استعملوا المياه الرماديه, المياه الزرقاء, المياه الخضراء وغيرها. اما فما دول خير منا, من بنيتها كندا اللي نصيب الفرد ساعات يتجاوز 100 متر مكعب سنويا. السؤال يقول علاش, زعم على خاطر هما على حافة الأمازون قراب من الغابة المهمة هذية ولا ليه؟ الجواب ما نجم يكون كان صحيح, على خاطر في حادثة شهيرة وقت اللي خسرت الأمازون تقريبا 20% من غابتها, حكاية 800,000 كيلومتر. وقتها دورة المياه ضرت والأمطار في أمريكا الجنوبية عاشت ضرر كبير ومشاكل. تخلينا نفهمه وأنه الغابات مهمة برشا في التوازن اللي تعمله الغابة اللي ما يعمله حتى حد. نعرفوا زيدا وانها تخفض درجات الحراره. هذيك علاش احنا نوصلوا مرات نتشكي ومن درجات الحراره المرتفعه، ولكن هذا يرجع للاسباب اللي نحن بديناها وقت اللي نحكيو على حرائق الغابات المتتاليه والمتكرره. السيناريو الأسوأ كان في 2011، خسرنا 28 ألف هكتار من غابتنا. نعرف انه في الوقت هذيك الامور كانت مسيبه، عشنا ثوره وعدت احداث شعب وغيرها، اما هذا ما يمنعش انه في السلوك العادي نتاع المواطن التونسي وقت اللي يكون مش في داره، يكون في الغابه مثلا، ينجم ينسى الفحم اللي عمل بيه باربيكيو، ينجم يتكيف سيجارو بونتا زوسانت، ينجم تحرق شجره عمرها 200 سنه.
1: لا وفما برشا حرائق بسبب سلوك شخصي هكا،
5: سلوك شخصي، وفما زيتها المقصودة، على خاطر يقولون نسبة كبيرة من الحرائق هذية جيت عن قصد باش يبدلوا الصبغة متاع الغابات باش يستغلوها في تجارة الفحم وغيره. بخلاف هذية مشيو شوية إيجابيات نشوفوا البحار شنحويله، بما أنه الدنيا سخونة لعل نلقاو الامور واضحه، ما ملغزمه باش نلقاو البحر هو بيدو يتشكى، على خاطر احنا التوينسا علاقتنا كبيره ووطيده برشا بالبلاستيك. المواطن التونسي يستعمل قرابه 400 ساشي في العام، بالنسبه للمواطن الاوروبي هو اقل منا باربع مرات. الساشي البلاستيك فارق أربع مرات بحكم القوانين، يمكن بحكم الوعي البيئي اللي ولا عندهم ولا السلوكيات اللي قاعدة تتغير. نحن في تونس نقضي في برشا ساشيات، نستعمل برشا ساشيات كل حاجة واحدة، وحتى كتير الساشي ما تعملش إفور باش تحطه في بلاستو اللي هي البوبيل، على خاطر هو كتير انت تنجم تسخيبو عصفور طاير في السماء ونغلط فيها برشا مرات ومشي في بيلي عصافر في الاخر طلعوا ساشيات زرق وخضر وصفر والالوان الكل. هو كتير ما يمشيش للبوبيل وما يمشيش للمصب، على خاطر يعرف ثنية واحدة اللي هي السبخة الويد والبحر، وينجم زيدا يسكر البلوعات من بعد المياه الامطار تنجم تفيد علينا، تفيد الامطار باش نلقاو مياه راكده ومتراكمه، مياه راكده معناها ناموس وحشرات اللي احنا نتقلقوا منها، ما رانا ما ننسيوش اللي كنا السبب نتاعها من الاول بالكل. بالنسبه للبحر، نسبه البلاستيك في البحر الابيض المتوسط فوق حتى بسبع مرات بقيه المحيطات. البحر الابيض المتوسط اللي هو قاعد يعاني من اكثر المحيطات اللي تعاني البحورات سامحوني من المشاكل الاحتباس الحراري، تنوع البيولوجي البحري قاعد ينقص نهار بعد نهار. نعيشوه نحن في تونس وقت اللي نشوفوا انه الصيادة يتشكيوا من انواع جديده جات ما يعرفوهاش، على خاطر طبيعه البحر تبدلت، من انواع استنسنا بها وحتى توجدت في النظام الغذائي التونسي وليت ما عادش موجوده، وليت مفقوده على خاطرها هاجرت اختفت نقصت والا انقرضت. هذا يرجع للاستهلاك العشوائي للصيد العشوائي والبرشة اسباب اخرى تقولنا علاش هكا يزن نردوا بيننا من تصرفات صغيره النتائج نتاعها تنجم تكون كبيره برشا.
1: واضح سينيجي دونك هذه الفقرة اللي باش تكون معنا كل يوم، علاش هكا في كل سلوكات الحياة عملت لنا بيلون صغير، أما في حياتنا اليومية في كل الأماكن تنجم تنفعنا الحكاية. في دقيقة تعليقك، وكل يوم جهين عنا برشا حوارات، عنا برشا حكايات من الحياة اليومية اللي نجمو نخرجوا منها علاش هكا. نجي زعيري، مهم برشا انه واحد يعرف اللي سلوكه البسيط في اي مكان يكون، وفي دار وفي الخدمة في الكرابة في الدار في البحر في عرس في ماتش كورة، راهو نجم يأثر على تونس كاملة.
0: صحيح، ملف المياه، المياه صالحة للشرب ملف كبير برشا وملف معقد، وكل تقريبا الخبراء المختصين في مجال المياه طالبوا بإيجاد حلول. أو الكلام هذا قال وقت اللي بدأت سنوات الجفاف، أربعة وخمسة سنوات متتالية وراء بعضها، وعرفت تونس شح مائي كبير وواجهت برشا مشاكل، خاصة معناها الفلاحة واجهوا برشا مشاكل. توا خرجنا من منطقة الاختر يعني بعد الأمطار الأخيرة والحمد لله، اليوم فما تقريبا ما قولش معناها حققنا الاكتفاء الذاتي من الماء بنسبة 100%، لا، أما خرجنا من منطقة الأخطر، والكميات اللي صبت من الأمطار وجيان أكيد تعرف خليتنا على الأقل شبه مطمئنين على ربما الموسم إن شاء الله تتوالى سنوات الأمطار. أما راهو السلوك متاع الناس متاع المواطن التونسي راه مهم جدا، لأنه كي تشوف فما كميات ضخمة جدا من المياه اللي تم إهدارها في حاجات الحقيقة معناها ما أنزل الله بها من سلطان. زيد على هذا المشاريع اللي بدأت فيها الدولة يبدو أنها
1: متعطلة شوية
0: ماشية بنسقبتي اللي هو نحكي على محطات تحلية مياه البحر مياه. اللي بتعاون معناها بدرجة كبيرة برشا في حل هالمشكلة هذا
1: مشكل سينيجي. غدو نكملوا نحكي وجهين يعطيك الصحة برشا مواضيع مازلنا باش نحكي فيهم. سينيجي يعطيك الصحة, شكرا لكم الأخبار ونرجعوا للساعة الثانية.
4: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارة ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
6: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرجة وبشاشة
7: تدلل تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويليا في جيون بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارت فون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الربحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الربحين
8: تدلل
9: جيون
10: ايام دللنا
11: سيف السنة كيما كل عام كومي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون ليني زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
12: اكتيف السيف اكتيف السيف
13: تحب تحكي
14: en illimité ou t'aum fi gigawatt
15: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
16: اريدو طور عالمك
4: راديو موزايك فم تونس الأخبار
17: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. معدل الفائدة في السوق النقدية يستقر عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان من سنة 2026 وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق معطيات صادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تتمكن في إطار مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة والتصدي لشبكات الرهان الرياضي غير القانوني أمس من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال بين منطقتي الحلفوين ولفايات بالعاصمة. وتفيد المعطيات الأولية بأن العملية أسفرت عن إيقاف 3 أشخاص تورطوا في إدارة هذا النشاط المحظور وحجز مجموعة من الحواسيب والهواتف الجوال التي تبين بعد فحصها احتواءها على تطبيقات خاصة بشحن أموال الحرفاء وإدارة المعاملات المالية الافتراضية فضلا عن ضبط مبالغ مالية من العملة المحلية متأتية من عائدات هذا النشاط. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف الموقوفين ومواصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية امتدادات هذه الشبكة في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة يؤدي رفقة ثلة من الإطارات أول أمس الاثنين زيارة إلى عدد من منشآت الشركة برادس في إطار متابعة جاهزية المنظومة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد بالكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية. وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء في تونس سجل خلال صيف 2025 ذروة قياسية بلغت 4837 ميجاوات، حيث شهدت البلاد موجات حر شديدة غير مسبوقة ضغطت بشكل كبير على الشبكة الوطنية. في تطورات الشأن الدولي، وسائل إعلام رسمية تنقل عن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قولها اليوم إن المحادثات في الدوحة تركز على تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن. مصدران إيرانيان كبيران يقولان لوكالة رويترز الأنباء إن إيران مصممة على الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على مضيق هرمز وقدرتها على فرض رسوم على السفن التي تدخل الخليج أو تغادره حتى لو اضطرت إلى ذلك بالقوة. ختاما، محققون يداهمون منقر الاتحاد الألماني لكرة القدم وأماكن أخرى في أنحاء البلاد، وذلك في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد مرتبطة بكأس أوروبا لسنة 2024 والتي أقيمت في ألمانيا. وتتعلق القضية بمزاعم حصول موظفين في المدن الألمانية المستضيفة لمباريات كأس أوروبا بشكل غير قانوني على دعوات لحضور مباريات البطولة، ووزعت عليهم تذاكر بشروط تفضيلية من المنظمين بحسب ما أفادت الشرطة والنيابة العامة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل وكامل فريق برنامج ميديماج. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس، ميديماج كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ميدي ماغ.
1: رجعنا مرحبا بكم. هذه ميدي ماغ من الثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين في نسختها الصيفية. جيهان بن عبدالله كانت معنا في الساعة الأولى. نادية الفورتي مرحبا نادية.
2: أهلا وسهلا مرحبا في المرحبا. كيف ميدي ماغ الكل؟ شكرا لكم.
1: شن أحوالك؟
3: كيف ميدي ماغ الكل؟
2: كل
3: أحلى كيف ميدي ماغ الكل؟
2: كل ما فهمتش راه ما عجبتلوش.
1: تقول مثلا باستثناء بلاكي تحب
3: لا حتى بلاكي تبع ايكيب ميدي ماغ الكل.
1: فوالا مرحبا باش تقعد معنا. ولكن كونسو براتيك زاده فقره مزيانه باش نقترحوا كل يوم موضوع توانسه يهمهم برشا. دونك بعد شويه شكون باش تكون ضيفتك؟
2: فرحانه برشا بضيفتنا اليوم باش تكون المستشاره في التسويق الرقمي مريم بن عيسى. مريم اللي باش تعطينا اليوم اجابات على حاجات نعملوهم يوميا. لكن هيك باش تخلينا كيفاش ما نطيحوش في الفخ نتاع الحاجات هذوما تبع نكتشفوهم شويه. انت كان عندها علاقه تليفون بالتونسي بالقيلولة بالاستهلاك متاعه هذا الكل طبعا بعد نجيب عليه. مريم مرحبا بيك.
4: يعطيك الصحة نادية. مرسي على الكيف.
1: عسلمة.
3: الكيف ميدي ماك مريم برب.
4: الكيف ميدي ماك.
1: الكل.
3: مش نكونوا متسامين على كلمة واحدة.
1: يعني
3: ما فهمتوش من قبيلة زيك تحب نفهم.
1: شنو مشكلته مع الكل؟ حب الاسم تسمي.
3: لا ما عنديش مشكل مع الاسم.
5: هو لا يستطيع ان يخفي.
3: من شخصنش.
5: هذا هو هاف السلك. بعد انت تبيت جديد الادارة وفرتوا منا. هو ما ينجمش يخفي الغيرة متاعه. هذا
1: مستحيل
5: معناها
1: اخزر الجمله هذه
5: مفرونا معناها مخرج متالق
1: لحظه ماكش
5: شنو فريق معناها
1: المخرج اللي كان مش متالق
5: ما تخليش نقول كلام ليه معناها متالق زاده
1: ماكش باش تفهم
3: يسمعك
1: ماكش باش تعرف هل انا باش نشكر ناهد توا ولا
5: سمعت كوميرسيال ما يسمعش فينا توا.
1: مهما كان الشخص الجديد اللي باش يجي مستحيل يكون في ثقل ناهد مع
5: الاعلامي.
3: تمشي سر لي دو سونس
5: ماذا باش تعرفوه في خلوت.
1: يلا ناهد توا
3: ترونسونس
1: انتم تابعوا فينا في لايف اليوتيوب مباشر ميدي ماغ وبرشا برامج سمعتوا احلى صباح ريكاب سبور كورنيش برشا برامج اخرى كورنيش من نجوم تنجموا تتفرجوا في لايف اليوتيوب وتابعوا فينا. شكرا على تعليقكم زاد اللي قاعدين يجيونا على نمر الواتساب 23513000 باش توليوا تدخلوا معنا حتى في مسابقات وفي برشا حكايات. باهي انفو ولا انتوكس فقره جديده يقدم هنا نهدا
0: انفو ولا انتوكس
3: عايزي دي انفو وانتوكس باش نعطيكم الكونسيبت شوفوا مشنو
1: مريم تنجم تسمع وركز معانا بيان سور لو كان نجمو نسالوك. مرحبا بك. يلا
3: انفو وانتوكس باش نقدم لكم اربع اخبار اربع معلومات فيهم خبر واحد صحيح الاخرين الكل ديزانتوكس. يلزمكم تطلعوا انا هو الانفو ومش الانتوكس. الميديا ما تغزرش للورقه.
2: لا ولا لا
3: لا ونغزر لك. الخبر الاول يقول تصريح للرئيس الامريكي دونالد ترامب يقول لو لم تتوقف اعتداءات اسرائيل على لبنان سوف اثر لقصف اسرائيل. هذا الخبر الاولين. الخبر الثاني واحد من الناس اللي تشدوا في حملة على الفساد في دولة العراق كان عمل تصريح قال بعد علي ابن ابي طالب انا انزه واحد في العراق.
1: على الاقل كي تجيب خبر غلط حاول تكون منطقي.
3: الخبر الثالث الخبر الثالث في اطار التشجيع على ممارسة الرياضة ورياضة المشي في تونس قطار تونس برج السدرية عمل لقطة به لتشجيع المسافرين هبطهم قبل محطة برشلونة وكملوا المشي على ساقيهم. الخبر الرابع والأخير الخبر الرابع والأخير يقول نشاط المطاعم السياحية في تونس ارتفع بنسبة 20% وهذا أمر مشجع وموسم سياحي واعد.
1: أيوة فوالا انفو ولا انتوكس دونك ثلاثه اخبار غلطه والفقره عندك صح نيت خاطر الغلط ولا في الويب اكثر من صحيح 80% من الاخبار اللي تدور في الويب اخبار خاطئه في العالم الكل. دونك باش نفرقوا حسب رايك تراه نادية بالخبر اعطيني شنو اللي تراه صحيح شنو اللي تراه غلط.
2: التصريح الاولاني
3: نتاع وانت عدم مختصه في ترامب تبارك الله سيزون كامله وانت
2: انقذنا سيزون. دونك الخبر الاولاني ترامب
3: شخص في الاراء
2: انتوكس بطبيعه الحال. الخبر الثاني نتاع العراق
1: بطبيعه الحال
2: لانه ليه خاطر ما مازلت كي شفت التصريح نتاعو في علاقه بالاتفاق
1: انه ترامب يهدد بقصف حاجه غريبه
2: مش اي حاجه عادي
5: مش اي حاجه عادي احنا كيما
2: قلت الاحتلال معناتها شنو دونك
5: يقصف داره ما يقصفهمش
2: ولا معناتها هذا هو
5: كيما رئيس امريكي يحترم
1: ما قالش نتنياهو انت غبي ولا انت درشنو
2: قال
5: ديما تقعد في كلام
1: بينما تغبي يعطيه كف شنو
5: يعني تنرفز عليه وبرا معناها
1: باهي
5: تقول
2: راهي الخبر الثاني نتاع العراق نجم يكون صحيح الحقيقه ما نعرفش هكا ينجم يكون حاجه صحيحه
1: بعد سيدنا علي انا انزه
2: اي نجم تتقال نجم تكون منطقيه باهي الخبر الثالث نتاع المشي زاد عجبتني الفكره اما ما نتصورش الهدف هو المشي نتصور فما مشكل معناتها صار على مستوى الليني معناتها دونك والخبر الاخراني نسيته بالحق الخبر
1: زادت 20%
2: اي بعد البدايه التطبيق نتاع لي كيس انجستروز يظهر لي هذاك عليه زادت 20%
1: اي دونك انا الخبر
3: معناها تقول الرابع انت صحيح ولا الثاني
2: نتاع العراق صحيح
1: نتاع العراق هو اللي صحيح فيها جرأة ترى سلاح
5: ترامب غلط متأكد
1: باهي متأكد
5: متأكد ترامب غلط العراق متأكد ليه صحيح
2: زيد
5: متأكد صحيح بالنسبة للمطاعم السياحية ذي 20% ما نتصورش كان ربعينهم يخدموا رواحهم أكيد معناها ما نتصورش هذاك صحيح وفما قاعدة متاع ظهر كاتبو انتي ساخ خبر ترامب لا لا غلط
2: عامل خبره
3: يعرف الشخص
5: دونك تخيل الفكره هو لا انا ما عرفش اجاهم على المشي بوم ما نستغربهاش راه بتصير ما تصورش تصور صارت
1: ترى مريم
2: انا
1: هو الغلط راه هي
2: انا نتصور الاخبار بون الاخبار نتاع ترامب نتوقع منه كل شيء ترامب الاخبار نتاع العراق نتصوره زاد يكون صحيح على خاطر التصريحات نسمعهم الضحك الاخبار نتاع ترامب انا من البون ليو سود دونك ترامب ما يعملهاش بينا جينيرالمون دونك ما نتصورهاش صحيحه
5: انا مصدر
2: اما الاخبار نتاع المطاعم السياحيه ظهر لي مزيد شويه سيزون دونك 20% ظهر لي برشا دونك نتصور هذيك هي الانتوكس
1: لا هو الخبر صحيح خبر واحد صحيح
3: ثلاثه انتوكس واحد بركه صحيح
1: انا هو تعتقد خبر صحيح
2: الاخبار الصحيحه هو نتاع ترامب
1: صحيح
2: اي اللي هو ترامب النجم متوقع منه كل شيء
1: النجم متوقع منه كل شيء
3: خلينا نوفل نثبتوا الاجابه
1: مع اعطينا الخبر الاول اللي هو شنو قلنا
3: الخبر الاول اللي هو
2: ترامب
3: حول الاعتداءات على الاراضي اللبنانيه الخبر الثاني هو احد الموقوفين في حمله محاربه الفساد في العراق يقول بعد علي بن ابي طالب انا انزه واحد في العراق الخبر الثالث قطار بورسعيد يعاون على ممارسه رياضه المشي في تونس والخبر الثالث هو نشاط المطاعم السياحية في تونس واللي ارتفع بنسبة 20% بسألتك شنتي نوفل
2: اي صحيح ما معانا في اللعبة
1: هو المنطقي معناتها واحد هو خبر انه مطاعم سياحية جادت في اللي عطلة وكذا والناس تقبل
2: 20%
1: انه مطاعم سياحية جديد المطاعم السياحية هي المطاعم الغالية
2: أي
1: مش أكل يبدأ فرشيتك على باب هذيك متاع الحاجة اللي تشريها مثلا تقول له عطيني هذه صارت لي تقول له عطيني شوية هريسة والطن 25 دينار صحنا هريسة والطن
2: قطعت
3: 25 دينار
2: هريسة والطن قطعت البنك ولا سامي جنيه غالمان بالفرنسي تلقاه
3: أنا شو مرتام صحي تمشي لهم شو
5: نمشي لهم
1: لا ما أنا كي قلت ما ديتهاش في المنيو ظهرت في المنيو موجودة هريسة والطن 25 دينار بالحق
5: بدل مطاعمك نوف
1: ليه
3: بدل مكلتك نوف
1: ليه صح
5: صح نعرف يودوا به الناس معناها هيك عمرها ما كنت حاجه بالعكس وساعات ما ياكلوهاش الناس يحطوها هكاك باش يضيفك باش تصبر شويه لين يجي للبلان تاعك
1: ما تتفكر ما همش مطاعمي المفضله تحطيت في وضعيه هكاك وتفاجئت معناتها باش نوريك هذو هما المطاعم السياحيه فوالا دونك اعطينا بالخبر بخبر وقول لنا انه صحيح
3: لا خلينا نعطيكم الاجابه نسمعوها مع بعضنا
1: اي اجابه صحيحه اي
3: صحيحه بلكي
6: اني انظف يد سياسيه في العراق بعد علي بن ابي طالب
3: هذا سيد اسمه ابراهيم السميدعي وهذا كان في حوار تلفزي معناها المقطع اللي عديته لكم راهو صحيح
1: بعد جمعتين تشد فيه
3: بعد شوية تشد
5: وقعد عليه ابن بيتار محافظ على صدر ترتيب النزاهة قعد بليش منافسي أنا اللي غني مش اللي قالوا معناها من علي ابن بيتار اللي هو ما جا حد نزيه أوكي تجد تقول في نزاهة مثلا تقول ما هو تشد
1: معناتها بعد سلاح باش يحكينا على الموضوع هذا ناهد على الحملة متاع الفساد في العراق حاجة رو أرقام رو مبالغ شدوها في ليلتين قد ميزانية
3: فما حتى النوابة
1: رو فما شكون ذهب حتى تبش مطعم سيذهب حاجة غريبة بالنسبة للمطعم السياحية نقصت 50% الإقبال على المطاعم السياحية لانه قال لك غليت برشا ما عادش في المستوى التونسي
7: بالنسبه للقطار قطار تحبان
1: القطار تحبان قبل ساحه برشلونه اضطروا يكملوا ابيي دونك ما فماش مدير ذكي يقول لهم ليره وهذا ما عادش نعاودوا بكم معناتها دونك مشيت في انه قطار سكت قبل جاب ربي قبل ما حطت برشلونه بمراحل الحمد لله يعطيك صحة ناهد على لانفو ولانتوكس نمشي وتوا الكونسو براتيك هذه فقرة نادي الفورتي كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ نعود نذكر انتم قاعدين تتفرجوا فينا في لايف اليوتيوب مرحبا بكم ومرحبا بتعليقكم الكل زادة قاعدين تبعثونا على 23-513-1 على الواتساب كان عندكم حتى اي سؤال ولا حاجة بالنسبة لحصة اليوم ولا حتى الحصص الجاية تون نحكيوا عليهم دونك صارت لنا شوية مشاكل متاع ويب في هذه الصبحية نظرا لانهم الغدوة عاديوا الباكة غدوة زادة بصير لنا شوية مشاكل نهار الجمعة نوعدوكم نرجعوا في مستوانا العادي الكل من أجل تلامذتنا إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم نادية وقت اللي احنا نمشي ونقيلوا يا حسرة قبل نقيلوا نقعدوا عقلين باش ما نعملوش الحس اليوم تنجم وانت تقيل تصير لك مشاكل وينجموا يجبروك حتى باش تصرف فلوسك
2: اكزاكتومون اليوم باش نحكي ونوفل على انطلاق السيونس اونيك لكن زادة باش نحكيوا على العادات اللي تبدلت في علاقة بالقيلولة نتاع التونسي لأن أكثر حاجة نحبوها اليوم ولينا نلقاو روحنا تقريبا في الدقائق اللي قبل ما نبدأ ونقيله وإحنا ممدودين لكنا نعملوا نفس الحاجة اللي هي نشدوا تليفونات متاعنا هوني بالذات فما حاجة اسمها الخوارزميات وني نحكيو على الزالغوريتم تاع شبكات التواصل الاجتماعي اللي عملت لنا فخ كبير برشا باش تهزنا للاستهلاك وتخلينا نشريو من غير حتى ما نكونوا لا قصدين ولا لوجنا على حتى منتج باش نشريو هوني نحكيو على البرايم تايم اللي تبدل البرايم تايم زاد راهو ماهوش كان في التلفاز اليوم نحكيو على البرايم تايم اللي موجود في الديجيتال وقت الذروة اللي يتبدل بين الصيف والشتاء وقت اللي عادة نعرفوا انه البرايم تايم في الشتاء يكون في الليل لكن في الصيف فما تغيير ومع سيونس اونيك زادة الاحصائيات الكل تورينا فما تبديلة فما بيك جديد وكبير يظهر بين الماضي ساعتين والاربع متاع العشية وهذا الشيء اللي فهمته الشركات متاع تكنولوجيا الكبرى اللي في بالهم بالموضوع هذية لانه الالغوريتم متاعهم اللي تبعوا العادات متاعنا قاعدين يبدلوا في الضغط الإشهاري على حساب الوقت الجديد هذية الاستهداف هذية ما هوش مجرد حكاية وقت لأنه هذه استراتيجية كاملة استراتيجية نفسية مدروسة سيم استراتيجي بسيكولوجيك اللي تستغل وضعنا البدني وضعنا زادة الذهني في اللحظة هذيك بالذات وهذا باش فسرهونا أكثر مشكورة ضيفتنا اليوم نذكره مريم بن عيسى مستشارة في التسويق الرقمي مريم تفسر لنا كيفاش اليوم الشركات الكبيرة وإلا ليزانونسور فهموا هالتبديلة متاع الوقت هذية وخليوا أنه تلقى مختلف لي انفلونسور ولا لي بوب اللي يجيونا في الوقت نتاع القيلولة نتاع
8: بالضبط يعطيك صحة هو ان فيت لي الغوريتم في حد ذاتهم يعملوا اتيود لو كومبورتمون نتاعنا هما اللي يعرفونا اكثر من مروحنا على خاطر اللي تجو معناها يدرسوا ولا يدرسوا لي سكول اللي نعملوهم على شنو نوقفوا شنو نغزروا نجم حتى حركه العين وين تمشي اكثر تكون مدروسه لهنا احنا اذا كنا نتخيلوا نهار نتاعنا كيفاش يولي كنا في الشتاء كنا نخدموا نهار كامل روحوا في الليل برايم تايم اللي هو يبدا من 8 متاع الليل وقتها وين نشدوا التليفون نقعدوا قدام التلفزه ونكونوا معناها مرتاحين باش نجموا ناخذوا القرارات الغير صعبه ساعات باي في الصيف تتبدل كومبورتمون يولي عندنا بعد سيركولاسيون نتاع المرواح ابارتير من ماضي ساعه حتى الماضي ثلاثه بعد ما نروحوا نفطروا ونرتاحوا وقتها باش نشدوا التليفون اي اون سكول حالتنا وقتها كيفاش بعد الفطور باش نكونوا مانيش مركزين ونكونوا اكثر فولنيرابل للانفلونس
1: معناتها سخانه تعب ستريس قله نوم
8: بالضبط
1: وشبعانين
8: بالضبط دونك الريفلكس البارير دو ريفلكس كلهم يتيحوا وقتها دونك انا اللي باش نشوفه قدامي باش نتاثر به مع الموجه مع نتاع الانفلونس نشوف مثلا العباد خرجت العباد كليت العباد عادت كوموند نتفرج في برامج نتاع ميكلا دونك وقتها اي بوبليسيتي باش تجيني باش نتعدل لاشا كيكو سوا ميكلا والا باش ندخل سور سيت نشوف دي موديل زيده العشيه نجم نعمل بروغرام تاع سهريه دونك نجم ندخل نشوف لي بروغرام موجودين كيف ما ريستو كاين فما كوموند نجم نعديها للدار العشويه. دونك هذا ما الكل المساحه نتاع الوقت الطويله تنجم تخليني كونسومي. دونك لي زانونسور فهموا هذا ولاو يستعملوا كل برودوي يمشي للجونس نتاعو في الترانش هذيك. هما ديجا لي زانونسور يعملوا اتيود نتاع السيبل نتاعهم كاين كيلكو سوا سالاريي انتربرونور فام او فويي كل وضعيه يمشي لها برودوي معين.
2: واضح جدا. بهذا باش يهزنا زيدا مريم النقطه اخرى اللي هي علاش زيدا احنا نضعفوا قدام الاشهار هذايا قبل القايلة. فما اتيود اتعملت تخدم عليها دانييل كانيمان اللي هو زيدا متحصل حتى على جائزة نوبل في الاقتصاد, يقول لك كيفاش مخنا ياخو القرارات. دونك يقول السيد هذايا انه القرارات ناخذوهم بزوز طرق مختلفه, فما سميهم سيستم اثنين والسيستم واحد. السيستم اثنين اللي هو وصفه اللي هو رزين يحلل وعقلاني, هو اللي يحسب الفلوس ويقارن الاسوام.
1: هذا اقليه اي
2: فوالا.
1: والسيستم نقولوا في ايكيبنا كل ناهد.
3: هذا يتجسد في ناهد.
2: والسيستم 1 اللي هو مزروب غريزي وعاطفي.
1: بلي سؤال
2: تفضل,
1: علاش بديت بد فقط نحب نعرف
2: الاقربون.
1: واحد
3: ترمي في المعنى.
1: واحد بعث ميل قال جمله ضحكتني على الاخر, قال من الصغرى من اللي قرينا اللي الفكرون فات الارنب عرفت حياتنا مدمر. فكروني فوت ارنب واش قرانا واحنا صغار. تفضل ابدا بده تفضل.
2: نواصلوا. السيستم 1 قلنا هو سيستم مزروب غريزي وعاطفي. دوك بعد نهار كامل نتاع خدمه من غير بوز, وكما كنا نحكيوا على التعب اسمه الفاتيك ديسيزيونيل, العلماء يسميوها الارهاق نتاع اتخاذ القرارات. شنو يصير للسيستم 2؟ يتطيح الباتري نتاعو ويستسلم, وفي الاخر اللي يشد الكوموند هو السيستم 1. دوك كنت تعب على الفرش ما عادش تلوج, تولي على معلومات صعيبه, ماذا بيك على حاجات سهله كونسومابل في فيسع وحاجات تطلع لك زاده شويه الدوبامين, وهذا اللي يهزنا زاده للشراء الاندفاعي. يولي كانه تعويض عاطفي,
3: هرمون السعاده هذا.
2: فوالا اكزاكتومون, يولي تعويض للحاله نتاع التعب.
1: معناتها الشراء الاندفاعي اللي هو الاندفاعي عكس العقلاني اللي هو زاده فيه نوع من المقارنات. كي نشوف هذاك محلاه في يوتيل وشيخ وكذا وشريها, كي نشوف الطفلة المزيانة اللي كل شيء برفي في حياتها وشريتها, معناتها نوع من المقارنات حتى انا نعمل كيفهم نحس بالسعادة ذيك بيها.
2: اكزاكتومون. دونك ودايوغ فما نقطة أخرى يخدم عليها وهذه مريم اللي باش تفسر هنا, اللي هو الإغراق بطرق نفسية مجربة يخليوك تخلقك الحالة نتاع الاستعجال. معناها كلي ماذا بيك كي ترى البرودوي كي مش باش تشري توا راهو مشيت عليك الحكاية. وهوني نمشيو للفومو.
8: ايفيكتيفمون. اللي هو الفومو اللي هو الفير اوف ميسينج اوت, اللي هو يزمك تشري التو.
1: الفومو اسمه انك تشري التو,
8: فير اوف ميسينج اوت, تخاف لا تفوتك. معناها دونك كيفاش هذايا كيفاش يتخلق؟ وقت اللي تعطيني دي زوفر نتاع مثلا كيما الفلاش فلاش اور ولا الهابي اور والا
2: فلاش
8: والا الفونت فلاش والا زيدا الكلمات اشري التو باش ما تفوتكش. اشري معني اوفر دو لابريميدي حدك للاربع نتاع العشيه. دونك هذوما الحاجات هذوما يخليك تشري تويكا سينو تعرف اذا كانت باش تخليها في البانيه ولا باش تخليها كابتور ديكران باش ترجع لها غدوه باش يغلى السوق.
3: فما اساليب اخرى مريم جدد كنت اكد لي كلامي. فما دي سيت ولاو يحط لك مثلا ثمانيه اشخاص اخرين يكونسلتيو في نفس البرودوي في نفس الوقت معاك,
8: باش يعمل
3: لك ضغط اكثر باش يضغط عليك اكثر. ثم ثمانيه من الناس نجموا يشريوه.
1: دخلت مره لوتيل في غابه في نيكاراغوا قالوا لي 100 دخلوا الدقيقه هذه كيف
2: البيت عندك.
8: والا زاد كيف تدخل للسيت يحط لك كرونوميتر من فوق اللي راهو مازال لوفر مازال ساعه ولا 45 مينوت ويوفى
3: وترجع من غدوه تلقاه نفس الوقت
8: نفس الوقت. ديما هو سيتان كرونو يقعد هو بيدو. معناها دونك هذوك الحاجات هذوك يخليوك ما لازمكش تضيعها الفرصه. مع كيما قال نوفل لو سيستيم داشا ولا لنا سيستيم دو ريكومبونس. معناها انا نحب نكافئ روحي على خاطرني خدمت مثلا الصباح هذاك الكل روحت ارتحت نحب نكافئ روحي مع شويه كالادرينا لين هذيك او شويه الضغط نتاع عدي تويكا تلقى روحك اوتوماتيكمون تشري ساعات حاجات تندم عليها من بعد.
2: قبل ما نمشيو للحلول اللي هما باش نختموا بهم نوفل, معناها الحلول اللي هذا الكل نحكيو فيه
3: ما تقيلش.
2: فما بالعكس باش تقيل مرتاح. فما نقطه اخرى زيدا اللي هي في التجاره الالكترونيه اسمها انك تنحي العوائق. مثلا قبل كنا باش نشريو اون ليني تقوم تلوج، كان عندك زيدا كارت بانكير بيان سور تقوم تلوج تجيب الكارت نتاعك باش تخلص بها اون ليني. اليوم فما بما انه ولينا نستعملوا برشا دي سيت ونخلصوا اون ليني، ديجا تلقى روحك عندك لي كوردوني بانكير مسجلين في التليفون. دونك تولي العمليه نتاع وقت اللي باش تشري اسهل، تجي ديريكتومون تكمندي
1: ولا خلص كاش في تونس اغلبها زيدا خلص كاش من غير كارت.
2: صحيح هو اكزاكتومون. دونك اليوم مريم كيفاش نجمو نحيو
1: معناتها تنزل على فلسه تولي تشري
2: على فلسه ديريكتومون تلقاها سهله.
1: وهل هذا السبب اللي يخلي السيد اللي في حاله سيئه ضميره يفيق من غدوه ويجيه البياع وما يهزش عليه التليفون؟ وهذا اكبر مشكله عندي في شركات وانسى، يقول لك بعد ما شراه وكي خلط له ما عادش واحد وريتور، معناتها بما انه ما انجاجيش روحه في كارته من غدوه تجيه قطعه، راجل يبدا قاعد تجيه قطعه نتاع مثلا يعلقها في الكهرباء ب 70,000، يقول علاش يولي ما عادش يهز التليفون، معناتها اي الندم يحسه من غدوه.
8: أي بالضبط على خاطر الديسيجن داشا ما تاخذتش بالسيستم 2 اللي قالت عليه ديجا، دونك تاخذت بعجله في ساعه في ساعه عديت كوموند. من بعد وقت اللي رجعت لل للليتا ديسبري نتاعي العاديه معناها القتال هي ذاك اشا زيد ما نستحقوش معناها. وهذه نجموا الحاجات هذوما نجموا نيفيتيوهم معناها وقت اللي نعملوا كيلكو جيست بارير. مثلا اول حاجه وقت اللي باش ندخل نعدي كوموند نحطها في البانيه نشوفها، اما ما نعديهاش وتسويت خليها الغدوه نشوفها غدوه اسكو بالحق مازلت نستحقها والا سيتي جوست الحاله نتاعي وقتها معناها حبيت راضي روحي ولا حبيت جو مفي بليزير. الحاجه الثانيه اللي كيما قلت انت ديجا لي زابليكاسيون ولا لي كوردوني تاع كارت بانكير موجودين ديجا نحيهم وما نستعملش لي زابليكاسيون. فما في لي زابليكاسيون كاي كو سوا اندرويد ولا لاي او اس موجودين دي زابليكاسيون اللي هي الكارت تبدا ديجا كونفيغوري اللي هي بفلسة كما قلنا وفلتة شراء. دونك نحاولوا نحيوها هذيا باش على الاقل لو طون اللي انا مشيت ولوشت الكارته هكا رجع لي شويه شهد العقل باش ما نشريش. الحاجه الثالثه اللي هو النجم انا الالغوريثم نعلمو انا شنو نحب، معناها كي تجيني بوبليسيتي اللي تنجم تخليني نشري حاجه ما حاشيش بها فما 3 بوين في البوبليسيتي تجيني ندخل كونفيغوراسيون نعمل جو سوي با انتريسي ولا بون سينيالي تنجم تضر الماركه دونك تعمل جو سوي با انتريسي.
1: وهذا يعملوها اقليه في العالم، معناتها
8: احنا ذاك علاش قاعدين نوعي
1: لأن في مرحلة تقل فلسة ممكنة كما قالت نادية راهو هما يلزوك انزل على الفلسة يقولك اشتي سيبو ادريستك دنيا
8: هما هذوما ذيك علاش قاعدين نواعي. وعلى خاطر راهو كيف ما احنا قاعدين نحاول نواعي وباش ما يتشريش برشا فما شكون يحاول انه العبيد تشري برشا، معناه هما فلا هما زوز موجات كونتر بعضهم.
1: احنا نحاول نواعي وما تشريش حاجة انت ما
8: تستحقهاش
1: معناتها بلي نصير تستحق اللي تحب اشري اللي تحب. يعطيك صحة نادية. دونك كيفاش القايلة اسلوب باش يشري يوك لو ماكسيموم غير ما تشعر. وشربناها تستيناها معناتها مع نادية كيفاش شريوها في فازة تبع الكراهب ويبداو يجيوها لقات روحها باش تشري قطعة ما عندها حتى علاقة وحتى غرام بها. مريم يعطيك صحة.
8: يعطيك صحة
1: ان شاء الله ديما تجي حذينا كل ما نطرحوا موضوع كيما هكا. شكرا لك.
8: يلا
1: نكملوا معكم ديماغ فاصل ونرجع لكم.
9: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
10: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة. باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
11: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
12: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
13: أريدو، طور عالمك.
0: ميدي ماغ،
1: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ، مازلنا مواصلين معكم. شكرا تعليقكم، تتابعوا فينا في لايف اليوتيوب، الحصة يوميا تتفرجوا فيها كاملة في لايف اليوتيوب، برشا فقرات نمشي وتوا زادة تبعثونا على 23513000. شكرا مساجدكم حتى غدا بعد غدا، راهو الكل باش نجاوبوا عليهم، وعنا فقرة زادة خاصة نجاوبوا على لي ميساج الكل. يلا نمشي وتوا، ما فاتك شيء،
0: ما فاتك شيء.
1: الفقرة المفضلة عندنا، تفضل.
5: باش نحكيو بعد شوية على المكسيك، باش نحكيو على فما يلقاو في ظاهرة غريبة، سرق يلقاو ملفوفين بسكوتش في البوتويت، البوليسيين مشيو يلقاوهم، شنو هو الحكاية؟
1: حاجة كاينة فيلم
5: اكزاكتومون، سوبر هيرو في المكسيك جديد. نحكيو على العراق اللي حلو حرب كبيرة على الفساد، ونحكيو المليارات اللي نجموا زاد يلقاوهم في ديار حتى بعض النواب العراقيين. لكن قبل هاد نحكيو على الفيديو المثير للجدل، اللي راجل يتجول مع النحام وردي اللي هو فلامون روز تار هذية، اللي هو من خلينا نذكره اللي هو مهدد بالانقراض.
1: شكون؟
5: لكن الحيوان هذا طائر هذايا لا لا لا الراجل هذايا التصرفات هذه لازم تنقرض. دونك شفنا الفيديو هذايا
1: يا اخي اللي حط عليه الغناء

0: اما
1: هل إيه جستمون نحب نفهم مش بيه طائر يعني ما هربش ما
0: هو هل التونس يقول لك يقول لك مربيه خاطر يمكنش مربيه لكن هل انه ينجم يربي حيوان كيف هكا والا لا الاجابه سهله برشا لا مش كيما على كيف اي انسان نسمعه تدخل تاع هشام زفزاف اللي هو منسق التعديل الوطني للطيور المائيه في تونس
1: منسق شنو
0: التعديل الوطني للطيور المائيه في تونس هذا هو اللي معناه عنده معناه خدمة مع الطيور المائية وفسر وقال إنه راه المسألة هذه راهي ما تجيش والقانون يعاقب عليها.
2: حامل الوردي هو نوع من الأنواع المهددة بالانقراض في تونس خرج في القائمة الحمراء الوطنية للطيور المهددة بالانقراض هو نوع محمي بالكود فورستي اللي عندنا في تونس ومحمي بقانون يخرج كل عام من وزارة الفلاحة اللي تقول راو معناها انه حامل الوردي راو من الأنواع اللي ما عليكش حق لا تصطادها لا تشدها لا تشد الصغار متاحها لا العظمة متاحها معناها محمي القانون يحميكم
0: نعم القانون لنا يحميه
3: محمي بالقانون معناها سيد هذا موجب للعقاب
0: اكزاكتومون وتونس ديجا معناها انضمت الاتفاقية الدولية من عام 74 معناها في الهدف نتاعها بطبيعة حماية الأنواع من الانقراض
1: ومن التجار
0: أو الاحتفاظ بها بطريقة غير قانونية يعني إذا كان الحيوان من الأصناف المحمية وذي يتصنف وذي حيوان مصنف تونس رسميا مصنفته اللي هو مهدد معناها ثم تسمى القائمة الحمراء الحيوانات هذه ممنوع أنك تملكها ممنوع أنك تربيها مهما كان شنو هو الحيوان ذيك عليش قال حتى هشام زفزيف في مداخلته مع جهين ميلاد البارح قال لي هما يلوجوا عليه وبش يشكيوا به كيما شكيوا قبل بناس اخرين زادة كانت عندهم نفس المشكلة
1: هو كيفاه جابوا من غادي
0: هو لهنا كيف جاب والله اعلم اما هو راه طائر ذي جيل تونس عادي
3: لا بحيراتنا
1: كيف جابوا الوسط البلاد نقصد
0: ما نعرفش يمكن هذا ما لا احنا ما نجموش
3: في
0: بحيره
3: ذاك هاك في شي في حومته
0: احنا
1: هي حومه بعيده على البحيره
3: او في الكهرباء ولا
0: لا ينجم يكون راهو احنا البلاصه ما نعرفوهاش ما نجموش نعرفو وين بالضبط معناها تتحدد اما ينجم يكون هز وراهو مشي بيه معناها عادي مخو حكي له هكا معناها قالوا راه وانت تهز طائر معناها مواد بالانقراض تدور بها
4: مع العلم بربي كنت تذكروها الحادثه وقتها فما مواطن تونسي كليه معناها الحيوان هذا سنين التالي حكينا عليها راهو حتى في الراديو كليه معناها استهلكوا نفس الحيوان اللي كنتوا تشوفوا فيه بكل الرقه معناتها اللي فيه
0: مطعمك الدجاج خلي
4: بحق له
1: ما مانيش تصدمت انا خاطر النجم انا فما معلومه عندي ما نحبش نقولها
4: اي لا علينا ما احنا
1: فما مطعم تعطيه على اساس انه سكالوب
0: انا هيك ما نعرفش
1: نقولوها بين ضفرين لا انا نعرف ما حبيتش نقوله كي انت لذيذ فما مطعم يذبحوهم ويفرقوهم على انهم سكالوب معناتها طبعا مطعم مخالفين هو السيد هذا معناتها السيد اللي الناس كل تحكي عليه في الاخر مخه ما عطاهوش اللي عامل مخالفه سينو ما يصورش روحه يشطح ويغني معاها ما فما ناس تستهلكوا للاسف تجاوزات موجوده في كل مكان
0: لازم تتنحى ديجا نحكيو زاده توا نمشيو نكزو للعراق وين نحكيو على الاكثر نزاهه من زمن علي بن ابي طالب نحكيو على معركه الفساد اللي ما زالت متواصله والسلطات العراقيه اعلنت في الايام الاخيره على استرجاع حوالي 19 مليار دينار عراقي اللي هو تقريبا 16 مليون دولار امريكي بعد تحقيقات كشفت وجود تجاوزات وتلاعبات ماليه مرتبطه بالاموال الخطوط الجويه العراقيه مثلا هذا من بين القضايا اللي كانت كبيرة والقصة بدأت وقت اللي تفطنت الجهات الرقابية لوجود شبهات في عملية إيداع وتحويل أموال وبعد تحقيقات قضائية تم الكشف على تجاوزات مالية وفما الحقيقة حملة كبيرة برشا قاعدة تعمل فيها العراق حاليا لاسترجاع الأموال هذه والقبض على الناس المخالفين
5: مداهمات في ساعات الفجر واعتقالات بالجملة ماذا يحدث في العراق؟ بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي نفذت قوات من جهاز مكافحة الإرهاب حملة اعتقالات واسعة بحق متهمين بقضايا فساد في العراق إذ شهد فجر الأحد سلسلة مداهمات في بغداد نتج عنها اعتقال 47 متهما خلال الساعات الأولى بينهم مسؤولون حكوميون ومحليون وعدد من الشخصيات المشمولة بمذكرات قبض قضائية صادرة من القضاء وأفادت التقارير بأن بعض المطلوبين تمكنوا من الفرار قبل وصول القوات ما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق مداخل المنطقة الخضراء أثناء تنفيذ المداهمات
0: دونك كما قلنا هي حملة واسعة تعمل فيها الحكومة العراقية تهدف مش فقط إلى محاسبة المتورطين أما زاد إلى استرجاع الأموال العمومية اللي ضاعت على امتداد سنوات. ونذكر أن العراق من أكثر الدول اللي عانت من الفساد في العقود الأخيرة، فما حتى تقارير دولية عديدة حكيت على مليارات دولارات اللي ضاعت بسبب الرشوة والصفقات المشبوهة وسوء التصرف في المال العام.
1: معناتها الفساد أمر غريب جدا، معناتها

0: الناس قاعدة تعلق تقول حتى فسادنا غريب، معناتها يدخلوا هذه للنايبة اللي زادة تحارب من أجل الفساد، يلقوا مليارات بالدولارات بالدينار العراقي ذهب، ملابس داخلية نسائية بالذهب، معناتها قالك حتى في فسادنا الناس مش ما معنى ملابس يلبسوه من سامة معمولين ذهب في الشكل، يعني
1: حتى في فساد ظهر.
0: لا شوفوا حتى الفساد بكل أنواعه، معناتها ما معنى ملابس داخلية نسائية بالذهب، فهمت؟ معناتها الناس اكتشفوا في الدبابز دولارات رو قدرها طايح، ما في الدبابز محطوطين في التواليتات في الكذا،
2: كمية فساد اللي موجود،
0: معناتها فلوس قالوا لها كي تقعد تصرف فيهم انت وعائلتك الكل خمسة اجيال وما يوفيهوش.
3: انا ذولي فكرة الملابس الداخلية يمكن باش نجم تسهل عملية التهريب، معناها
0: لا ما يتلبسوش.
3: جوست
0: معناتها تلقاها دهيلها شيخ،
1: نجم يكونوا جوائز كما كان الحذاء الذهبي مثلا البالون دور
0: ويسدد سلاح
1: تكون جوائز فردية ربحوها ما تعلمشكم.
0: حسب رأيك مراد كل وحيد اللي ما تبنيش المرين نيه الدار وخلي بالحق، معناتها باش يوريك اللي حتى حتى كي نسرقوا مناش معناتها في العالم العربي الإسلامي حتى سرقتنا غريبة جدا، وهديلو درشنو وهديلو درشنو أمر غريب جدا. والبلاصة فما بلاصة سكنية يسكنوا فيها برشا بلوكيوها نهارين، الأمن مسكرها باش ما يهرب حتى حد، معناتها وصدموا عليهم بطريقة وكانك الفيديو هذاك من بداية أكل فيديو الرجل ومرأة اللي شدوهم عندهم أشهر ذوكم سبب باش فيقوا برشا فساد وعملوا الحملة الكبيرة.
2: معناها بين الإيش واربعين شخص هذوما فيهم برشا ناس مسؤولين، مسؤولين محليين ومسؤولين في دولة، معناها من كمية الفلوس هذوما الكل جاءوا على حساب شنو، على حساب كل عدد المواطن، على حساب الخدمات، على حساب ديما نقعدوا في نفس السيركل ندوروا فيه. الفساد اللي ينخر في الدول راهو يكون على حساب حاجات أخرين اللي انت ما تراهمش ما تفيقش بيهم، وهما
0: دول غنية هذه معناتها طبعاً ما يحسوش برشا كي تتسرق خطر عندها مداخيل من النفط رهيبة، معناتها المواطن العراقي تفهم دول فيها سرقة يعيشوا في الفقر، أما المواطن العراقي ما يحسش خطر عنده ثروات نفطية كبيرة.
2: إيه ما بيقي مش حتى تحسوا فلوس، تحسوا خدمات.
0: يعني
2: هو خدمات هو ما تعطاه مثلا فلوس رشوة الحاجة الفلانية باش ما يتعديش قانون الفلاني، باش ما تصيرش حاجة الفلانية، ماشي باش يضروا فيها ناس.
0: صحيح
1: باش نمشيو توا للمكسيك، نحكيو على قصة غريبة بدأت تنتشر على وسائل الإعلام منصات التواصل الاجتماعي، رجل مجهول الهوية تقريبا الناس ولات تسمي فيه باتمان المكسيكي على خاطر قاعد يحاول انه يوقف الجريمة على طريقته هو.
4: تبحث عنه الشرطة والعصابات في آن واحد، باتمان المكسيكي لغز حير الجميع وظل بلا حل، بطل ينقذ المجتمع أم شخص تجاوز دور المواطن الصالح؟ الشرطة المكسيكية تحقق في سلسلة حوادث غريبة، لصوص مقيدون إلى أعمدة الإنارة وعلى جباههم كلمة راتيرو وتعني لص. لم يكتفي الشخص المجهول بتقييد اللصوص، بل ترك بجانب كل متهم الدراجة المسروقة كدليل على الجريمة ولافتات تحذر الآخرين من سرقة الدراجات، بلا رداء أو قناع، لكنه سمي باتمان المكسيكي. الصحف المكسيكية فسرت دوافع باتمان بأنه الشعور بالإحباط من تقاعس جهات إنفاذ القانون، فقرر أن يتولى زمام الأمور بنفسه. ظهور البطل الغامض لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد سنوات سجلت فيها الجريمة مستويات قياسية في المكسيك.
1: الجريمة ارتفعت برشا، نحكيه لهنا انه بالطبيعة الشخص هذا يدور معناه يشبهه باتمان خطره يخرج ديما في الليل لبس في الأكحل، هذاك علاش يكون اللي يظهر فجأة وقت حدوث سرقات صغيرة في الأحياء الشعبية، لكن اليوم فماش تأكيد رسمي كامل من السلطات المكسيكية. القانون في أغلب الدول بما فيها المكسيك يعطي الحق في التبليغ عن الجرائم وأحيانا التدخل في حالة الدفاع عن النفس، أما العدالة ما لازمش تتحول لعمل فردي خارج الدولة، مش تبدا قاعد تكري دار تعملها مركز بريفي ما
0: صحيح. صحيح. هو ديما الاشكال يطرح مع من زرو وانت جاي، معناتها يطرح بين يعمل في الخير ولكن بطريقه لا قانونيه، انت موقفك معاه ولا ضد هكا؟
2: هي فريده من نوعها الحقيقه، فريده من نوعها
0: تشوفها
2: صحيح، تشوفها معناتها في الافلام وفي الحاجات كيما هكا، ابريك كل واحد حر في اوقات فراغه شنو يعمل.
3: انا مع انهم ينتدبوه السلطات الامنيه المكسيكيه ويولي هكا يخدم معاهم،
0: ما هو المشكل كان ينتدبوه تولي ما عادش يشد، يولي ياخذ رشوه ويولي ما عادش يشد، هو ما دام هو موجود سيكو فما
1: الامن في المكسيك.
0: فما فاي
1: صحيح
0: لا فما فاي كيما انا نتاع دروغك السيريات حسب خبرتك في نتفليكس هي. اذا توجد شخص هكا سي كل الدوله مش قائمه بوجبها
1: اي مش حكايه مش قائمه زاد تصير في اي بلاد في العالم تصير مثلا سرقه بركاش كثيره ولا زاد البوليس راه مش معناها الشرطه ولا الامن راه ماهمش في لحظه باش يكون غادي وما يحاولوا يكونوا الماكسيموم ساعات باش يفيتي انه تصير حاجه اما اغلب في العالم الكل انا نراو يدخلوا بعد الحاجه باش يشوف شنو شكون سرق يلم ادله اما باش يمنع اللهم فما دوريه فما حاجه فما باتمان هذا نجم يستلفون ويبلغ معناها فما حاجات هكيكه مش معناها البوليسيه زاد ماهمش سوبرمان يطير هو باش يفيق بيه
0: واضح دونك في البلدان الاجنبيه عنده راي مخالف سلاح
1: تحيه للمكسيك المكسيك عندها لي فكره كبيره
0: طريفه وطريفه جدا به بعد شوي باش نمشيو للكويز باش نسالوكم شويه اسئله شكرا على ملاحظاتكم قاعدين تتابعوا فينا في لايف اليوتيوب زاد بعد شوي باش يجينا افتر ورك امين قرا حسن الهمالي باش يقدم احسن الهمالي بعد شويه باش يقعد حتى لل 6 متاع العشية بعد ريكاب سبور الكرة 7 على 7 ديما المواكبة حاضرة ومن بعد كورنيش مع سامية سامية كالعادة عندها النجوم وضيوف ومواكبة المهرجان ثم بياور مع مالك في أوت باش يكون اسماعيل زادة نرافقوكم في سهرية ممتازة وممتعة ومن بعد باش نمشيو الدي جي شو كل مرة نوع من الموزيكا وتوب متاع اللي توصلنا للأحلى صباح هذه هي برمجتنا في نهاية الأسبوع زادة عنا برمجة ممتازة يلا نعم لو طلع على مانيش اليوم باش نحكي على الاخبار الكويز باش نحكي على جو سيونس يونيك والامبيونس نتاعنا يلا نمشيو للكويز كويز نذكركم مسألتكم اللي توصلنا الكل على رقم الواتساب اللي قلناه لكم اللي هو 23 513 ألف غدوة تون نجاوب عليهم في فقرة خاصة دونك باش نحكي على الاكتواليتي بشوي بشوي دونك معناتها كل واحد باش نسأله سؤال ويحاول يجاوب من عام قديش الكاتسون كات باشي ما عادش تتصنع شوف من عام قديش الكاتسون كات باشي ما عادش تتصنع عام 77 95 ولا 88 ناديا
3: 88 ريت الثقة
2: حسا كانت عندها
3: الثقة وظاهر من عشر عليش
0: تتذكروا كي كانت ما تذكروش الكاتسون كات باشي كانت مسيطر على الوضع ما انت في كل شيء
2: حتى في التسعينات خلط نوعا ما
1: ما شفته لقدم شفته
0: كان وقت من عام سلاح 88 77 95
1: نتصور 95 ما نعرفش
0: جديدة
1: حبش نعكس النادي اما 95
2: نتصور وصلت التسعينات
0: لا عام 88 برافو نادي يعني قداش الصدفة نجم نادي أي قداش الصدفة والثقة به باش نسألك أنت توا نهد لأنه أي سؤال فيه ثقافة عامة نسألوه لك أنت لرنب قداش تقعد
1: في نقاط
0: لحنا
2: لا لا هاو هاو هاو جي أسألي السؤال أسألي السؤال
0: لرنب قداش تقعد حبلة بين 29 35 يوم بين 50 و60 يوم ولا 9 أشهر
2: التفكر
3: تحاول شو
2: 50 منعرفش ما ورا منعرف
1: قديش اختيارات هما
0: من 29 35 يوم من 50 ل 60 يوم ولا 9 شهور واضح انه 9 شهور ليه ما انت
1: مستحيل
0: مستحيل سينا
1: تصور ما نقول الجواب الاول
0: الجواب الاول بين 29 و 35 يوم اي فوالا سلاح في تونس في تونس وهذا مهم جدا كي تهز كلب يعوم في البحر في تونس
1: نشف له أكيد. شنو الاحتمالات الأخرى؟
0: واحد يفكه لك اثنين خطية 60 دينار ثلاثة أمر عادي.
1: أمر عادي نصور في حالات ممكن نصور شنب.
0: شنو الحالات؟
1: في حالات لا بس لك ما ممتع ويكون مربوط مثلاً موش مسي بيجري كيف طيب مشكورة وعائلات. تك الفت اللي عندك.
0: يعوم بكمام هذه عوم عاد خليني في الدار
3: يعوم قالك يعوم
1: مش يعوم من نجم حضر في بالي على الشط فما
3: لا يعوم
1: فما كناس في قصتها تعم فوتين قبل يجري على الشط مع الكلب
0: لا هذاك اللي لازم يخرج كلبه 5 مرات في النهار هذيك يعني
1: تصور خطية فكين ما نصورش فيه فكين صار فما خطية
3: انا نتصور امر عادي خاطر برشا ديما نشوفوهم يعوموا انت ولا
2: حتى تصور عادي
0: أمر عادي. لا مش عادي، 60 دينار اختي، 60 دينار اختي، ولكن ماهوش
1: فضاء عام البحر معناه ماهوش. أما نعرفه تقريبا، مانيش متأكد من المعلومة، ما يقول لك فما شروط معينة إذا تتوفر الكلب هذا، مش أي كلب زادة، فما كلب صغار، فما كبار، فما ليس، فما راولي سايب كلبه كيكة راو معناه عادي.
0: مراد قال لي تهز كلبك وتهز 60 دينار، لا تنجم تهز 20 وتنيكوسي. واضح. به قديش لحظة، قديش عدد أسنان الصيد؟
3: نادية
0: 42 38 ولا 30؟
1: أسنان الصيد
3: 42
0: لا 30 30
1: عنده شو 30
0: اي 30 عنده شويه اسنان ولكنه افيكاس على الخطره. في ان عام احنا بدينا في سيونس يونيك، سيونس يونيك في تونس كيما برشا دول تستعمل في سيونس يونيك، ولكن بلدان عربيه كيما الخليج ومصر يعملوا سيونس يونيك، ولكن الادارات وكذا يقعدوا يحلوا للسته نتاع العشيه. فرنسا زاد ماهيش سيونس يونيك، كما فما ناس يقعدوا يحلوا للسته، احنا لا. في اي عام بدات سيونس يونيك في تونس؟ عام 21 6 50 ولا نهار اللي جاء اول كليماتيزور التونسي؟
2: تصور من وقت الاداره الفرنسيه تصورت 21 1921.
3: انا من اول نهار جاء الكليماتيزور في
1: فرنسا. انا نتصور في 56 خاطر نعرف بورقيبة هو اللي يقروا معنا.
0: شوف جواب نهاية صحيح عام 21، ولكن جوابك صحيح طبعا. نقول لك علاش، لانه معناتها قبل الاستقلال شكون أول من أمر باعتماد الحصة الأولى؟ أمر علي، معناتها جات من البيت. فوالا دونك ثم بعد الاستقلال شكون اعتمد الحصة الواحدة رسميا في الإدارة؟ الحبيب بورقيبة، زين العابدين بن علي، ولا رئيس جمعية الأولياء؟
3: المقترح الثالث.
0: المقترح لا ندي شوية جدية باش العباد. أي الحبيب بورقيبة ولا بن علي؟
3: شو الحبيب بورقيبة؟
1: ذكر بورقيبة.
0: حبيب بورقيبة جاوب صحيح، ولكن باش تكتشفوا شوية اختلاف. مثلا في أي تاريخ اعتمد الحبيب بورقيبة الحصة الواحدة رسميا؟ عام 56 ولا عام 57 ولا نهارة العيد الكبير؟ أي وقتاش بدا؟ خاطر
1: ماهيش عيد كبير اللي نعرفه، بدا مع رمضان، دونك ما نجمش يكون في عيد كبير. 56 مازال كيستخلينا ونحتفلوا
0: عام 56 به. باش نسألكم سؤال، من وقتاش لوقتاش كانت سيونس يونيك في وقت بورقيبة؟ ولهنا مختلفة عن سيونس يونيك اللي نعيشوها توا. سلاح
1: نتصور من 8 إلى 4
0: لا لشهر أناهم.
1: لشهر من الوقت
0: من 8 إلى 4 من سيونس يونيك
1: شنية؟ ما هو بكشي نقص لهم ساعتين بركة وقت تبقى الأمور. هي أنا اللي نعرف ونعرف صلاح لي كان غالت، هي بديت رمضان كهو من الاول شهر رمضان، خاطر كان يجي زعما كيبدا وقتها في الصيف العباد تقلق. من بعد ولا معناها كيما قلنا احنا العباد مشى رمضان قعد الصيف معناها طاح الروندمون سخانه وكذا، دونك جويليا معناها جوان جويليا اوت نتصور.
0: جوان جويليا
2: اوت
0: ثلاثة شهور. ثلاثة شهور اي. اما من 15 جوان ل 15 سبتمبر معناتها كانت مربوطه اكثر بالعوده المدرسيه. 15 جوان 15 سبتمبر كانت سيونس يونيك. ومن بعد من جعل الحصه الاولى شهرين؟ بن علي، بورقيبة زاده في اخر وقته، ولا مدير الموارد البشريه؟ سلاح
1: مدير الموارد البشريه مستحيل.
0: ما يخوش قرارات هكا،
1: ياخذهم الروح ما ياخذهمش
2: لهم جمله.
0: دونك بورقيبة ولا بن علي؟
1: نتصور بن علي.
3: بن علي.
0: فوالا بن علي اول ما جاء، وتعرفوا بن علي اول ما جاء اكل لا انضباط وكثره الفيشتات وكذا، عمل برشا قرارات، نقص من ليجور فيريه ونقص من كذا، هو اللي ردوا من 1 جويليا ل 31 اوت لليوم. دونك عندنا ثلاثه اشهر سيونس يونيك، اذا رمضان ما يجيش في الصيف فانه جويليا اوت وشهر رمضان. دونك السيونس يونيك الهدف نتاعها كان تجنب حراره الصيف وتحسين ظروف العمل، راهي تعملت في وقت اللي ما كانوش فما الكليماتيزور في الادارات، توا فما شكون يقيل في دارته؟ معناتها الناس تروح مساعتين، يقدر يروح الاربعه باش يعمل ثقيله في باش يعمل ثقيله في الاداره. ترى الى حد منتصف جويلي قداش استقبل تونس من سايح في وقت اللي سياح نتاعنا السنه؟ ممكن نعملوا ريكور كبير حسب رايك؟ 5.3 مليون 3.9 مليون ولا زوز ملايين؟
3: 5.3
0: سلاح
1: 5.3 يوكي
0: فوالا في الستة أشهر الأولى 5.3 مليون، وهذا مرتفع مقارنة بالسنة الفارطة 10%، معناتها سنة نجم نوصله ل 12 مليون سائح بطريقة بسيطة وبسيطة برشا، حاجة هيلة برشا. دونك أكثر منطقة تعرف نسبة اشتغال نزول، معناتها النزول فيها تتعبى في الفترة هذه، سوسة حمامة جربة، الكيفو سليانة، ولا قدام البحر نهد
2: الجبل الاولى
0: اللي جبل الاولى
1: دونك سيف فين في غابه
0: اي
3: في جبل
0: سوسه والحمامات وجربه اكثر ثلاثه ولايات
1: اكيد للسياحه البلايص كلاسيكيه معناها نتاع تونس معروفين معناها
0: توصل ال 85% النسبه. فما ناس تقول ما فماش اقبال، عملوا في جويليا ما كانش فما اقبال كبير، دونك رخصوا الاسواق. كنت تذكروا في اوت اكثر سوق يجيو منها السياح من خارج تونس شكون؟
1: نتصور أوروبا الشرقية،
3: السوق الجزائرية،
0: جزائر وليبيا، جزائر وليبيا. معناتها رغم اللي السياح الأوروبيين زادوا بنسبة 10% الجزائر وليبيا، ولكن السوق الأولى لو كان نحيو تونس أنها تونس، لأنه توانسة ثلث اللي يمشيوا للنزول راهم توانسة، معناتها توانسة ديما الإقبال متاعهم كبير. المداخيل السياحية فاتت 8.1 مليار دينار، معناتها إقبال كبير وكبير برشا. غدو دونك باش نعود نحكي، والكويز باش تكون فيها احداث يوميه واكتواليتي وحكايات. دونك بعد شويه الاخبار، ثم سبور اكسبريس، ومن بعد يجينا احسن في افتر ورك. يعطيك الصحه سلاح، شكرا لك ناديه، شكرا لك ناهد، شكرا الاشواق، شكرا البلاكي سيد المخرج، تشرفنا برشا خدمنا معك، شكرا ناجي، شكرا جهان زاد جي معنا في الساعه الاولى. ميدي ماك فما برشا فقرات، تابعونا على لايف اليوتيوب يوميا، كيما برشا برامج اخرى باش تابعوهم زاد على لايف اليوتيوب. يلا نتقابلوا احنا غدوه، شيء طيب نسكن في الأمين.

0: identité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: الأولى في تونس.

0: 92 66 44 44.
1: رايارك وبارك المهدية.
2: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
3: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. البنك الإفريقي للتنمية بتونس يؤكد التزامه بمواصلة دعم المؤسسات التونسية والقطاع الخاص من اقتصاد ذو قيمة مضافة إقليمية ودولية وفتح مواطن شغل. والمديرة الإقليمية لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بتونس مارين بلومبرغ تفيد على هامش منتدى تونس للاستثمار المنعقد مؤخرا بأن محفظة الدعم التي يوفرها البنك لدعم الحكومة التونسية والقطاع الخاص عبر 35 مشروعا في عدة قطاعات بلغت قيمتها أكثر من 6 مليار دينار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وذلك يوم 7 سبتمبر 2026. ووفق القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمؤرخ في 29 جوان 2026 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يبلغ العدد الجملي للخطط المفتوحة للتناظر 18 خطة موزعة على دواوين الخدمات الجامعية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو اليوم الأربعاء أعضاء البرلمان إلى العمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحافة والإعلام ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ومعايير الحوكمة الرشيدة. وأوضحت النقابة في بيان أن هذه الرؤية ينبغي أن تقوم على جملة من المحاور الأساسية، وفي مقدمتها الاعتراف بالإعلام باعتباره قطاعا منتجا ومكونا من مكونات الاقتصاد الثقافي والرقمي بما يستوجب إدراجه ضمن السياسات العمومية الخاصة بالتنمية والاستثمار. ودعت نقابة الصحفيين إلى وضع سياسات تضمن استدامة المؤسسات الإعلامية وتدعم انتقالها الرقمي وتعزز تنافسيتها وتشجع الاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية بما يكفل استقلالية الإعلام والتعددية وحرية الصحافة باعتبارها ضمانات أساسية لنجاح أي إصلاح تنموي، إلى جانب تعزيز الحق في النفاذ إلى المعلومات والبيانات العمومية. تستعد كل من إيطاليا وتونس وليبيا لإطلاق خدمة جديدة للإجلاء الطبي الجوي بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة وتسريع نقل المرضى، خاصة في المناطق النائية والصحراوية بشمال إفريقيا. وتعتمد المبادرة على طائرة خفيفة ثنائية المحركة جهزت خصيصا لمهام الإجلاء الطبي، إذ تضم نقالة طبية وأربعة مقاعد للفريق الطبي والمرافقين، فيما تبلغ سعتها في وضع العديد 9 ركاب. وتتميز الطائرة بمدى طيران يتراوح بين 1500 و1700 كيلومتر، ما يتيح نقل المرضى في غضون نحو 5 ساعات إلى مستشفيات تونس وطرابلس، إضافة إلى مراكز طبية أوروبية متخصصة في العمليات المعقدة. هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي أمس بالحكم بعدم سماع الدعوة في حق ناشطة معروفة على منصة تيك توك لتغادر بموجب هذا الحكم السجن بعد فترة إيقاف تحفظي استمرت قرابة شهر. وتعود أطوار القضية عندما أوقف أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج الناشطة المعنية في إطار عملية تثبت من الهويات، وبعرض بياناتها الشخصية على النظام الآلي تبين أنها محل منشور تفتيش وصادر في حقها حكم غيابي يقضي بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل بتهم تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر عمدا بالفحش. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: في تونس.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو طور عالمك.
5: سبور اكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم يبدأ الميركاتو بصفة رسمية، الميركاتو الصيفي في تونس نعرفه حتى 20 سبتمبر يتواصل، دونك فما برشا اخبار تخص الانتقالات في الفرق التونسية. ملاعبية موجودين في تونس، ملاعبية زادة من تونس يخرجوا لبطولات أجنبية. نبداو بالنادي الافريقي، نبداو بالإعلان الرسمي على التعاقد مع المدافع السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح لمدة زوز مواسم. اليوم الكلوب أعلن بصفة رسمية التعاقد مع ياسين مرياح كما قلنا لمدة زوز مواسم. نقدم مع الكلوب وسام السيلي اقترب أكثر من باب المغادرة، الملاعبي متحمس أكثر للخروج، عنده عرض من الخالدية البحريني، ممكن برشا باش يكون موجود في الخالدية البحريني في الساعات القادمة وسام السيلي. لكن نادي إفريقي بدوره انتقل للمرحلة اللي بعدها، يعني بعد مرحلة السيلي حط ثلاثة أسماء بديلة على الطاولة، في جيب منهم معوض للاعب هذا وسام السيلي في المركز نتاع وارير قش. بالنسبة لمعتزل زدام، معتزل زدام مفاوضات تقدمت أشواط أخرى اليوم في الآونة الأخيرة، نجم نقوله مفاوضات زدت تقدمت أكثر، والملاعب اليوم قريب أكثر من أي وقت مضى من الإمضاء مع النادي الإفريقي. الملعب التونسي أعلن رسميا انتداب مامسا ليو ثيون، متوسط ميدان هجومي من السنغال، عمره 20 عام، سبق وانتمى لمنتخب المحليين في السنغال، عقده مع الاستاد يتواصل حتى لجوان 2029. نادي سياسكا صوفيا البلغاري أعلن اليوم رسميا انتداب اللاعب السابق للنادي الإفريقي معتز الزمزمي. نادي بروما بويكارنا السويدي أعلن اليوم زاد رسميا انتداب اللاعب السابق للترجي محمد وائل الدربيلي. نادي شبيبة الأقبيل الجزائري جياسكا على صفحته الرسمية أعلن زاد اليوم انتداب المدافع السابق للنادي الإفريقي الجزائري توفيق الشريفي. نحكيوا هون دمين عمارة وسيف الغراري، زوز مترشحين للإدارة الفنية لجماعة كرة اليد، طعنوا رسميا لدى المحكمة الإدارية في قرار تعيين الوزارة لإبراهيم العقربي على رأس الإدارة الفنية لجماعة كرة اليد. اعتبروا أنه العقربي ما قدمش أصلا ملف ترشح، ما شاركش أصلا في جلسة تقييم، بالتالي فأنه غير مستوفى الشروط باش يكون موجود اليوم في البوست هذايا. في المونديال بين النتائج نتاع اليوم الصباح والبارح بالنسبه لدور 16 والبرنامج اليوم، خنذكروكم انه البارح فرنسا ربحت السويد 3-0 وترشحت للدور القادم، كان فما دوبلي من 3 بونتوات هذوما لمبابي، مبابي 18 بونتو في 18 مقابله في تاريخ مشاركته في المونديال، 18 مقابله في المونديال مركب 18 بونتو، يعني بمعدل هدف في كل مقابله، معدل كبير كيف كيف يخليه قريب اكثر من ميسي في الترتيب التاريخي لهدفي المونديال، ميسي 19 و 18 مبابي. النرويج ربحت البارح 2-1 بونتو هالاند قدام الكوت ديفوار في الاخر، رشح النرويج بونتو الخامس لهالاند في الإديسيون هذية من المونديال. المكسيك مع الإكوادور، المكسيك البلد المنظم اللي يربح الإكوادور البارح ويترشح للدور القادم بعد الكندا، بلد منظم ثاني موجود في الدور القادم، الدور الثم النهائي هو المكسيك. البلد المنظم الثالث اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية، المنتخب هذا يلعب اليوم مع البوسنة بداية من الماضي ساعة متاع الصباح، قبلها 9 مقابلة السنغال مع بلجيكا، وقبلها 5 مقابلة إنجلترا مع الكونغو الديمقراطية. نذكركم أنه في الدور الثمانية النهائي تعرفنا على 3 مقابلة روزا فيش حتى التو، فرنسا باراغواي، كندا مع المغرب، والبرازيل مع النرويج. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net، يجيكم تو سويت أحسن، وبقيت لكيب في أفتر وورك.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو طور عالمك.

0: افتر وورك من الاثنين الجمعة بالمالي ساعتين للسكن تلع شيء حسن الهمالي موزي كفام.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في افتر وورك. كنت سعيد برشا انه نعديه مع بعضنا اربع سوايع في البث المباشر من الاثنين الجمعة من ساعتين حتى للستة. ننسوكم في ساعات الاخرانية تاع الخدمة، نروحوا بكم من الخدمة نهزوكم كيف كيف تعملوا اتفرشيكة وتحبيحة تقضي في شهوركم. ديما ننسوكم كالعادة المعلومة المفيدة، الموسيقى البنينة والربح معانا ديما أجواء تعمل الكيف في افتر وورك. افتر وورك تعديوه في الكهرباء، تعديوه في دياركم، تعديوه زادة كيف كيف للناس اللي تخدم. برشا ناس الخدمة متاحة ما فماش سيونس يونيك، صح عليهم العباد اللي تخدم سيونس يونيك، مش البريفي الكل يخدم سيونس يونيك، وماهوش زادة كيف كيف الاتاتيك الكل، مواليداتيك الكل يخدم سيونس يونيك، ولكن فما زادة شكون في الاتاتيك يخدم مع العشية. دونك نحاول وإحنا إنه نسوكم إيكيب كاملة ترافقني من توا حتى للستة. دالي الجراندي معنا اليوم في الإخراج، أهلا وسهلا. لبنى السريعة في الإخراج الرقمي، الجميلة أميمة كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي، وتحية كبيرة للحاج معنا في الكورديناسيون وفي استقبال تليفوناتكم على 71 100 و13000. تنقل لكم بعد شوية عنا زيدة كيف كيف رقم واتساب، ينعم رقم واتساب تنجو تبعثونا من خلال الأغنية تحبوا تسمعوهم كيف كيف لزانتراكسيون تاعكم. من توا بعثوا لنا على 23 500 و13000، 23 500 و13000. مرحبا بكم على مختلف الترددات نتاع الاولى في تونس، تسمعوا فينا في مختلف ولايات الجمهوريه كيف كيف في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تلشارجيوها على اندرويد ولا اي او اس، وعلى موقع على الموقع الاول في البلاد موزايك اف ام بوان نت. يلا نبداو بالفايبز وبرشا جود فايبز. يلا هذا وهذا وي على موجه موزايك اف ام، وات از لوف، كلنا نلوجوا على الحب. على كل حال شان نهاركم كله محبه.

0: Afterwork. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة. السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة. هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
2: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
1: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو هذيك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمو رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
3: كل صيفية نقعد حايرة نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان الماكلة البنينة الجو وأقوى البروغرامات العائلية اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
4: شنو حتى انت مازلت حاير كيفها؟ صيف سنة في مولف سفاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولف سفاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب. صيف سنة في مولف سفاكس محف فينها.
5: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
6: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
7: أريدو طور عالمك.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
8: السلام عليكم وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. توا مالي ساعتين واربع دراجع على الأولى في تونس. برشا فيكم خرج من الخدمة، برشا فيكم زادة كيف قاعد يخمم باش يخرج. أي نشوفوا حالة الطرقات في أول نهار تاع سيونس يونيك مباشرة تتويت مع سيمولا تشويني. اهلا وسهلا بسي مراد، مرحبا اخويا.
9: اهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو الامور؟ كيف الحمد لله في اول نهار سيونس يونيك باش نكونوا مع بعضنا ان شاء الله كل يوم نعطيو نصيحه لمستعملي الطريق. نبداو اليوم بتاتر هكا فقره صغيره تمهيديه خويا حسن، لانه نعرفوا مع ارتفاع درجه الحراره بطبيعه الحال حتى النمط نتاع السياقه نتاعنا باش يتبدل، ما عادش كيما نخرجوا الصباح نروحوا العشيه. دونك اليوم باش نتقابلوا كلنا في الطريق بطبيعه الحال. كي نتقابلوا كلنا في الطريق نلقاو برشا اكتظاظ في عديد الطرقات، ما نخليوش الطال التنفيذ هو اللي يغلبنا، تكون السياقه نتاعنا معتدله. ونزيدوا نعطيو اكثر نصايح ان شاء الله بعد في اخر المداخله، يمكن نعطيو بعض الاماكن اللي هي فيها تو اكتظاظ على مستوى نهج الطيب المهيري في ميكرين، نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء بالنسبه للطريق الوطنيه رقم واحد خصوصا على مستوى المحكمه الابتدائيه ببن عروس. نفس الشيء بالنسبه لشارع فرنسا واحنا داخلين الميكرين والا راجعين على الطريق الوطنيه رقم واحد. ممكن تمشيو الى ساحه الزلاجه جي بي 8 على مستوى مدخل برج وزير، كذلك على مدخل رواد، قبله هو على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد وكذلك الشرقية اثنين. لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية وسط العاصمة على مستوى شارع الطيب المهيري، كذلك شارع أولاد حفوز، واحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون ونلقاو الحركة الكثيفة. روتيك كذلك كيف باتجاه باردو، هذا انطلاقا من المطار، لاحظوا حركية خصوصا على مستوى مدخل حي التحرير, كذلك مكتب حي ابن خلدون, نفس الشيء على مستوى الدندان, وين نلاحظوا الحركية الكثيفة. نمشيوا إلى الاتجاه منوفة, خصوصا على مستوى دي نفس على مستوى المنطقة دي نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية, نفس الشيء بالنسبة للمركز العمراني الشمالي, وكذلك على مستوى الجهوية رقم 33 مستوى معرض الكرم, وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. ولاية نابر على مستوى مدخل البياج كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية فيه, خصوصا واحنا ماشيين إلى الحمامات. بطبيعة الحال ما ننساوش ولاية نابل, هذا كيف كيف نلاحظوا فيها حركية فيها كثافة مرورية, نفس الشيء بالنسبة لمدخل الحمامات على مستوى المراز, كيف كيف نلاحظوا حركية فيها بداية كثافة في الجوادين. نعرفوا الارتفاع متاع درجات الحرارة سنو جنسيت شوية, معناها باش نمشيو للمناطق الشاطئية خصوصا المناطق متاع الحمامات, معناها كسوا نابل ولا الحمامات الجنوبية. بطبيعة الحال باش نجيب على الطريق السيارة, ولهنا ماذا بينا نذكر مستعملي الطريق لأن السرعة على مستوى الطرقات السيارة ما يلزمش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعة. بطبيعة الحال نكونوا واضعين حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية. نعرفوا مع الارتفاع متاع درجة الحرارة يمكن التركيز ينقص شوية, ماذا بينا نكونوا متمكنين من السياقة, نكونوا زاد كذلك نقراوا حسابنا معناها في الوقت اللي باش نخرجوا فيه في السواء, معناها من البوان A حتى للبوان B باش تكون السياقة متاع معتدلة. ما فيش شك زاد ناخذوا بعين الاعتبار معناها بقية مستعملي الطريق اللي معنا خصوصا على مستوى سواق الدراجات النارية, كيف كيف زاد سواق الحافلات, سواق الشاحنات زاد كيف كيف يردوا بال معناها سواق السيارات, كيف كيف زاد في بعض الأحيان الراو معناها على مستوى عديد الطرقات, ثم بعض المجازفة وبعض معناها الخطورة الراو خصوصا على مستوى المجاوزة الممنوعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح هذه لأنه فيها سلامتهم وسلامة كبيرة من مستعملي الطريق. ما نجم نتمنوا إن شاء الله كان أمسية طيبة وسياقة آمنة للجميع.
8: إن شاء الله سياقة آمنة للجميع. شكرا لك مراد الجويني, كل نهار موعد ما يتجدد معاك وسيخت المو احنا زادة كيف كيف نعطيكم الإيفوليسيون متاع ليزومبوتياج متاع ليبوشان وين موجودين حالة طرقات زادة في الساعة الثانية من أفتر وورك على الأولى في تونس.
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: بلاك اي فيس كيور لايك مي لا موجيت موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك, ناخذ بعضنا ان شاء الله حتى لستة نتاع العشيه, هيت نشوفوا ايش عندنا اليوم.
1: ايش عندك اليوم؟
0: ايش عندنا اليوم؟ بعد شويه في حكايه الصيف باش نحكي لكم على سيونس يونيك وقتاش بدا العمل به في العالم وفي تونس, ولا هو فكره طيبه والا ماهوش طيبه. شويه خرزه كيف بروجرام صيفي, وناخذوا فكره بعض في بروجرام صيفي على ابرز الحفلات اللي موجوده وين تنجموا تخرجوا لي بون بلان كالعاده. بعد شويه مع اميمه عليا كما عودناكم الموعد يكون زاد كيف مع لاميتيو دي بلاج, شويه اخر في نسمه بحري لايك وديسلايك, ذي الروبريك اللي باش نحكيوا فيها كل مرة علاقة شنو اللي قاعد يصير في تونس على ريزو سوسيو. باش نحكيو المرة هذه على محطات انتظار الحافلات. نعم لي ستاسيون دو بوس برشا فيكم يتشك, هل اليوم تنجم تشكل انا بغي معناها حماية زادة كيف فما ظل فيها لا فما كراسي الى ما اخر ذلك. طبعا شوية نحكيو فيه في لايك وديسلايك, وشوية اخر زادة كيف لازم تعرف باش نحكي لكم على التمبيراتور ايديال متاع الكليم, كيفاش يتحط الكليم في الدار ويقعد يبرد الدار وكيف ما يستهلكناش برشا ضو فيها, وعليها التونسي والباركينج في البحر, المعاناة التي تبدأ في الصيف وتتواصل حتى ما بعد الصيف. شوي اخر نحكيو في هذا الكل كما عدناكم هاي تيك فلاش باك هيتس الكيتش مع سليم وبرشا موزيكا تستنى فيكم. كانت هذية هو بلوتو اليوم شنو عن

0: تاعنا وكالعادة لزانتيراكسيون تاعكم ونذكركم كيف كيف تتواصلوا معنا في النميرو تاع واتساب اللي تجمو من خلاله تبعثوا لنا كما قلت لكم برشا مقترحات تقترحوا علينا زادة كيف كيف برشا إغنيات.
1: إيش عندك اليوم؟ After work. Publicity. Mosaic FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على Mosaic FM. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس.
2: ألو صباح
3: هاني ريكش جوي بيه
2: في أسخنة
3: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
2: على الكمبريسور
3: ليه على الكليماتيزور الكل
2: على كل شيء
3: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
2: توا فهمت عليه جوك باهي
3: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
1: ماكسويل فور بيتر لايف اكتيف سيفا
3: اكتيف سيفا تحب تحكي en illimité ou t'aum fi gigawatt
4: sif snin activi sifek baqwa jio ma l'offre nkalmek nta ouridou tmatta bel mokalmat en illimité ou forfait internet 28 giga 29 dinar akao ou hatta kanou fait gigawatt taqad takhdem l'internet ou ma hada lkol andek service de streaming blech
1: ouridou tawer almak
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك مليون مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
1: أفتورك كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
0: مرحبا بكم جديد في افتر وورك نشوفوا حالة الطقس تو تسويت من المعهد الوطني للرصد الجوي
1: بواميتيو
0: بواميتيو سعيد باستقبال صبحي بن احمد مرحبا سي صبحي اهلا وسهلا
6: تحياتي خويا حسن تحيه ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعينا بذات موزايك
0: يعيشك سيدي دونك اليوم خويا 1 جويليا طقس سخون الصباح لو واضحه بعد يا خويا ما نعرفش غش الطقس فاهمون غار قال لك يا خويا كيفاش هذا نهار سيونس يونيك يا خويا خليهم الموظفين ما نهنيهم باش يمشوا يعملوا تبحيره فاهمون
6: صحيح هو كان نعم صحيح هو كان منتظر معناتها اللي باش تتغير شويه معناتها ثم تغيير في حاله الطقس بدايه من اليوم العشيه نجم نقولوا هو تقريبا اليوم ارتفعت بالكدا درجه الحراره وصلت حتى 37 درجه تحت الظل بتونس العاصمه مع رطوبه مرتفعه جدا قاعدين نحسوا فيها معناتها الرطوبة هذه الأيام بطبيعة الحال هذا كل يعود معناتها علميا لتمركز لمنخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا جهة شرقية معناتها في خليج إيطاليا جنوب إيطاليا قاعد يسيرنا في تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر وبالتالي ارتفاع واضح في الرطوبة مع تشكل خلايا رعدية باش تكون معناتها وارد اليوم العشية وهي بدأت توا تقريبا الخلايا الرعدية تتكون بجهة الحمامات تقريبا تحديدا بجهة بركة الساحل الخلايا الرعدية هذه قد تكون نشطة وتساهم في نزول أمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة كما شفنا يوم الأمس معناتها سجلنا حتى 60 ملم في مدة صغيرة بجهة سليانة المناطق المعنية بهذه الخلايا الرعدية هي المناطق الغربية في البداية معناتها الشمال والوسط ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية جهة الساحل

0: بنقولوا حتى بداية من هذه الليلة الطيارات بتكون قوية شمالية، وبالتالي انخفاض بيكون واضح في درجة الحرارة، توصل حتى غدوة 32 31 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، وتتواصل لهذا الانخفاض كذلك يوم الجمعة. باش نحسوه بالقدير الانخفاض هذا، وخاصة من ناحية التقلبات باش نشوفوا شوية تقلبات الأيام هذه، معناتها تشمل حتى الشمال، بنزرت، خليج الحمامات، تونس كيف كيف نهار الجمعة، يمكن الصباح نستيقظ على حتى على صوت الخلايا الرادية ممكن يصير الصباح في تونس لطبيعة هذا المنخفض اللي قلنا معناتها مركز على الجواجهة الشرقية، وبالتالي نجم نقوله معناتها بصفة عامة انخفاض، فما تفرشيكة في الطقس الأيامات هذه، وعودة من جديد إن شاء الله آخر أسبوع، يمكن نهار السبت تبدأ ترتفع شوية وترجع ترتفع الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: هذا هو الطقس، ونحب نقوله بأنه ملازمة الحذر هنا فيما يتعلق بالشواطئ راهو
0: بطبيعة الحال إن شاء الله تو في نشرة قادمة معناتها نزيدوا نحكيوا أكثر على أكثر على الشواطئ، أما بصفة عامة البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بسواحلنا الشمالية، ويبقى قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، خليج بالنسبة لجهة المنسير وسوسة وصولا إلى جربة يبقى قليل الاضطراب إن شاء الله.
1: قليل الاضطراب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك صبحي بن أحمد، تحياتنا لك. نفر نشرات محينة تلقاها كالعادة على موقعنا موزايك اف ام بوانيت.
2: ومتهو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: احنا مكملين مع بعضنا حتى لستة متاع العشية في أفتر وورك. شوية آخر نمشي ونشوفوا حالة ملابيتي ودي بلاج في نسمة بحري، ولذية نرجع بيكم مع الشاب خالد في عيشة.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروح
1: بدنا نروح كما قالت هيفا وهبي, وبدنا نشوف طاوة تثبيت نمشي ونعملوا اتفرشيكة وقال لي يلا
2: مع ترافل تودو العالم بديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكمباني أيغيان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري.
3: نسمة بحري.
1: نسمة بحري للمرة هذية باش نشوفوا شنية حالة الطقس في البحورات متاعنا. بحوراتنا يا سيدي بن سيدي باش نبداو بخليج جيبس, وباش نشوفوا غديك نلقاو البحر راكح زيد ونلقاو زادة كيف كيف درجات الحرارة جميلة وجميلة جدا بين 28 و 30 درجة. دونك البحورات غديك تعوم بالكدي بالكدي. نحكيو خليج جيبس, نحكيو لهنا على البحورات متاع جيبس متاع جربة متاع جرجيس, والبحورات زادة تعمل 66 كيف وقت اللي نمشيو لشواطئ الشمال الغربي تبرقة رسنج لسيدي سالم وسيدي علي المكي. غديكة التبحيرة ممكنة اليوم بالرغم من انه فما الحقيقة شوية رياح تنجم تقلق في الغران تونيس. يا سيدي بن سيدي قل لكم بأنه الطقس سخون ولكن ما نجموش نعملوا اتفرشيكة كيف ما العادة. باركونتخ المرة هذية باش نهزكم إلى شواطئ خليج الحمامات وأيضا الهوارية وقليبيا, وين نقول لكم بأنه السباحة فيها ممنوعة على خاطر فما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. باركونتخ تحب تعمل اتفرشيكة تمشي إلى شواطئ الساحل. هنا نحكيه عن الوسط الشرقي, نحكي لكم هنا على شط مريم, على هرقلة, على بوجعفر, على شواطئ سوسة, على سقانس دي كيف المونستير والمهدية, وين الطقس يكون موالم تكون درجة الحرارة في حدود 30 درجة وتنجموا تعملوا زادة كيف كيف عومة وتفرشيكة. العومة وتفرشيكة هدية زادة تنجم تكون المرة هدية في ان بون بلان في كل نهار باش نعطيكم ان بون بلان تنجموا تعديوا فيه لي فاكونس نتاعكم. قلت لكم اليوم برشا بحورات ما تعومش, اما اليوم سنقترح عليكم ان ديستيناسيون وين البحورات تعوم ديما ديما وتنجم تعمل بها زادة كيف كيف جو كبير. باش نقترح عليكم فواياج سامباتيك. اي نعم مادام الدنيا سخونه ما فيها باس نمشيو ونبدلو المود نتاعنا وننساو ستريس. وين نسكرول قبيليكا تحت على الباج نتاع ترافل تو دو. اي ترافل تو دو اللي متعتنا بالبروجرام اللي يعملوا 66 كيف. اليوم باش نقترح عليكم فواياج لتركيا في 3 دقائق. 3 دقائق معروفين ببحوراتهم المزيانة, وهاي هوني أميمة البوتيمونية نقترح عليكم أنطاليا الجميلة, نقترح عليكم زادة كيف كيف اللي هي باموكالي البلاصة اللي ياسر انستغرام أبل تعمل فيها ستوريات وتصور وبرشة شيخات وتتسمى زادة قلعة القطن, وكيف كيف المدينة الساحرة التركية فتحية وما أدراك لا ديستيناسيون لا بلو رومانتيك يظهرلي في البسان ميديترانيان لأنها حاجة تعمل 66 كيف. نقول لكم بأنه اليوم فتحية تعتبر معناه واحدة من لي ديستيناسيون اللي لوجوا عليها العبيد من أجل أنها تحدي سيجور يعمل 66 كيف. البروغرام اللي اقترحوا علينا بترافل تو دو بروغرام كله جو وبحر ودي زاكتيفيتي ودي ديكوفيرت زادة, وباش نقول لكم تدخلوا توا على الباج فيسبوك نتاع ترافل تو دو دايوغ باش تلقاو فيديو يعمل 66 كيف من خلاله باش نجموا تعيشوا الاكسبيرينس هذايا. باش نقول لكم بانه وقت اللي نمشيو في هالفواياج هذايا باش نكتشفوا دي ديستيناسيون مع بعضهم او ميم طون, باش نكتشفوا ديفيرون ديستيناسيون او ميم طون كيف كيف باش نعديو ان سيجور اغريابل في تركيا. هذا الكل 4105 دينار فقط, ونقول لكم بانه فول اسوري بار نوفال اير. دونك باش تمشيو وانتم مرتاحين, ولي زوتيل اللي باش تسكنوا فيهم دي زوتيل دو رونومي 4-5 ايطوال, وكيف كيف فما دي اكسكورسيون يعملوا 66 كيف. قلت لكم هذا الكل ب 4105 دينار, وفي كل عادة كما عودتنا ترافل تو دو ديما لي معناها الفاسيليتي ديما تكون ديسبونيبل. ونحب نذكركم بانه كل نهار جمعة في أفتر وورك بش يكون معنا سعيد ولا سعيدة الحظ. شكونهم سعداء الحظ هذوما؟ الناس اللي بيشتري من الاثنين حتى لنهار الخميس تمشي معناها تتبوكي تريزيرفي في واحدة من اللي 38 أجانس موجودين متاع ترافل تودو وإلا على موقع الويب سيت ويب متاع ترافل تودو .com. قلكم تنجموا تربحوا معنا، ركزوا مليح، أم بون داشا بقيمة مليون، نعم بقيمة مليون كامل، تو سامبلومون وقت اللي تعمل لاشا متاعك بين الاثنين ولا تشري اي حاجة من عند الاجانس متاع ترافل تودو اللي موجودين في كافة ولايات الجمهورية ولا على الموقع ترافل تودو .com. قلكم بانه من الاثنين للخميس نجمو تعمل لاشا متاعكم، تدخلوا في تيراج سوغ عاد المنفذ يجي نهار الجمعة صباح يعمل تيراج سوغ وسعيدة ولا سعيد الحظ يدخل معنا على موجات موزاي كافي. وما تنسيوش مع ترافل تودو الربح ديما موجود، ديما موجود وقت اللي تختار ترافل تودو اللي هي الاجانس اللي تودك بأعز البروغرامات وأعز البلان وكيف كيف أعز زادة الأسوام وزادة دليل ديما والربح موجود معها. وقت اللي تربحوا معنا ما تنسيوش تنجموا تمشيوا تريزرفيو من توا مع ترافل تودو، تدخلوا في تيراج سوغ ونهار الجمعة نشوفوا شكون سعيدة ولا سعيد الحظ.
3: نسمة بحري
2: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تودو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تودو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تودو قدمت لكم نسمة بحري.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: مكملين معكم احنا في افتر وورك، مكملين شوي اخر بسولي بلو. سنيتكم زينة الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا، هذه افتر وورك حتى الستمتر عشية.
4: افتر وورك موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بالعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
5: تتذكر صوت البحر والموجه كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدات حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز
4: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فام. أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

كيفاش غنرجع لموجات موزايك اف ام؟ مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. يلا باش نمشيو تو سويت المره هذه مع روبريك جديده اسمها الموزيكا. الموزيكا الموزيكا سي ان فواياج دون لو طون اللي نعملوه مع دي تيتر كي اون ماركي لا ميموار كوليكتيف. كل مره باش نرجعوا لعام العوام نرجعوا جونغ من لي جونغ، وكل مره نشوفوا لكم ثلاثه اغنيات تخوا كو دو كور نحكيوا عليهم ضربوا في عام العوام. المره هذيا حابين نستمعوا برشا، نمشيو لعام 2010 البارح في الايام وقت اللي كانت كل شيء جميل وجميل جدا. يا سيدي في العام هذايا الناس الكل له شخويا تونس في الاوروب بارتو سترومايي ضرب على غوندونس.

هذه قاعدة محتلة التراند في فرنسا وفي بلجيكا وفي سويسرا وفي عدة دول أوروبية لمدة أسابيع وأسابيع. وقتها فهمش كلمة تراند كانت محتلة المراتب الأولى. ليدي غاغا في أليخاندرو أغنية كيف كيف كي غستي دون لزنال.

أليندرو باي ليدي جاجا. وفي تونس رامي خليل اللي توحشنيه رامي خليل وعنده مديدة ما أنجنيش غنية ضربت برشا ولليوم وين نسمعوها كيف كيف نعملوا معها برشا جو في خطفتي قلبي

احنا اخترنا باش نسمعوا سترومايي في لوغوندون. سيت وصلنا الاخبار ماضي ثلاثه مع صديقنا مراد الادريدي, واحنا مكملين معاكم حتى للسته في افتر وورك على الاولى في تونس.

0: After work.
1: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك، مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
2: سمارت تي في إيكوسات، تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، أندرويد 14. إيكوسات فرج بشاشة.
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينغ والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
4: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلم الرأي العام بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من 13 من جويلية الجاري، وذلك بسبب ما اعتبرته النقابة الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها مخابر التحاليل الطبية جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني لتأمين الأعراض منذ أكثر من 7 أشهر. مع انطلاق عملية جني وتحويل الطماطم ببعض وحدات التحويل بولاية نابل بداية من يوم أمس الثلاثاء، عادت جملة من الإشكاليات المتعلقة بهذه الزراعة إلى الواجهة، ومنها بالخصوص ارتفاع تكلفة الإنتاج من موسم إلى آخر مقارنة بالسعر المرجعي الذي لم تتم مراجعته للموسم الرابع على التوالي، وبقي في حدود 270 مليم للكيلوغرام الواحد. وكاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدل التحويل بنابل محمد بن حسن يقول إن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع طفيف في المساحات المزروعة على المستوى الوطني في حدود 15,000 هكتار، من بينها 4,500 هكتار بولاية نابل، وبمعدل إنتاج في حدود 55 طنا في الهكتار الواحد، حيث من المقدر أن يبلغ إنتاج الجهة 247,000 طن من مجموع الإنتاج الوطني المقدر ب 800,000 طن من الطماطم الفصلية الموجهة أساسا للتحويل الصناعي، أي بتراجع بحوالي 200,000 طن مقارنة بالموسم الفارض. رئيسة التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مروة عمارة تدعو اليوم الأربعاء إلى التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الإجراءات الاجتماعية على غرار الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلقة بإحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، والفصل 104 من قانون المالية والذي ينص على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتفاع بالامتياز الجبائي عند توريد السيارات. المجلس القطاعي للمناجم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو في بيان في عقاب اجتماعه أمس بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة إلى تفعيل منظومة حقيقية وناجعة للصحة والسلام المهنية والتعهد بتنفيذ الالتزامات السابقة. واعتبر المجلس أن الحادث الذي جدى بين المظيلة والمقاطع الجبلية السبت الماضي بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بمعتمدية المظيلة وأسفر عن وفاة عاملين وعدد من الجرحى يعد حلقة جديدة ضمن سلسلة من الإشكاليات العميقة المرتبطة بسلامة العمل وظروف الإنتاج، وليس حادثا معزولا ما يفرض تفعيل منظومة حقيقية وناجعة على الصحة والسلام المهنية قادرة على حماية الأرواح ومنع تكرار المآسي، ويستوجب وضع ملف الصحة والسلام المهنية في صدارة الأولويات. منظمة الصحة العالمية بتونس تكرم أمس الثلاثاء خلال تظاهرة احتفالية مجموعة من مهني الصحة من أطباء وممرضين وباحثين وإطارات صحية وأوان صحة وفرق ميدانية وشركاء لانخراطهم في مسيرة مهنية توجت بالنجاح في القضاء على مرض الرمد لأكثر من قرن من الزمن. البنك الدولي يعتزم وقف قروضه للصين اعتبارا من العام 2031 على أن يخلص التزاماته تدريجيا حتى ذلك الحين، على مفاد مصدر مطلع على المسألة لوكالة فرانس بريس اليوم، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة الفاينانشال تايمز. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
0: قالت ثلاثة مصادر مطلعة أن البنك الدولي سيوقف تدريجيا قروضه للصين بحلول 2031، وذلك بعد سنوات من تراجع حجم القروض، وهو ما يعكس صعود الدولة الآسيوية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وسيؤدي هذا التغيير الذي كانت صحيفة فاينانشال تايمز أول من أورده إلى تحديد قروض البنك المتعدد الأطراف الممنوحة لبكين بملياري دولار من الآن وحتى 2031، على أن يكون إنهاء هذه القروض بعد ذلك. بعدما كانت قروض البنك الدولي للصين عبر ذراعه الاقتصادية البنك الدولي للإنشاء والتعمير تبلغ 2.4 مليار دولار في العام 2017، انخفض هذا المبلغ إلى 750 مليون دولار في العام 2025. ورغم أن الصين لا تزال تصنف دولة ناشئة، إلا أن العديد من الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة كانت تحتج على استمرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الاستفادة من آليات الإقراض التابعة للبنك الدولي، والتي تسمح بصورة عامة للدول بتمويل مشاريع بتكلفة أدنى من تكلفة الأسواق. وفي الوقت نفسه أصبحت الصين طرفا كبيرا في مجال المساعدات الدولية، سواء عبر المؤسسات الدولية أو من خلال قروض ثنائية مع الدول، ولا سيما في سياق خطتها الضخمة للاستثمار في مشاريع بنى تحتية تربط الصين بالعالم والمعروفة بطرق الحرير الجديدة.
5: الولايات المتحدة توقع اليوم الأربعاء اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس المحتلة، بعد أن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر في شهر ديسمبر 2017 خلال ولايته الرئاسية الأولى بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي ودالي بن أحمد أبتر وورك، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة والمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: دافيد جيتا في ام جود، هذه ساعه ثانيه من افتر وورك. رحبوا بكم الناس كل، تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت الاولى في تونس. رحب بيكم اي مهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟ شنو الامور؟
1: الحمد لله،
0: الامور طيبه والحمد لله. برشا فيكم خرج طول من الخدمه، وبرشا من الناس تسيب مع ما 3:30. برشا من شركات الكيفي هذاك علاش يقولوا شنو هي حاله الطرقات مش في تونس الكبرى بركه، ولكن في مختلف ولايات الجمهوريه. توت سويت بواغوت بواغوت. الوغ وين نبداو توي؟
1: السيركيلاسيون مازالت متواصله خاصه في وسط البلاد، من شارع الحبيب بورقيبه حتى لشارع فرنسا، نهج مونجي سليم، باب حار، نهج الجزيره، كيف كيف يتواصل الاختناق المروري حتى لشارع باب جديد في شارع خالد الدين باشا، شارع المغرب العربي الكبير. فما سيركيلاسيون كبيره واللي تتواصل حتى للطريق الجهويه رقم 22. نمشيو للشرقيه في شارع محمد البوعزيزي، شارع طيب المهيري، فما اختناق مروري كبير. في باردو في شارع الحبيب بورقيبه، شارع طيب المهيري، فما حركه كبيره تمشي وتتحسن شويه حتى لاتجاه منوبه. نمشيو لولايه سوسة، وتحديدا في شارع محمد علي، نهج ابو قاسم الشابي، شارع محمد معروف وشارع الجمهوريه، فما سيركيلاسيون كبيره. دونك سيسر ويحكم وطريق سلامه للجميع.
0: طريق سلامه لكم.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
0: تحيه لكم الناس الكل، مازلنا مكملين مع برشا موزيكا تعمل الكيف. يلا اعطينا اخويا شويه جو من عند حسن الحبيب.

0: رغب علامة في سهر الليل على موجات موزايكا فامي. وصلنا حتى الماضي 3 و5 درجة.
1: وميتهو
0: طقس اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026 يكون طقس مغيم العشية بأغلب البلاد مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. قلكم بأنه الأمطار هذه باش تكون إن شاء الله في الشمال الشرقي وأيضا في جزء كبير من الوسط الغربي والشمال الغربي، وتكون أحيانا غزيرة. نحكي هنا على المرتفعات الغربية البلاد مع تساقط محلي للبرد التبروري في جبيل ياسي هكا هذه حاجة عمرنا ما كنا نتوقعوها المرة هذية. دونك ردوا بالكم سيختو العباد اللي قاعدة تسوق في الكياس، قصد ربي أهلينا في الشمال الغربي ولا كيف في الوسط الغربي. قلكم بأنه زاد كيف كيف العنصر اللي قلق هو عنصر الرياح 70 كيلومتر في الساعة، خاصة وقت اللي نتحدث على ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر نساو اليوم برشا مناطق ما تعومش مالو غزمونطة، وبعد شوية من المعهد الوطني نازل الجو ناخذ فكرة على حالة الطرق، على حالة البلوتو الشواطئ لميتيو دي بلاج في أبرز معناها المناطق التونسية. هذا الكل ناخذوه بعد شوية مباشرة مع صبحي بن أحمد. دونك سينو بالنسبة للطقس غدوة باش يتواصل كيف ما اليوم، دونك طقس تقريبا ذكرنا بطقس الخريف بعيد ما أقل ما معناه أقل ما يتقال من بعيد كل البعد على طقس صيفي، بالرغم من حضور درجات الحرارة. غد درجات الحرارة تكمل في معناها منحة تنازلي وتكون بين 28 و32 درجة بمختلف مناطق البلاد. ردوا بالنا الناس الكل، كانت هذه بوان ميتيو لليوم.
1: بوان ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
2: رحبوا بكم من جديد في After Work على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا في الوقيتة ذي. في كل نهار باش نحكيو لكم حكاية من حكايات الصيف ستتلا.
0: حكاية الصيف كل يوم في After Work.
2: يلا سيدي، كل مرة نرجع بكم السيف من السيف هذوما، وكل مرة فكرة ارتبطت بسيف، غنية ارتبطت بسيف، كل مرة تاريخ هكاية. نحاولوا انه نعطيكم المعلومة المفيدة وانتم فكرة هبكم هكاكا ديما اون رونتر مع موزايك فام بلوز انتليجون كيف ما يتقال وميو انفورمي. المرة ذي باش نحكي لكم على لا سيونس يونيك. وما ادراك ما لا سيونس يونيك؟ شو معناها سيونس يونيك؟ معناها نظام الحصة الواحدة توقيت صيفي. هذايا شكون بدعوا؟ واحنا في تونس يظهر لي نعتبر في معناها من الناس اللي كل عام تصير عليه بوليميك كبيرة. تعرفوش بأنه هل توقيت الصيفي هذية هو فكرة قديمة ترجع مش 1900 مش 1800 أما 1784. هذية مستر بنجامين فرانكلين، هذية الأمريكي هذا جاته الفكرة هذية، ولكن الفكرة ما كانت جدية ورجعت طفيت الفكرة هذية على سطح الأحداث في بداية القرن العشرين، وين فما بريطاني اسمه ويليام ويلت قال بأنه الفكرة هذية راهي اللي اقترحها مستر فرانكلين يا دو سيكل دولا راي اي توجور داكتواليتي، ولا ان سيكل شويه اي توجور داكتواليتي. عملهم الكل كيف ما نقولوا هذايا مستر ويلت. وشنو عمل لي سيدي يا بن سيدي؟ عمل تقول انت بليدويي، وعمل لي دين وساقين، وفسر معناها عمل ورقات تفسيريه، وقدم مشروع قانون ناقشوا البرلمان البريطاني في 1909 بعد هالجهود هذايا الكل يسي كوبي اون 8 هكا. واللي في الاخر البرلمان قال لي يا سيدي تعرفش كيفاش مديدة ودخلت الدنيا بعضها كما يقولوا فيها. العالم بدأ يتعارك، وبكلنا نتذكروا الحرب العالمية الأم قامت القيامة وشاشة النعامة كيف يقولوا فيها في الحرب العالمية الأولى، وين أجبرت الظروف عدة بلدان، خاصة نحكي لهنا على البلدان اللي لقت مشاكل في الطاقة. ألمانيا أول بلد أعلن التوقيت الصيفي، بعده هو بريطانيا اللي كانت تذكره مستر ويلت هو اللي اقترح فيها المشروع متاع القانون هذايا. وكلكوز اني بلو تاغ في 1918 يجي الكونغرس الامريكي ويقر قانون التوقيت الصيفي، ولكن التوقيت الصيفي في امريكا ما ولا رسمي إلا في 1966 بموجب قانون التوقيت الموحد. في تونس تاريخيا العمل بنظام الحصة الواحدة غير محدد بدقة بين ضربة المعلومات الحقيقة اللي عنا في كتب التاريخ متاعنا، ولكن أثبت أنه في 1921 معناها اليوم عنا 105 سنين نخدمه بنظام التوقيت الصيفي لا سيونس يونيك، بدأ وقتها تحت الاستعمار الفرنسي. ولكن الأكيد تم العمل بنظام الحصة الواحدة كيف ما قلت لكم في تونس من وقتها، وبعد الاستقلال تمت المحافظة عليه. وفي ذلك الزمان سي معناه دالي بعد الاستقلال إلى حد قريب روه تو تقول أنت في الثمانينات وبدأت التسعينات.

0: باش نونسوكم بالموسيقى وبالمعلومة المفيدة. كانت هذه حكاية من حكايات سيفنا لليوم.
1: حكاية السيف كل يوم في After Work. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: مع السلامة موجات موزايك FM. مرحبا بكم من جديد في After Work.
1: نسمة بحري.
0: نسمة بحري لما يتيو دي بلاج مباشرة مع الوطني لنزد الجوي معنا في الصبح بن أحمد. مرحبا بكم جديد سيدي. مرحبا يا لسا.
2: مرحبا بك خويا حسن. مرة أخرى تحية ليك والفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعينا بذات موزايك.
0: بارك الله فيك. دونك حالة الطقس في نعم. في البحورات كيفاش تكون خويا؟
2: نعم نلخص معنا حالة الشواطئ سواحنا الشمالية الكل تقريبا من شاطئ طبرقة رسنجلة بنزرة الرمال سيد علي المكي وصولا إلى رفراف. سحب أحيانا كثيفة رياح شمالية غربية سرعتها من 20-30 عقبة بحر شديد الاضطراب فمحليا هائج معناتها عرض البحر والحرارة تقريبا في حدود 30 درجة. شواطئ خليج تونس من رواد إلى غاية برج السدرية خلايا رعدية متوقعة العشية رياح شمالية غربية سرعتها من 15-25 عقبة بحر مضطرب فتدريجيا شديد الاضطراب. وبالنسبة لخليج الحمامات من شواطئ الهوارية حتى شاطئ حمام الغزاز خلايا رعدية متوقعة ورياح شمالية غربية قوية بحر مضطرب ما عدا شواطئ قربة والحمامات بحر قليل الاضطراب سباحة ممكنة. وبالنسبة لخليج الحمامات يضطرب تدريجيا

0: آخر النهار. بالنسبة لشواطئ جهة الساحل هرقلة إلى غاية جرجيز رجيش وشبة بحر قليل الاضطراب والحرارة حرارة الطقس في حدود 29 درجة، وبقية سواحل الجنوب جهة صفاقس من الشفار إلى غاية شواطئ جرجيس سحب عابرة بحر بالنسبة للبحر قليل الاضطراب ورياح شرقية ضعيفة فمعتدلة. نذكر بدرجة حرارة مياه البحر شواطئ الشمال إلى غاية شواطئ تونس ما بين 24 و 25 درجة درجة حرارة سطح مياه البحر، وبالنسبة لبقية الشواطئ الحرارة سطح مياه البحر ما بين 26 و 27 درجة.
1: أعطيك ألف صحة سيدي، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، وتحية لك كل عاملين وعاملات بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كيف ما كنا نسمعوا تلقاو خريطة اليقظة على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي في برشا بحورات اليوم ما نجموش نعوموا فيهم، ناخذوا بالأسباب، نسمعوا ديما نصيحة وإن شاء الله يتعدى الصيف يعمل 66 كيف.
2: نسمع بحري
3: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: صعب الرباعي على موجات موزيك فام في حيروني. تحية لكم الناس كل, مرحبا بكم من جديد, مرحبا بكم ايمن من جديد.
1: اهلا وسهلا,
0: اهلا وسهلا ومرحبا يا للا. اعطينا الليلة شعلنا في بروجرام صيفي.
2: بروجرام صيفي
0: بيه بروجرام ذي عاتي بروجرام عاتينا بروجرام صيفي الليلة شو عنا يلا.
1: أفيد بنحكيه على غدوة اللي يبدأ مهرجان تبرقة للجاز, كما قلنا يبدأ غدوة ويتوصل إلى 9 جويليا بمسرح البحر, واللي يرجع في دورته العشرين بعد غياب 6 سنوات. برشا عروض كبرى وفعاليات باش تشهدها شوارع تبرقة غدوة وثلاث أيام مهرجان الجاز. بالنسبة للبروجرام الثاني اللي نقاوه فيه
0: بلقاوة وثق ذا بالله
1: أي اللي هو باش يكون باش يغطي الفعاليات نتاع المهرجان
0: هذا. العادة موزيكا فيهم حاضرة وتابعوا ديما جديد المهرجانات. سأختم أذكركم موعدكم اليوم يزيد كيف كيف يكون مع السامية ومع سلاح الدين سكوحي في كورنيش. ها كورنيش وين نلقاو آخر أخبار المهرجانات ونلقاو زيد كيف كيف أخبار الفن, النجوم متاع الفن اللي باش ينوروا كورنيش موزيكا فام كل نهار على موجات الأولى في تونس من 7 حتى 9 متاع الليل. سامية وسلاح وليكيب الكل من الأولاد والبنات زيد باش يأمنونا زيد التغطية للمهرجانات الصيفية. أمي معاك
1: نمشيو الليالي العبدالية اللي تذيع سماء المرسى من 3 إلى 9 جويلية 2026 بعد غياب زاد دائم من 3 سنوات. انطلق الدورة 10 من تظاهرة ليالي العبدالية في معلم تاريخي استثنائي اللي يرجع جذوري للفترة الحفصية, وتعاقبت عليه محطات تاريخية خلت بصمتها على الهوية المعمارية والثقافية. بروجرام مزين برشا يستنى فيكم, والأكيد في الأيام الجاية باش نحكيو على تفاصيل برنامج ليالي العبدالية. وبمناسبة ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني, فما حفل فني كبير يستنى فيكم نهار سبت 4 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج بمشاركة طاقم الموسيقى العسكرية. ويأث الحفل كل من الفنان القدير لطفي بوشناق, أمير الغناء العربي صابر باعي, والفنانة ألفة برمضان, والفنان رؤوف ماهر.
0: جو كبير دونك. هذا هو بروجرامنا الصيفي.
2: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: وحنا مكملين معكم حتى الستمتع العشية شوي آخر مراد ريدي وآخر الأخبار الوطنية والعالمية في موجز الرابعة الأولى في تونس. قبله هو في كل نهار في الوقت هذية لكونتورنابل دي جي نخلة سليم الصمعي في الكيتش العربي. يلا
2: لوميكس أوريونتال, لوميكس أوريونتال, لوميكس أوريونتال باي دي جي سليم.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن غريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة الفلاحة تعتزم تنفيذ 120 مشروعا بغاية تثمين 450 مليون متر مكعب

0: من المياه المستعملة المعالجة بحلول سنة 2050، وستخصص هذه الموارد للري 56 ألف هكتار، منها 30 ألف هكتار من المساحات الجديدة التي وقع تهيئتها بحجم يقدر ب 230 مليون متر مكعب وفق معطيات صادرة عن الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وستستعمل هذه الموارد من المياه غير التقليدية لري 1100 هكتار من المساحات الخضراء و1400 هكتار من ملاعب الصولجان بحجم إجمالي في حدود 40 مليون متر مكعب. وستوجه هذه الموارد أيضا إلى القطاع الصناعي ب 35 مليون متر مكعب والمناطق الرطبة ب 55 مليون متر مكعب، وتعد المناطق الرطبة حلولا لتطهير المياه المستعملة المنزلية أو مياه الأمطار، وستمكن هذه المشاريع بإعادة استعمال أكثر من 75% من المياه المستعملة المعالجة في تونس. والي باجا أحمد بن خراط يعطي اليوم الأربعاء إشارة انطلاق القسط الثالثة من المستشفى الجاوي بمجاز الباب من ولاية باجا الذي قدرت كلفة إنجازه ب 23 مليون دينار، ويمتد على مساحة 5000 متر مربع مغطاة، وذلك بعد توقف الأشغال دام أكثر من 7 سنوات. وبين المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج الجهوية بولاية باجا النوري جويني أن المشروع انطلق اليوم بعد حلحلة جميع الإشكاليات وعرضه على اللجنة الوطنية تسريع المشاريع وبفضل عمل كل الأطراف الجهوية، وسيكون المستشفى جاهزا أواخر سنة 2027 بهندسة معمارية مميزة. دراسة أصدرها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسي تكشف أن هذه المنظومة تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية وبيداغوجية تحد من نجاعتها وقدرتها على المساهمة في تنمية القدرات البدنية للشباب، داعية إلى إصلاح شامل في إطار رؤية وطنية متكاملة. وحثت الدراسة على ضرورة تعزيز ما كانت التربية البدنية داخل المنظومة التربوية وإصلاح الرياضة المدرسية بما يرسخ دورها التربوي والاجتماعي وإعادة هيكلة مراكز النهوض بالرياضة وخلايا التطوير الرياضي بما يساهم في تنمية قدرات الشباب وتكوين رأس مال بشري يتماشى مع المعايير والتوصيات الدولية. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات تأمين التابعة لاتحاد الشغل تعلن إثر انعقاد المجلس القطاعي اليوم رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات تأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي. ويذكر فقد خاض موظفات قطاع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية وموظفوه إضرابا على العمل لمدة 3 أيام، وذلك للمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية. دراسة علمية تكشف آلية دماغية تفسر تعذر استرجاع المعلومات أحيانا. أكثر تفاصيل في تقرير هبة الخميري.
1: كشفت دراسة علمية يابانية آلية دماغية تفسر تعذر استرجاع المعلومات، حيث يعجز الإنسان أحيانا عن استرجاع معلومة يعرفها مسبقا ليس بسبب فقدانها من الذاكرة بل نتيجة انخفاض مؤقت في القدرة على الوصول إليها بسبب حالة الدماغ. وقام الفريق البحثي بدراسة تأثير نشاط الخلايا العصبية المنتجة للهستامين في الدماغ على القدرة على الوصول إلى المعلومات المخزنة، وذلك من خلال إجراء تجربة على مجموعة فئران مخبرية ودرب ربوها على ربط إشارة صوتية بالحصول على ماء محلى، حيث كانت الفئران تبدأ بلعق فوهة زجاجة الماء فور سماع الإشارة توقعا للمكافأة. وأظهرت النتائج أن نشاط خلايا الهستامين العصبية خلال اليقظة لا يبقى ثابتا بل يتذبذب ببطء، وعندما كانت الإشارة الصوتية تطلق في فترة ارتفاع نشاط هذه الخلايا ارتفعت السلوكات المرتبطة باسترجاع الذاكرة بنحو 40% مقارنة بالفترة التي كان فيها النشاط منخفضا. وقال البروفيسور روشي نومورا من جامعة ناغويا اليابانية أن القدرة على استرجاع المعلومات قد تعتمد على الحالة الوظيفية للدماغ، مضيفا أن إمكانية تذكر معلومة لاحقة سواء تلقائيا أو بمساعدة محفز معين قد تعني أن الذاكرة نفسها ما تزال محفوظة. وأشار نومورا إلى أن ظاهرة الاسم على طرف اللسان قد تنسجم مع هذه الفرضية، لكنه شدد على أن الدراسة لم تبحث استرجاع الأسماء بصورة مباشرة، ولذلك لا يمكن الجزم بأن النسيان لدى البشر يعود إلى صعوبة الوصول إلى الذاكرة بدلا من فقدانها.
0: يواصل الفنزويليون اليوم الأربعاء بمشاركة واسعة من فرق إغاثة متخصصة من مختلف أنحاء العالم عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المدمرة، وذلك بعد مرور أسبوع كامل على وقوع زلزالين عنيفين متتاليين خلفا كارثة إنسانية واسعة النطاق في البلاد. وأسفر زلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات وقعا في 24 من جوان عن مقتل 1943 شخصا وإصابة أكثر من 10500 شخص وفقا لما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسين الدالي في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك فام.

أيمن لسيك في صبرك علي على موجات موزايك فام. تحية لكم من سكول طريق السلامة للجميع. رحبا بكم من جديد. هذه أفتر وورك في ساعتنا الثالثة. لايك ديسلايك لايك ديسلايك نحب وإلا ما نحبش. كل مرة نخذلكم هكا بوست على لي ريزو سوسيو موضوع قاعدين نتعاودوا فيه وقاعدين تحكيوا فيه انتوما المستمعات والمستمعين وكيف كيف رواد صفحات التواصل الاجتماعي. مش ركزوا برشا مع تيك توك مع انستغرام ومع فيسبوك يظهر لي لي ريزو سوسيال المحبذ عند التوينسا. نحكيوا المرة هذية على وضعية الكارثية لمحطات انتظار الحافلات مش في تونس الكبرى بركة ولكن في عدة مدن تونسية. جرت العادة بأنه فما ستاسيون دو بوس اللي هي نلقاوها كيف ما هذه ستاسيون المفروض بأنه تكون فيها كريسيات تكون فيها كما يقولوا فيها سقف على الأقل مغطية تبدأ مريقلة محترمة باش الناس تستنى. فما لغيت بيوس تلقى فيها بوتو مكتوب فيه رقم الحافلة اللي باش تعدى والأرقام الحافلات اللي تعدوا من غادي. ولكن المرة هذية اللي قاعدين نلاحظوا فيه بأنه نشوفوا في لهذوما محطات الانتظار متاع الحافلات الحقيقة ما فيهمش كريسي. الكريسي مكسرة محطة أخرى ما فيهش سقف باش يحمي من أشعة الشمس. النساء الكبار الرجال الكبار كيف كيف النساء الحوامل أصحاب الهمم وذوي الهمم. وساعات المحطة تكون معناها من الأسف الشديد معناها تولي بوبيل أسيلو فيغ للأسف الشديد تولي معناها لهنا كأنه الناس الكل ترمي فيها الأوساخ متاحة والفضلات متاحة. الوضعية هذه اللي قاعدة تتفاقم خاصة في الصيف ومع السخانة وين يبقى المواطن يستنى ليس لي معناها لعدة دقائق وزيد ما عندوش وين يستنى ولا كيفاش يقعد ولا كيفاش يحمي روحه من الشمس. تشكيات عديدة وذلك علاش اليوم نطالبوا بأنه اليوم ترجع معناها محطات انتظار الحافلات هذوما يكونوا موجودين معناها معناها يكونوا موجودين كيف ما يلزمهم يكونوا ويكونوا على الأقل يحترموا الذوات البشرية ونحاولوا بأنه نستحفظوا عليهم على خاطرهم هذوكم رام ملك عام. وكما قلت لكم نخموا ديما في الكبير نخموا ديما في النساء الحوامل في ذوي الهمم وفي الصغيرات ده كيف كيف دونك الصغار سورتو نحكيوا هنا على لي زونفون على خاطر الصغار يلزمهم يقعدوا الصغار يلزمهم ما يقعدوش في معناها يقعدوا على كرسي يلزمهم يقعدوا في بلاصه فيها ظل. وحنا نعرفوا بانه توا مع الاحتباس الحراري قاعده درجه الحراره ترتفع اكثر فاكثر. دونك ان شاء الله اليوم الوضعيه الكارثيه هذه ما نعاودوش نراوها في بلادنا ونشوفوا محطات الانتظار الحافلات تكون معناها مريقلة وتكون منظمة وتكون فيها سقف وكيف كيف تقينا من برد الشتاء ومن حرارة الصيف. قولونا انتوما ان كومنتير شنو رايكم في الموضوع اللي طرحناه اليوم واعطيونا زاد كيف كيف رايكم في المحطات معناها في المحطات الانتظار الحافلات اللي موجوده في المدينه نتاعكم ولا في الحومه نتاعكم. وقولوا لنا لو كان تستجيب للنغم ولا لا وخليونا كالعاده لي كومنتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام. يلا كانت هذه لايك وديسلايك لليوم. لايك ديسلايك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. مكملين معاكم احنا حتى لستة متاع العشية مكملين مع الموزيكا شوية اخر ادم فيها حلو الهيت متاع عام 2025 قلت هي ماتخ جيمس ما عادش حب يقول لك يقول له ماتخ ولا اسمه جيمس تو سامبلومون في باريزيان.

0: مرحبكم من جديد في After Work. نقدم بعضنا إن شاء الله حتى لستة امتع العشية. نمشي وتسويت لازمك تعرف.
1: لازمك تعرف.
0: واحنا نحكيه على سيف كي يقولوا سيف نقولوا certainement climatiseur. شنو الكليماتيزور وما أدراك ما الكليماتيزور؟ الانفنسيون اللي هي بدلت العالم الكل له وبدلت تنهار من هرات. نحكي لكم على تاريخ الكليماتيزور على خاطر حاجة مهمة برشا. ولكن لازمك تعرفوا اليوم انه كيفاش يلزمك تستعمل الكليماتيزور. الكليماتيزور فما طرق مثلى للاستخدام متاعه. قلكم بانه أبريوري من توا لازمك تحط الكليماتيزاسيون متاعك, تحط معناها الكليماتيزور وتضبطه بين 24 و 26 درجة مئوية لضمان تبريد. وكيف كيف باش توفر الطاقة, باش نقولكم وقت اللي تجيكم الفاتورة متاع ستيك ما تلقاش فيها برشا فلوس. الأهم بأنه نسكروا البيبان وشبابك ونثبتوا بأنه زي كيف كيف شبابك مسكرين مليح مليح, فمش ديفويت كيف ما يتقال. ونقولكم بأنه هذايا الكل يوفر لك بين 5 و10% من استهلاك الطاقة. في الأيامات السخونة برشا ينصحوا الأخصائيين بأنه الدرجة اللي نحطوا عليها الكليماتيزور تكون بين 23 و 24 درجة مئوية. معناه الناس اللي تحط في 18 في 16 في 20 ليه راكم غالطين على طول الخط. الحاجة المهمة برشا واحنا في بداية الصيف ما ننساوش نتفقدوا الغاز, ما ننساوش زادة كيف كيف ننظفوا اللي فيلتر دو فاسون سيستماتيك, وكيف كيف ديما نحطوا لو مود كول. شنو هو المود كول هذا؟ المود كول هو يوازن بين الراحة وانه يبرد لك البقيعة متاعك وكيف كيف ما يكلش برشا ذو. دونك ردوا بالكم وديما خليكم على الكول كيف ما يقول صديقنا دالي الدلول. يلا سيدي نقولكم زادة وقت اللي الناس اللي تحب ترقد هكايا في البرود وتحل الكليماتيزور تقولكم حطوا الوضع متاع سليب لضمان راحة معناها مستمرة وكيف كيف تكون زادة لتمبيراتور أمبيانت. ونقولكم زادة نخفوا زادة من الضغط على الكمبريسور. البارامتر هذوما مهمين برشا خاطرهم من العوامل الأساسية اللي تحدد أولا وقبل كل شيء العمر متاع الكليماتيزور متاعك. نقولكم بأنه وقت اللي تحطوا الكليماتيزور متاعكم على درجات حرارة منخفضة برشا ولا مرتفعة برشا, خاصة نحكيوا هنا كليماتيزور يكون شوف خوا, يؤدي معناها بعد مدة على المدى البعيد إلى استهلاك مفرط الكهرباء وكيف كيف نخسروا الكليماتيزور متاعنا. وقتها يولي دوري دفي متاعو العمر متاعو يقصر. ونقولكم بأنه زادة كيف كيف فوق ما أنه نخسروا الكليماتيزور نخلصوا فاتورة متاع ستيك غالية وغالية برش. نعملوا ريكاب صغير. دونك مش خادم الكليماتيزور متاعي ثبت مليح, شبيبك مسكرة بيباني كيف كيف ما فهميش ما عنديش فويت معناها من هنا ومن هنا نحطها بين 24 و26 درجة وقت لي معناها الطقس يكون سخون نورمال ولا يميتك وين فما كانيكول وين فما برشا سخانة بين 23 و24 درجة. وهكاكا نتمتع بأنه داري تكون والبيرو متاعي يكون زادة كيف كيف مفرشك ويكون زادة معناها بارد. وما تنساوش نظفوا لي فيلتر وكيف كيف في الليل نحطوا الوضع سليب وفي النهار نحط الوضع كول.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: مكملين بعضنا احنا حتى لستة متاع العشية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. بعد شوية الموعد باش يكون مع فيها وعليها.

0: محمود التركي على موجات موزيك اف ام. وصلنا حتى للخمسة غير ربع دراج. رحبوا بكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. تكملوا بعضنا حتى للستة امتع العشية في افتر وورك. نمشي وتو تسويت الفيها وعليها
1: فيها وعليها
0: فيها وعليها بين من إراء أنه من حقنا أن نخلصوا العبيد اللي تقاها تعس على اللي باركينج اللي نسميهم كيفاش عشوائيين موجودين في البحورات, وبين الناس الأخرين اللي يقول لك لا المفروض بأنه البلديات معناها تتولى هي المسؤولية هذية. أنتم خلونا رأيكم وقولونا حسب رأيكم أنتم هل نخلصوا العبيد اللي واقفة في الشمس تحمي الكراهب هذوما حتى لو كان ما عندهمش سيفة رسمية, ولا اليوم لازم تكون الأمور منظمة عبر البلديات كما عملت بلدية حلق الواد ولا كما عملت بلدية مثلا غار الملح وغيرهم من البلديات. دونك اليوم انقسمت الآراء الحقيقة بين التونسيات ولا تونسيين اللي كل واحد يرى من أنه من حق فما ناس كون تشوف باغ اكزومبل شوفوا صديقنا نادر بوستة اللي يعتبر بأنه اليوم معناها التوانسة تقاسي من ظاهرة الباركينج العشوائي والمفروض بأنه الدولة تتدخل وتتحمل المسؤولية امتاح. صديقنا سفيان الجملي يقول ليو انا مثلا نسكن في هرقلة ومن الحاجات اللي منظمة عنا هي مسألة الباركينج على خاطر البلدية قائمة بالواجب امتاحها. ناخذ تيمونياج من عند صديقتنا النجوى البهي اللي تقول كل عام نفس المشاكل, وين نمشي نبحر انا ورجلي وصغاري نلقاو مشاكل كبيرة, وين تخلي الكرهبة وهل كرهبتي نخليها في امان الا لا. ساعات فما شكون نعطيه ونخلصوه في الباركينج كي نجيو خارجين من البحر بعد بسبعتين ثلاثة نلقاو عبد آخر يعس, وكل مرة تصير مشكلة وكل مرة تصير عركة على خاطر الناس هذه تحب تخلص دوبل, والطالب تقول بأنه المفروض بأنه الأمور هذه تولي منظمة أكثر. نختمه مع رأي صديقنا مهدي خليفة اللي يقول من الظواهر اللي بالحق اليوم ما لقناقرهمش تفسير أنه حتى كنت تمشي تعوم في بحر بعيد تلقى شكون شادد زلات ويقول لك خلصني في الباركينج. دونك هذه من الحاجات اللي فيها وعليها في كل صيف, وانتم خلونا رايكم او كومنتير على الباج متاعنا موزايك اف ام
1: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

لكم الناس كل وين ما كنتوا. تحية لكم مستمعات ومستمعين. نكملوا بعضنا حتى الستة في أفتر وورك على الأولى في تونس. اليوم واحد جويليا حبيت أتمنى هابي بيرثدي إن شاء الله كل عام هو حي بالخير خونا العزيز طه الزريلي. اليوم يحتفل بعيد ميلاد ديكاسير خي سبيسيال جيه من عند عشيرة عمره نورس اللي تقول ربي خليك ليه من عند الوالد متاعه عم صالح وكيف كيف من عند الوالدة متاعه السميرة ومن عند أخوه عصام من عند أصحابه كلود وعند حمى ومن عند هيثم ومن عند كيف كيف مروان من عند الولاد الكل اللي يقولون إن شاء الله كل عام وانتي حي بالخير يا طه يا باهي. صاحبه يوسف سختو يتمنى له طول العمر ويقول له إن شاء الله بالصحة وطول العمر وكيف كيف صاحبه عبد الرحيم يقول له ربي خليك يا طه وربي يعطيك اللي في بالك وأكثر إن شاء الله. هابي بيرثدي ونسلم عليكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا, خاصة نسلم على مستمعاتنا ومستمعينا في كندا. نسلم برشا على أخونا العزيز قدور الطوير اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاد ونقول له يا قدور يا باهي إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير وكيف كيف. نقول له هابي بيرثدي من عند قدور المرت قدورة اللي هي أختنا انتظار الورفلي اللي تعمل عيد ميلادها مش غدوة بعد غدوة. شفت كيفاش يا أخوي؟ إن شاء الله ربي يولف ما بيناتكم. اليوم قدور واحد جويليا مولود وانتظار مولودة نهار ثلاثة جويليا. ديديكاس الكل يجيهم من عند وليداتهم ربي فضلهم مالك ومهدي اللي يقولون لهم نحبوكم برشا برشا. كيف كيف ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند إدريس ولد قدور زيدا كيف كيف اللي يقولوا ربي خليك ليا وتحية خاصة زيدا الدار التوير الكل وكيف كيف الحومة قدور حومة حي الازدهار. وإن شاء الله أخونا قدور ربي يوفقك في كندا وإن شاء الله كل عام أنت وأختنا أنت دار حيين بألف خير يا رب العالمين. تحية لكم الناس الكل. ما زلنا نكملوا مع بعضنا حتى للستة متاع العشية. يلا أخويا نشانج دو ريتم. عطينا أخويا سان ديفون اللي كان نجم قرطاج عام 2025. يلا سيدي نهديه هذه.

السلام عليكم الناس كل وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، رحبوا بالناس الكل في الاستماع. هذه ساعتنا الثانية، ساعتنا الثالثة من أفتر وورك. عاد نذكركم أفتر وورك بكل محبة، نتقابلوا مع بعضنا من الاثنين للجمعة من ساعتين حتى للستة متاع العشية، هكاكا تنجموا تتابعونا وين ما كنتوا. نسلموا على الناس اللي اختارت تسمعنا عبر مختلف الترددات متاعنا داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. خليكم تسويت مع هيبة الخميري في موجز الخامسة على الأولى في تونس، موجز الخامسة وبعد الخمسة متاع العشية. خليكم مع الترب شوي آخر باش يكون الموعد مع لطيفة أمينة في الخمس. هذا جولة تونسي تلقاوه، قولها هي الجميلة هيبة وأخبار الخامسة. موزيكا فام.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت رشرة أرضية بعد ظهر اليوم، وتحديدا على الساعة 2:41 بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين.

0: وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالاشتراك مع وحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة وفوج وحدات التدخل تتمكن من تفكيك عدد من شبكة ترويج المخدرات والإطاحة بعناصرها، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة هذه الآفة. والعملية الأمنية التي انتظمت على امتداد الأسبوعين الأخيرين تسفر عن حجز كميات مهمة من المخدرات وإلقاء القبض على 5 أشخاص ضالعين في الترويج، من بينهم عنصر مصنف خطير ومحل العديد من مناشير التفتيش. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول إن تونس تؤمن بأن تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا يمر عبر تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتسهيل المبادلات التجارية ورفع العوائق أمام الاستثمار وتطوير البنية التحتية اللوجستية والرقمية بما يضمن نفاذا أفضل للمؤسسات إلى الأسواق الإفريقية. والوزير يشدد على أهمية انخراط تونس في فضاء الكوميسا باعتباره أحد أبرز التكتلات الاقتصادية في القارة، والذي يضم سوقا تتجاوز 600 مليون مستهلك ويوفر فرصا واعدة للتجارة والاستثمار والشراكات الإنتاجية. ووزير التجارة يبين أن ملامح الرؤية التي تعتمدها الوزارة ترتكز على تنويع الأسواق الخارجية للمنتجات التونسية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في التوسع نحو إفريقيا وتطوير منظومات النقل واللوجستيك وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تؤكد استشهاد 4297 شخصا وإصابة 12196 آخرين في العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضية. السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من الدول الأعضاء في الحلف خلال القمة المقررة في أنقرة الأسبوع المقبل أن تمضي على وجه السرعة نحو تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي والإجراءات المتعلقة بالدفاع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة، من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: 5-4 على موجات موزيك اف ام. السلام عليكم من جديد الناس الكل, احنا مكملين معكم في افتر وورك حتى لستة متاع العشية. من الحاجات اللي بالحق تفرح برشا في بلادنا هما الناس اللي كل مرة هكاية يقوموا بأنجاز تقولك بأنه مازال خير في الدنيا, مازال خير في الدنيا. دلمسوها ديما الحقيقة عند خواتنا وأصحابنا سائقي السيارات الأجرة, معناها نحكيو لهناس للتاكسيستية ولا للواجيست اللي خدمتهم هي خدمة شاقة ومتعبة. نحييهم كل ربي يعطيكم القوة, ولكن زادة كيف كيف عندهم برشا إنسانية وبرشا مهنية في الخدمة متاحهم. اليوم الحقيقة نحب نحيي أن تاكسيست جينا قبليك شوية الموزيك كفام وعمل أنونس, بتسمعون أنونس هذية مليح مليح مليح. يقول بأنه مراخ ذات تاكسي من قدام مركز البريد بسكرة حتى سيدي صالح في سكرة, نسيت ستوشها فيها أوراقها وفلوسها في الرتريت متاحها. أي نعم المرأة هذية خليت الرتريت متاحها وتاكسيستي مشكور جينا حتى الموزيك باش يعمل أنونس هذية. وقال كان تسمع فينا المرأة هذية ولا حد من عائلتها يمكن حكيت هي وقالت نسيت ستوشي فيه أوراقها وفيه الجراية متاحة, نعود نذكره خذيت التاكسي اليوم في الصباح من قدام مركز البريد بسكرة حتى السيدي صالح في سكرة. دونك المرأة كان هي تسمع فينا وإلا واحد من عائلتها تسمع فيه يسمع فينا يطلبنا على 71113000 نمدوه برقم التاكسيست. وتحية كبيرة للتاكسيست هذية وتحية من خلاله لكافة سائقي سيارات الأجرة لتاكسي ولا سيارات الأجرة إذا كيف في الرواج. شكرا لكم سائقي الحافلات الناس كل اللي خدمتها الكياس ومازال برشا خير في الدنيا كولي سيدي خويا وهو كذلك. اي نعم يا دلي. يلا سيدي احنا مكملين مع الموسيقى شويه, خلينا نشونج دو ريتم نمشي والشيرين اعطينا بابا صبري قليل. نرجع بكم لعام 2003 الاغنيه هذيا اللي شكلت منعرج كبير في مسيرة شيرين. الأغنية ذي اللي اليوم كي نسمعوها نلقاو فيها برشا فايبز وفيها برشا أجواء تعمل الكيف وكيف كيف كيفاش صوت شيرين قاعد يتلون كل مرة من ستيل ميوزيكال لستيل آخر. لكن نقول هذا عنا فصل صغير After Work
1: موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح, After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة, ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: سهرية الربوخ والفن الشعبي, عرض بنت الحي ومسفسيري, بنت الحي ومسفسيري نهار الأحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
3: عينيك رباني وتسحر عينيا
2: وفازي بن قمرة
3: أحلام أحلام قدها.
2: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بتونس, مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتينج.
3: ليام تجري والعمر خسارة
1: بمساهمة سنابل كرتاج, جيلي, ديليس, مغازات ام جي, باتام, بي هاش بونك, بينا, موبلاتيكس, مرادي هوتيلز, موريس غاراج, بنجمع موتورز, ماكسويل, تونيزي تيليكوم, شغب برود وموزايكا فام.
4: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية
1: على موزايك FM.

0: شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم خليني أشوفك على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم الجديد في افتر وورك في الوقاية هذية في كل نهار الموعد اليومي مع محمد علي سويسي في آخر أخبار التكنولوجيا هذي أعتك
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
3: أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزاي كفين في موعد أول مع الصيفية جديدة. الصيفية بشكون مليانة بالأخبار التكنولوجية والصيفية كالعادة نبدوها باستهلاكات التوانسة بالنسبة للأبليكاسيون موبيل في شهر جوان. التوانسة شنو استعملوا وفما مفاجآت بالجملة بالنسبة للترتيب الجديد بالنسبة لجوان 2026. شنو فما بالنسبة للترتيب هذا اللي لاحظوه هو أنه اللي كانوا حاضرين بقوة في الأشهر اللي فاتت كما جيميناي وإلا كلود يغادروا التوب 10 ويضيعوا في وسط التوب 100. تشوفوا الترتيب العام شنو يقول بالنسبة لجوان 2026. ديجا في المرتبة الأولى فما مفاجأة، تيك توك يرجع للمرتبة الأولى في تونس في جوان 2026. في المرتبة الثانية قاو فيسبوك، في المرتبة الثالثة قاو تشات جي بي تي اللي وخر بزوز مراتب، في المرتبة الرابعة قاو انستغرام، في المرتبة الخامسة قاو واتساب، في المرتبة السادسة قاو فري فاير، في المرتبة السابعة قاو الابليكاسيون ماي أريد تونيزي، في المرتبة الثامنة قاو فيسبوك ميسنجر، في المرتبة التاسعة قاو ياسين تي في، في المرتبة العاشرة قاو واي تي في. لقى واي تي في بلاير الابليكاسيون هذه قدمت ب 163 مرتبة. بون هذا بالنسبة للتوب 10 في الترتيب العام. هات نشوفوا شنو فما بالنسبة للترتيب توا الخاص بالاي او اس، مش بعيد برشا على الترتيب العام. في المرتبة الأولى قاو كاب كوت، في المرتبة الأولى قاو كاب كوت الابليكاسيون نتاع المونتاج نتاع الفيديو اللي تقدم مرتبة. في المرتبة الثانية قاو تشات جي بي تي اللي قدم بثلاثة مراتب. في المرتبة الثالثة قاو ثريدز اللي قدم خمس مراتب. في المرتبة الرابعة قاو ترو كولر اللي وخر بمرتبة. في المرتبة الخامسة قاو جوجل كروم اللي قدم بثمانية مراتب. في المرتبة السادسة قاو جوجل مابس اللي قدم بستة مراتب. في المرتبة السابعة قاو ماجيك سورت الجو هذي توخر بثلاثة مراتب. في المرتبة الثامنة قاو تيك توك اللي قدم مرتبة. في المرتبة التاسعة قاو سناب شات اللي قدم مرتبة. وفي المرتبة العاشرة قاو جوجل جيميناي اللي وخر بتسعة مراتب. ينعم جوجل جيميناي كان يحتل المرتبة الأولى في الشهر اللي فات. نهت نشوفوا بقية الترتيب شنو فما بالنسبة للتوب 100 تاع مستعملي الاي او اس في تونس. بما اننا نحكيو على البلاتفورم تاع شركة ابل، اكثر ابليكاسيون قدمت في شهر جوان هي الابليكاسيون سناب تيوب اللي قدمت ب 295 مرتبة. لكن من بين ابرز لي زابليكاسيون زادة اللي قدمت في التوب 100 في تونس هي الابليكاسيون تاع بين سبورتس. تشوفوا التأثير نتاعها بعد وقت نحكيو على اندرويد. شوفوا توا مستعملي اندرويد شنو فما بالنسبه لجوان 2026 في العشر مراتب الاولانيه. لقاو تشات جي بي تي في المرتبه الاولى، واتساب ميسنجر في المرتبه الثانيه، ماي اريد تونيزي في المرتبه الثالثه، في المرتبه الرابعه قاو انستغرام، في المرتبه الخامسه قاو فيسبوك ميسنجر، في المرتبه السادسه قاو تيك توك لايت، في المرتبه السابعه قاو فيسبوك اللي يرجع للتوب 10 في تونس، في المرتبه الثامنه لقاو فري فاير، في المرتبه التاسعه قاو تيك توك، وفي المرتبه العاشره لقاو ياسين تي في اللي هي بدا ترجع للتوب 10. بالنسبة للابليكاسيون بتاع الذكاء الاصطناعي كما قلت لكم جوجل جيميناي يغادر التوب 10 نقاف المرتبة 32 يوخر ب 27 مرتبة. والابليكاسيون كلود اللي كانت حاضرة في التوب 10 زادة الشهر اللي فات توخر ب 52 مرتبة وتحتل المرتبة 68. أكثر ابليكاسيون قدمت في تونس في التوب 100 في شهر جوان هي الابليكاسيون بتاع بين سبورتس اللي قدمت ب 849 مرتبة. بالطبيعة لفيم تاع كأس العالم واضح بالنسبة للاستعمال متاع ليزابليكاسيون في جوان 2026. في الصيف يكثروا تصاور الفيديوهات، وفي الصيف زادة شركة جوجل تقرأ حساب الناس اللي يحبوا يخدموا على تصاور الفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي. نانو بانانا 2 يحضر من جديد عن طريق ينفرسيون أطلقتها شركة جوجل. وفيتهما دو موديل أطلقتهم جوجل بالنسبة للاستعمال متاع الذكاء الاصطناعي، نانو بانانا 2 لايت وجيميناي أومني فلاش. نانو بانانا 2 لايت اللي يعتمد على القوة متاع نانو بانانا 2 موديل متاع جينيراسيون متاع تصاور أسرع وإيكونوميك أكثر. وبالنسبة جيميناي أومني فلاش، يعتمد زادة على جيميناي أومني اللي ظهر في جوجل أيو منذ أسابيع قليلة، ويعتمد على نفس المبدأ بالنسبة للجنراسيون متاع الفيديو. لكوم تاعهم الثمن متاع الموديل هذوما رخاص ياسر بارابور للموجود اليوم على جوجل اي اي ستوديو ولا الابي متاع جيميناي. بالنسبة لشركة جوجل كما قلت لكم اعلنت البارح على الاطلاق متاع الدو موديل هذوما، في انتظار ان نشوفوا هل باش يكون فما خدمة جديدة على نانو بانانا من هنا لاخر العام. ذكروا عام ناول الصيف كانت حاضرة فيه نانو بانانا بقوة، بما انه مثل مفاجأة كبيرة ياسر بالنسبة لشركة جوجل، وفي اخر العام كانت حكيت على نانو بانانا برو. يظهر ياسر انه جوجل باش تمشي في الثنية هذه مع تخصيص وسط العام باش تحكي فيها على نانو بانانا، والفيرسيون برو تكون حاضرة في اخر العام. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت بتاعنا mosaikfm.net.
1: هايتيك مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
4: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: السلام عليكم الناس الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. حبيت نقول ألف ألف مبروك لياسين إدريس بمناسبة حصوله على البكالوريا الفرنسية باك فرونسي. ديديكاس تري تري سبيسيال يجي دو لابار دو سا مامون تيجان نبلي، تقول له جو سوي تري فيير دو توا وربي يعطيك الوقت الطيب. كيف كيف أخته بيوتا تقول له إن شاء الله ديما ناجح ياسين يباهي، وكيف كيف سون بابا سوفيان إدريس يقول له إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. احنا نقولوا التاجة والسفيان ان شاء الله الف مبروك عليكم نجاح ياسين، وان شاء الله يا ربي تشوفوه في اعلى المراتب.
5: مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة.
0: وعنا ديديكاس اخر اكرم ويسر يقولوا لبنتهم سارة البيجي مبروك نجاح في البكالوريا الفرنسية بتميز، فرحتنا بك كبيرة برشا برشا، وإن شاء الله ديما ناجحة ومتفوقة. كل عائلة البيجي ودرغوث يقول لك ألف مبروك، وإن شاء الله ديما ناجحة، وإن شاء الله ديما فرحانة، وإحنا فخورين بك برشا برشا. هلا سيدي، احنا مازلنا نكملوا مع بعضنا حتى للستة متاع العشية في افتر وورك. توت سويت الموعد بعد شوية بلوتو، الموعد باش يكون مع فلاش باك. ايوه اخبارها هي، بسمعوكم في برونو مارس في ادجاست نايتس على موجة موزيك اف ام.
4: افتر وورك موزيك اف ام. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن.

0: للتليفون ويحل البي سي ويتبع الحسابات والمال، نقول لرجل أعمال
1: وكيطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
2: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
1: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
0: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح مغدوة.
3: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
4: Calypso. Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. مازال نكمل مع بعضنا في افتر وورك حتى لستة نتاع العشيه. هيا سيدي باش نمشيو توتسويت قبل نمشيو الفلاش باكيت. خليني نتمنى اليوم هابي بيرثدي وان شاء الله نقولها ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير. هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا نوسا يا مزيانه. نوسا اللي بدينا اليوم تحتفل بعيد ميلادها ديديكاس تري تري سبيسيال جاهد

باغ دوسة ماما وفيت انت رابلسي تقولها ربي خليك ليا حبك برشا برشا. عمها حمى يقولها ربي خليك ليا. ومرت عمها سوار زيدك كيف تقولها ربي فضلك. واحنا نقولها يا نوسة يا بنينة ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله نشوفك ديما ناجحة ومزيانة وبنينة. Happy birthday my big وقيت نمشي وتتويت معناها الروبريك متاعنا الاخرانية اللي هي فلاش باك إيتس. فلاش باك إيتس. فلاش باك إيتس نرجع بيك مع العام 1998 يا سيدي تحديدا نهار 26 سبتمبر 1998 اللي ما كانش نهار عادي. علاش؟ على خاطر في بيرسي في بالي متاع الاومنيسبور دو باري في بيرسي كانت حفلة جمعة نجوم الراي الثلاث لانكونتورنابل لو روا دو راي شيب خالد الله يرحمه رشيد تها وقتها كان زيدا كيف اون بلان ابوجي اي لا ستار مونطونت فوديل. دونك الثلاثه هذوما تلموا باش يعطيو سهريه قعدت دون لي زانال. الحقيقه السهريه هذيا اللي تغنيو فيها العديد من الغنيات غنيات الشاب خالد ولا غنيات كيف ميناء الشعبي الجزائري ومن الراي الجزائري. خاطر وقت اللي نشوفوا شنو ما لي جونغ اللي تغنيو تراوحوا بين الشعبي وبين الراي وكيف فما يذي ينتوش دوغوك. نقولكم بانه الحفلة هذية اللي تعملت من بعد وهبطت في ديسك باع اكثر تقريبا 3 مليون اكزمبلير في فرنسا بركة. ونقولكم بانه خذي زادة كيف الوورد ميوزك ووردز في عام 2000 خذي زادة كما قلت لكم معناها جائزة افضل البوم اللي تباع في اللازون معناها في الاوروب في لازون منا. الحقيقة من الغنيات اللي قعدوا ديما حاضرين في الذاكرة هي غنية دحمان الحراشي اللي هي يا رايح وين مسافر. الغنية هذه اللي تغنيت انتخيو في حفلة ان دو تخوا سولي في بيرسي في باريس من قبل رشيتها فوديل اي ذا كينغ اوف راي شيب خالد اللي توحشناه وان شاء الله نشوفوه صيف السنة في مهرجان.

0: هذه رايح على موجات موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك.
1: افتر وورك بيسيتي موزيك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزيك اف ام. موزيك اف ام الاولى في تونس.
2: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
1: After Work يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك اف ام.
0: وهكذا نختم معكم لفادو افتر وورك. شكرا جزيلا محمد علي كالعادة كان معنا. بن احمد في الاخراج. شكرا لبنى السريعة في الاخراج الرقمي. ميرسي بوكو. صديقتنا اميمة كانت معنا في البرودكسيون في العمل الصحفي. ميرسي الحاج اللي كان معنا في الكوردينيسيون. شكرا لفريق الرياضة فريق الاخبار. تتسويت هيبة واخبار للسيدي ساعة الاولى في تونس. بعد هي اخر الاخبار الرياضية. اخر اخبار رياضية باش تكون مع فريق الرياضة في سبور اكسبريس. بعد هي ريكاب سبور مع حيدر شيرني. كورنيش جيكم مع سامية الحامي. وال هابي اور باش جينا مع صديقنا اسماعيل بن عيسى. هكا احنا نعطيكم رونديفو غدوه ان شاء الله في ايميسيون جديده من افتر وورك. انا حسن الهمالي نقول لكم اكسلون سواري على الاولى في تونس. والليله شنو سهره طويله هكا ولا نفيها بالجو التونسي يا سيدي. هذا السمر الغالي يا خويا في الليله سهره طويله. فاتكم اي حاجه لقاوها على موقعنا موزيك اف ام بوان نت. بنتنا عشرة بنتنا ثقة بنتنا محظة. قلكم excellent soirée et à demain إن شاء الله.

0: ولا تيوب موزايك اف ام الاولى في تونس. موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. تقرير للجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي استند إلى بيانات متاحة خلال الفترة 2020-2025 شملت 69 تصريحا بالاشتباه، إضافة إلى عدد من الأنماط والأساليب التي تم تحديدها يظهر ارتفاع إشعارات جرائم تبييض الأموال وتراجع إشعارات تمويل الإرهاب خلال الفترة المذكورة. والبيانات الإحصائية الواردة في التقرير تكشف أنه تم تسجيل نسبة 98% لغسل الأموال مقابل 2% لتمويل الإرهاب سنة 2021، ليشهد عام 2022 الارتفاع النسبي الأقصى لملفات تمويل الإرهاب ببلوغها 4% مقابل تراجع طفيف لغسل الأموال إلى 96%. ومع حلول عام 2023 استقرت الهيكلية الإبلاغية عند نمط ثابت ومستقر استمر على مدى 3 سنوات متتالية، وهي 2023 و2024 و2025، حيث فرضت ملفات غسل الأموال هيمنة شبه تامة بنسبة 99% مقابل تقلص كبير للتصاريح الخاصة بتمويل الإرهاب في حدود 1% فقط. والتحاليل تبين أن البنوك والديوان الوطني للبريد كان المصدر الرئيسي للتصاريح المتعلقة بالاشتباه في تمويل الإرهاب طوال الفترة المدروسة، وتأتي بدرجة أقل شركة التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات الدفع المالي ثم شركات الإيجار المالية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو إلى ضبط المكيفات على درجة 26، إضافة إلى عدم استعمال الآلات الكهربائية خلال فترة الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، مضيفة أن من شأن ذلك تقليص تكلفة فاتورة الكهرباء. إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس بولاية سليانة، والمنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي بهدف دعم منظومة الألبان بمختلف مراحلها، بما في ذلك توفير المرعى وكيفية تربية الأبقار وتحويل الحليب والترويج للألبان وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشية. وسفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس يقول إن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية تطوير القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا، ويرتكز على قطاع الألبان استئناسا بتجربة بلدية كريمونا بإيطاليا في تطوير منظومة الألبان ضمن مقاربة تشاركية. في أخبار العالم، وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تدعو جميع شركات النقل الجوي إلى مواصلة تجنب المجالات الجوية فوق كل من إيران والعراق ولبنان، وذلك بسبب حالة الضبابية المحيطة بصمود اتفاقات وقف إطلاق النار واحتمال حدوث تصعيد عسكري سريع ومفاجئ. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن تفشي الأحدث للكوليرا في السودان أسفر عن وفاة 120 شخصا فضلا عن تسجيل 1102 حالة إصابة مشتبه فيها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك سبور
3: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيوا على آخر أخبار المونديال النتائج والبرنامج بالنسبة لمقابلة اليوم، لكن البداية بالمحليات. الأخبار في تونس، أمين عمارة وسيف الغرايري زوز مرشحين لإدارة الفنية لجامعة كرة اليد، تعنوا رسميا لدى المحكمة الإدارية في قرار تعيين الوزارة لسيد إبراهيم العقربي على رأس الإدارة الفنية لجامعة كرة اليد، واعتبروا أنه العقربي ما قدمش أصلا ملف ترشح وما شاركش أصلا في جلسة تقييم، وبالتالي فإنه غير مستوفي الشروط باش يكون موجود في البوست. هذا بعد شوية في ريكاب سبور راجعين بأكثر تفاصيل لهذا الملف، ملف المدير الفني لجامعة كرة اليد. نادي الإفريقي أعلن اليوم رسميا التعاقد مع المدافع السابق للترجي ياسين مرياح لمدة زوز مواسم. كمل مع الكلوب وأسامة سهيلي يبتعد على النادي الإفريقي باعتبار وجود عرض الخالدية البحريني. مسائل مالية بكل تأكيد هي اللي مثلت الفرق بين عرض النادي الإفريقي والعرض البحريني صادر عن نادي الخالدية. فما حد شيء رسمي، لكن مبدئيا أسامة سهيلي قاعد يبتعد على النادي الإفريقي. في المقابل اللاعبي آخر قاعد يقرب هو معتز زدام، واللي المفاوضات معاه تقدمت بشكل كبير، ومن المفترض أنه في الساعات القادمة يصير الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة. نادي سيسكا صوفيا البلغاري على اليوم رسميا على انتداب اللاعب السابق للإفريقي معتز زمزمي. كيف كيف شبيبة القبائل الجزائري أعلن على انتداب المدافع السابق للإفريقي توفيق الشريفي. نادي بروما بويكارانا السويدي على اليوم رسميا على انتداب اللاعب السابق للترجي محمد وائل الدربالي. والملعب التونسي زاد الميركاتو يتحرك، والاعلان رسميا على انتداب المتوسط الميدان الهجومي السنغالي ساليو لعمره 20 عام، وكان انتمى سابقا لمنتخب المحليين في السنغال، وعقده مع الملعب التونسي تواصل لجوان 2029. في المونديال نعطيكم النتيجة الشوط الأول بين الكونغو الديمقراطية وإنجلترا، والمنتخب الكونغولي متقدم 1-0 بونتوجا في الدقيقة 7. في البروغرام 9 نتاع الليل ماتش كبير سنغال بلجيكا، ومساء نتاع صباح الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. نعود نقابلوا بعد شوية في ريكاب سبورة.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك.

0: اهلا وسهلا بكم في ريكاب سبور. شكرا على اختيار موزيك فام العدد الاول في البرمجة الصيفية لريكاب سبور. يتواصل بنفس الروح بنفس المنطلق وبنفس الافكار. في انتظار ان شاء الله في البرمجة الشتوية يكون لنا دي كونسيبسيون اخرين فيما يخص ريكاب سبور او بقية المواعيد الرياضية. رحب بكم وين ما كنتوا في تونس ولا خارجها. تابعوا فينا على سبور باي موزيك فام ولا على شانل اليوتيوب متاعنا موزيك فام ولا على فريكونس متاعنا. تحية لكم وين ما كنتوا. 50 دقيقة اليوم نرجع فيها على آخر المستجدات والمعطيات ملف المدير الفني لجامعة كرة اليد. شو اللي صار؟ هو اللي صار أنه مناظرة ترشحوا لها زوز من الناس، لكن في الآخر بالكل اللي تم تعيينه ما شاركش في هذه المناظرة. شنو الموضوع هذا؟ شنو تفاصيله؟ شنو حيثياته؟ تفاصيل الكل بعد شوية نحكي. وزاد على ميركاتو النادي الإفريقي واللي متحرك الحقيقة بالإعلان رسميا على انتداب ياسين مرياح، ثم معتز دام يقترب بشدة من النادي الإفريقي. زاد نحكيو عن اللاعبين اللي غادروا وكما أسامة السيدي بكل تأكيد أو يقتربوا من المغادرة، خليني صح يقترب من المغادرة أسامة السيدي. نحكيو على ملعب المنزة، نعطيكم اليوم أهم المعطيات. وقتاش ملعب المنزة تبدأ الأشغال؟ وقتاش توفى؟ شكون الشركة اللي باش تبني المنزة؟ هل باش يكون شكله القديم ولا شكل آخر جديد؟ قداش التكاليف بالضبط؟ الأشغال وقتاش تنتهي بالضبط إذا كان فما بعض التأخير؟ قداش ينجم يكون؟ كل التفاصيل تلقوها اليوم موجودة معنا في ريكاب سبور، بالإضافة إلى أخبار المونديال. المنتخب الفرنسي بأبناء إفريقيا يغزو العالم تقريبا بأرقام غير مسبوقة. بعد شوية كل التفاصيل ريكاب سبور يرافقني فيها اليوم في تحليل والتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني والمدرب عما قريب أسامة السلام. يا أهلا وسهلا.
1: مرحبا حيدر، مرحبا أسامة، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك، رحب برجل الأعمال محمد سلام. أهلا وسهلا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا أسامة، الأولاد كل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: لو سهلا بيك تمشي شوية تحرك الأمور في الصيف رجل الأعمال ولا في الشتاء أكثر؟
1: مدين ماهوش برونزي راه الخدمة ماشية.
0: برونزي من الشمس.
1: برونزي من الكونتراتوات ما شاء الله.
0: هكا هو مروان. أهلا وسهلا معنا في الإخراج اليوم يسري في الإخراج الرقمي تحت إشراف الأستاذ وسيم. دونك حميد شويقي معنا في البرودكسيون. بعد لحظات يكون معنا سيامين عمارة، واحد من الزوز من الناس ترشحوا لمنصب مدير فني للجامعة التونسية لكرة اليد. لكن شو اللي صار؟ الحقيقة غريب الموضوع هذايا. نصحكم تتبعوا وتعطيونا رأيكم في الموضوع هذايا. نذكركم تنجموا تتواصلوا معنا على واتساب بخلاف المساج اللي تخليوهمنا على كيف كيف يوتيوب وشو اسمه الاخر وفيسبوك. والله العظيم خلينا نعطيكم الرقم اللي تنجموا تتواصلوا به معنا واللي هو 23 510. ما حبش الرقم، خليني نستانس به، خليني اذكر به. دونك الرقم يكون 23 513 ألف. تبعثونا رسائلكم، تتفاعلوا معنا، تسألونا، واحنا ان شاء الله جاوبوكم على كل ما فهم من معطيات ومعلومات. بعد لحظات يكون معنا ملف الى عنده.
3: آخر مسار.
0: دونك خلينا نبداو بملف المدير الفني لجامعة كرة اليد ونستقبله بتليفون سيامين عمارة. سيامين أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا في حيدر، وأهلا وسهلا بمستمعين مزيكا كفاو، وأهلا وسهلا بالحضور.
0: أهلا وسهلا بيك. مبدئيا خلينا نبدأ بالخبر ساعة اللي أنت وسي سيف الغرايري كنتوا مرشحين للإدارة الفنية لجامعة كرة اليد وقدمتوا طعن لدى المحكمة الإدارية، مؤكد هذا الخبر؟
4: أي مؤكد، مؤكد. معنى مسار قانوني، معنى يخولنا القانون أنه باش نطعن ولا نعترضوا على قرار، فقمنا بالمسار القانوني هذا.
0: هذا هو الناس اللي تسمع فينا توا نبسطوا لهم الحكايه شنو بالضبط حتى وصلنا اليوم انه زوز مرشحين للاداره الفنيه لجامعه التونسيه لكره اليد طعنوا وقدموا اعتراض لدى المحكمه الاداريه. شو اللي صار بالضبط من من من ايام حتى وصولا لليوم؟
4: والله فما كما قلت انت معناها من ايام وصولا الى يومنا يعني هذا، فما تسلسل تاع احداث صار وتسلسل زمني معناها خلانا اليوم نوصلوا للمرحله هذه. اول حاجه انا مدير فني وطني مباشر، معناها انا معناها تم
0: يعني موجود في البوست ديجا،
4: معناها انا تم تعييني بقرار من السيد وزير في جوان 2022، وعندي توا 4 سنوات في الخطه هذه مباشر. وانا راني معناها ابن الوزاره، معناها عندي 33 سنه خبره وتجربه في ميدان الرياضه والتربيه البدنيه وكذلك في ميدان في الاداره معناها خدمت حتى وانا رئيس مصلحه اداره مركزيه معناها الشؤون الاداريه معناها النجم نقولوا عندنا عليها فكره معناها ولو نسيها اما عندنا فكره خاطر ابن الاداره زاده وابن الوزاره
0: اعطينا مين شنية الموضوع بالضبط شو اللي صار بالضبط خلي الناس تفهم
4: هو الموضوع انه في 25 ابريل 2015 تم مراسلة رؤساء الجامعات بخصوص اسناد منحة لفائدة المدير الفني الوطني معناها اعتمادا على على على مكتوب الهيئة العامة للوظيفة العمومية نص انه المدير الفني في وضعية غير قانونية علاش على خاطر هو ياخذ في منحة اللي هي معناها منصوص عليها بالرأي الرسمي من عام 77 من جوان 77 اللي هي 160 دينار معناها من ذلك الوقت حتى التاريخ هذا أبريل 2025 المدير الفني ياخذ المنحة تاع 160 دينار وفي نفس الوقت الجامعات الرياضية تعطي فيه في منحة خاطر غير طبيعي أنه في 2025
0: 160 دينار في النهار
4: لا لا لا أخويا في الشهر في الشهر
0: ونأخذ
4: بعد 6 أو 7 شهور معناها دونك هذا هو الوضعية دونك تقول الوزارة معنى منعت الجامعات أن تعطي المنحة الثانية اللي تعطي فيها الجامعات الرياضية من بعد أربع أيام نهار 28 أبريل تبعث مراسلة أخرى حول تعيين المدير الفني واللي هي تطلب من الجامعات فتح باب ترشح عن طريق المناظرة بالملفات وهل يتم دراسة الملفات هذه من قبل لجنة فنية
0: يعني حتى الناس ما تضيعش الخيط كانت الوزارة تعين المدير الفني جاءت الوزارة قالت السناء خلينا نمشيو في منطقة نحلوا مناظرة والأكفاء واللي عنده أكثر معني عنده بروجي وكذا باش الناس تفهم
4: إلى حدود تاريخ أبريل كيفاش كانت تتم العملية كانت كل جامعة رياضية تقدم مترشحين 2-3-4 ملفات هي تختارهم تعمل تريه هي تفتح ترشح باب ترشح وتبعثهم للوزارة الوزير هو اللي يختار المترشح ولا اللي يشوفه معناه مناسب وتوى العملية ولات بالعكس معناها ولات الوزارة هي تطلب من الجامعة أن تفتح باب ترشحات الملفات هذيك الكل معناها ما تنظرش فيها الجامعة هي تنظر فيها اللجنة هذه الاستشارية والاختيار يقع معناها من اللجنة هذه ويصادق عليها السيد الوزير
0: حتى التو حاجة ممتازة اليوم واحد يعين معناها الوزير أو غيره اليوم نحلوا مناظرة والأكفى والأقدر واللي عنده بروجي للرياضة اليوم ترشح لها كرة قدم ولا كرة يد ولا كذا يجيوا الناس يحطوا البروجي متاعهم وإحنا نختار والسيفي متاعهم كذا وإحنا نختار
4: الفرق كيفاش كان يكون الفرق كيفاش كان الفرق أن الجامعة كانت هي تعمل البرومي تري حسب البرامج متاعها معناها خدت الله برامج اللي ما تمشيش مع أهداف الجامعة مع أهداف المكتب الجامعي وأهداف البرامج المكتب الجامعي رغم معناها انتخبوهم الأندية باش ينظموا وينفذوا البرامج هذه فتختار هي من اللي تعملوا في خميتخي وتبعث للوزارة اليوم عاد شيء هذا يصير
0: قداش ترشحتوا من واحد قداش ترشحتوا من واحد
4: ترشحنا زوج
0: انت وسي سيف الغرايري اي
4: وسي سيف الغرايري زميلنا سي سيف الغرايري معناها زوج ملفات فقط معناها ما فما بعض يشيروا اللي انه معناها فما ملفات صارت لي على مستوى الجامعه لا مش صحيح تقدموا زوج ملفات ترشح هذوك اللي مش وصلوا للوزاره دونك بعد ما تم تعيينها اللجنة الاستشارية هذه اللي مكونة معناها أساسا من رؤساء من مديرين عامين معناها في الوزارة حل رسميا نهار 2 أبريل تبعت الوزارة للجامعة فتح باب ترشح في خطة مدير فني وطني معناها وتم تحديد معناها وضبط معايير ومقاييس معناها من طرفها اللجنة هذه فهمني وهذا كله معناها وتنص الوزارة تقول في إطار سياسة الإصلاح وترسيخا مبدئي تكافؤ الفرص وإضفاء الشفافية اللازمة في تعيين المدير الفني تقرر فتح باب الترشح في خطة مدير فني وطني لجامعتكم وفقا للإجراءات التالية.
0: باهي حتى التو جميل، كلام جميل جدا. اي شو اللي صار؟
4: باهي من بعد سيدي فما شروط ترشح بيان سور، اللي هي معناها فما وثائق لازمها تقدمها، ما بيناتها سيرة ذاتية، شهادة في السوابق العدلية، وشهادة عمل صادرة عن المؤجر. هذا معناها يعني أنه المترشح يجب يكون مباشر، معناها قاعد يا أستاذ يا معناها
0: قاعد يشتغل، قاعد يخدم،
4: قاعد يشتغل. اللي تم شو اللي تم هو تم تحديد معناها موعد باش مشينا عملنا انتروتيان مع اللجنة هذه، تقدمنا نحن الزوز وكل واحد قدم المشروع نتاعو والبرنامج نتاعو، ومن بعد قعدنا معناها. وبالمناسبه معناها المترشحين نتاع جامعه كره القدم وجامعه كره السله وكره الطائره كنا تقابلنا معناها في قاعه الانتظار، واللي تم معناها تعيينهم في الجامعات الاخرين الكل موجودين وتعديوا على اللجنه. الا جامعه كره اليد المترشحين الزوز معناها تم معناها عدم اخذ العين باعتبار معناها رأي لجنة في هذا الخصوص، ورأي مذهبية أنا على خاطر شيء مذهبية في إطار نفاذ المعلومة، مذهبية نعمل نشوف رأي اللجنة معناها القرار اللي رفعته اللجنة.
0: كمل لي ساعة باش الناس ما تضيعش. كمل لي إيه. انتم مشيتوا وتقابلتوا مع المرشحين الكل حتى في الفوت والباسكيت وكذا وكذا، إيه. حضرتوا انتروتيان؟ حضرتوا انتروتيان ولا
4: حضرنا وعملنا انتروتيان؟ انا عملنا بريزونطاسيون تاعها تاع المشاريع وعملنا انتروتيان مع اللجنة كما جميع المترشحين.
0: وخرجنا على اساس واحد منكم شيخ البوست هذا
4: ولا دونك كي خرج البلاغ نتاع نهار اثنين نتاع الوزاره دونك معناها تفاجئنا انه سي ابراهيم العقربي اللي نحيوه اللي هو استاذنا ونقدروه معناها الاشكال راهو مش في الاشخاص شو. معناها نحن الاشكال معناها في التراتيب اللي تمت والقرارات اللي صدرت. سي إبراهيم العقربي لا قدم ترشح، لا حضر في اللجنة، ولا قدم مشروع.
0: سير ما كانش موجود معاكم في الانتروتيان ولا حاجة؟
4: موجود معانا جملة.
0: ما قدمش ملف.
4: ما قدمش ملف هو على حتى بشروط أنه فما ديدلاين معناه فما ديلي يلزم يتصب معناه فيه لا معناه ما قدمش هو.
0: بالك قدموا أنتم ما عندكمش المعلومة.
4: ما قدامش على خاطر نحن عنا البوردرو اللي مشى الوزارة اللي فيها الملف الترشح. فهمني سي العبد سي سيف غراري قدم الملف نتاعو نهار 20 ابريل، والعبد لله قدمت الملف نتاعي نهار 21 ابريل اللي هو اخر اجل.
0: يعني يعني يعني سامحني معناها تحلت المناظرة والمطلوب سيفي متاعكم والأوراق اللي قلت عليهم الكل تاع السوابق العدلية وانك تباشر في العمل متاعك وكان عندك بروجي تصور رؤية لكرة اليد وكذا وعديتوا الانتروتيان وفي الاخر الوزارة خذت واحد لحد انتروتيان لحد دوسي لا انديبوندامون شو اسمه هو ربي معاه معناها نحترمه اللي هو كفاءة وكذا.
4: سامحني معناها نقطة نزيد نشيرها اللي راني انا معناها قلت لك عندي 4 سنين مباشر معناها عندي برنامج اللي حطيناه على السكه وقاعدين نخدم فيه وعندنا معناها وصار فيه تقدم كبير وعملنا معناها ان بلان استراتيجيك تاع ديفلوبمون في على لو بروجي سبورتيف وقاعدين نقدموا فيه دي اكسيون اوبيراسيونيل وكل شيء محدد معناها بصفه علميه وكل شيء معناها وهذا كل قدمته وقلت لهم هاو اليوم وين وصلنا وهاو نحن وين نحبوا نوصل لهنا 2028 وإن شاء الله ما بعد 2028 معناها طموحنا شنو معناها
0: اي شنو اللي صار في تقديرك سي امين
4: معناها والله شو كل تو انا اللي وجهة نظري
0: بالك الملفات نتاعكم مش مستوفيه الشروط لانه علاش انا نسال فيك هكا نقول لك بالك قدم سامحني سي امين انا الحقيقه مانيش مستوعب ان الوزاره تحل مناظره وبعد تاخو واحد ما شاركش اصلا في المناظره معناها مش داخل مخي معناها بالك انتم دوسيتكم ناقصه
4: وقت اللي انت قاطعتني باش انا عليك علاش قلت لك مذهبية في اطار نفاذ المعلومه نشوف القرار الذي رفع نتاع اللجنه على خاطر انا اشك انه الملفات نتاعنا الزوز ما استجابوش للشروط الدنيا خليني نقول إذا كان أنا مش أنا طوى عندي وما بقولش عليك معناه طوى نحكي معاك راه معناها بصفة عفوية معناها أنا عندي المعايير اللي حطوها كيما كالبريام في الباك، واحد يبدا يصلح في الكوبي ويبدا بالكاستيون بالكاستيون قداش يعطي الروح. معناها انا نعطي روحي، انا 80 على 100 نعطي روحي،
0: بالك المطلوب 100%.
4: لا لا لا لا، فما معدل، فهمني،
0: فما معدل.
4: معناها انا نعطي روحي بقول، معناها اذا كان من جواز تقول معناها يا خويا عندي 55%، معناها عندي شو. انا هذاك علاش في اطار نفاد المعلومه ماذا بيا نشوف القرار اللي يضر على على على على اللجنه. فانا معناها بيقول لي فتح باب الترشحات على المبادرات، معناها يقيد السلطه التقديريه للاداره، معناها معناها اذا كانت الوزاره تفتح مناظره علنيه معناها ما يلزمش انت تعملوا كاينه مسار معناها كيك سوري وانت عندك برنامج تعين واحد حتى معناها سيد الوزير عنده صلوحيه، اما معناها كاين باش نبلصوا الموضوع للساده للمستمعين، كاين واحد حل ابل دوف باش يشري ماتريال معين، ولي دو لي دو فورنيسور ما يبوش له شروط، نمشيو نحن غادي نعيطوا لواحد اخر.
0: هذا اذا كان مش لواحد اخر انا معينه سابقا جوست عملت هكاك.
4: القانون يقول لك ان تعاود تحل باب الترشح، معناها هذا هو معناها حتى كان القانون فما روح القانون وروح لا لا لا لا لا لا لا. معناها هذا
0: يظهر لي تبقى عليكم روح القانون سي أمين.
4: نعم سيدي
0: يظهر لي مشيت في منطق روح القانون اعتقد انه
4: هذا طوى نحن فما محوى إدارية هي دفعنا لها نحن معناها اعتراف في القرار هذا ونعاود ونأكد اللي راه هذا قرار معناها لما يمسش الأشخاص معناها أنا راني ويد وزارة
0: واضح أنتم توجهتوا المحكمة الإدارية الآن
4: أنتم نحكيوا على أمور إجراءات إدارية
0: أنتم الآن
4: وحتى معناها بمبدأ معناها سيد الرئيس معناها يأكد على الشفافية وعلى مبدأ تكافؤ الفرص معناها والمساواة، فمعناها يظهر لي أبسط الحاجات أنه قرار كيف هذا يكون في تكون فيه شفافية معناها.
0: هو الحقيقة سامحني سامين، بناء على الرواية هذه والوزارة تحتفظ بحقها فينا ترد على هذا حتى توضح ولا تفسر، احنا تو نتحدث بناء على ما قدمته انت وروايتك انت، حتى التو المعطيات هذه تحدثنا على فضيحة، تحدثنا على نموذج سيء يقدم الآن. أنا هذا في تقديري أنا وفي تقدير وأعتقد في تقدير الناس، نموذج سيء يقدم الآن لتوانسة إنه نحلوا مناظرة بعد نجيب واحد ما شاركش فيها أصلاً. رو أنا الآن أحكم بناء على روايتك أنت في انتظار حق رد أو توضيح الوزارة لهذا الشأن، إنه مش طبيعي وغير معقول لنا في 2026 يوم نحلوا مناظرة وبعد نجيب واحد ما شاركش فيها. يولدي رو بصراحة رو المفروض إنه فات الحكاية هذه، معناها قديمة ياسر الحكاية هذه، المفروض ما عادش تمشي ما في الذكاء الاصطناعي، احنا تو نلقاو حكاية أخرى مش حلو مناظرة ونجيب واحد ما شاركش، معناها المفروض إنه تصير بشكل آخر بناء على روايتك أنت سي أمين. وأنا ديما نقول إنه الوزارة عندها الحق إنها ترد في هذا الموضوع وتوضح شو اللي صار بالضبط.
4: أنا المعطيات الكل اللي عطيتك معناها هذوما بمراسلات رسمية وممضات وموجودة عنا، معناها ما فيهاش حتى وبربي نسألكي نحكي أنا بصفة شخصية، معناها نحن أخذنا دخلنا الإدارة الفنية ووضع كرة اليد معناها ما كانش في أحسن حالاته لعدة أسباب،
0: هو حتى الآن ما هوش في أحسن حالاته وي.
4: لا وزير خاطر ما نجموش نحن في ظل في ظرف وجيز ولا في ظل الواقع اللي نحن نعيشوا فيه وحالة الجمعيات وحالة الانفراستركتور الحالة الاقتصادية تاع البلاد ما نجموش نفس البلدان اللي هي كرة اليد عندها ولا الرياضة بصفة عامة معناها هي أولوية من أولويات أولوياتها، فمعناها نحن قاعدين اون ليميت لي ديغاس اون فو دير، ورانا معناها نحن اللي اليوم موجودين معناها في كل الفئات العمريه براتيكمون ثانيين، معناها تسمى معناها سيتان اكسبلوا على خاطر راهو العباد الكل قاعده تخدم مش كان نحن، فما بلدان افريقيه قاعده تتطور بصفه غريبه. شوف انت مثال حي كل قدمها تشوف الانديه الفرق
0: اللي فكر سيامين بالك عملوا تقييم لخدمتك انت في السنوات هذه والقول مثلا ما تنجمش تواصل.
4: والله العظيم والله صدقني خويا حيد والله اي نحلف والله معناها وان كان على الهواء ومش خبزونات ما مثالش باش نوريك اللي والله العظيم لو كان جاءوا قبلوا ملف متاع واحد من المترشحين اللي هما قدموا برنامج وعجبهم وشافوا فيه اللي هو باش يطور كرة اليد والله العظيم نقبلوا انا معناها بخاطر خاطر نوت خصوصي في الوندال التونسي نحبوا نرجعوا نقدموا بالكرة اليد نتاعنا ونرجعوا للمصاف الفرق العالميه وعنا راهو عنا النجم نورسو تبقى الظروف والامكانيات وبرشا حاجات اللي هي معناها حلقه كامله مترابطه اذا ما تكون هي الكلها معناها اوتوب باش نجم
0: سامحني سامينا واضح وقتاش منتظر المحكمه الاداريه وقتاش منتظر تصدر قرارها في هذا اذا كان عندكم معلومه فما استعجال نظر ولا
4: فما استعجال نظر معناها تو هذا يرجع للمحكمه انا دونك مثال سنه حاجه شخصيه حبيت نقولها
0: ونختم بها سي امينه
4: في موضوع اخر بالضبط سامحني كان طولت
0: تفضل اي مثال شان
4: اللي قلقني الطريقه ما نكذبش عليك
0: ستادير
4: معناها اللي خدم واللي تعب معناها ماذا بيه معناها مثالش وما الطريقه تكون بشويه فما شويه احترام انا حسيت روحي تهنت بالطريقه هذه ما نكذبش عليك على خاطر تعبت برشا معناها على حساب برشا حاجات صحتي عائلتي الامور الماديه عندي 14 شهر مانيش خالص معناها باش يكون في علمك في حاجه معناها من 25 ابريل 2025 وقفونا شهري من الاخر اعطونا منحه نتاع 160 دينار لحد 31 ديسمبر
0: ايه سفير برك 160 دينار تصرف وتكون
4: ومع هذا ما بطلش يدينا وقعدنا نخدمه وبكل معناها بوطنيه بروح وطنيه ومسؤوليه وهذا شرف لنا وواجب مانيش عاملين مزية اما الاخرى كي كي كي كي تحب انت فما كلمه سمعتها في الداول يزيه يعني عماره مثالش فما طريقه
0: تي ليه ارفض الترشح وكهو موتيف علاش تم رفضه وقبل واحد مترشح
4: قدم حد وقدملوه من الجماعه اللي ترشح والله العظيم نقبلها بصدر مرحب وما غير حتى معناها واحد خاطر نعرف اللي شافوا فيه الكفاءه انه باش يطور ويحسن كرة اليد
0: واضح
4: انا بالطريقه هذه سي مالوغو
0: هذا هو شكرا ليك سي امين عمار يعطيك صح اذا كان فما قرار من باش يصدر على المحكمه الاداريه ان شاء الله نعملوا سويفي الموضوع هذايا شكرا ليك امين عمار واحد من زوز مترشحين لمنصب مدير فني الجامعه التونسيه لكره اليد الزوز اللي ترشحوا ما تمش قبول حتى ملف منهم وتم تعيين شخص ثالث هو شخص ثالث عنده اسم في كره اليد مش مشكلتنا في اسم شخص لم يشارك في هذه المناظره وهذا الحقيقه غريب شكرا لي امين عمار نخور عليكم وسام محمد سلامة
1: نتبع أقول لك
0: يعني
1: هذه الرياضة في تونس هذه حسب الكلام اللي قاله هو
0: بناء على روايته
1: لا حيدر حبيت نفهم حاجة 160 دينار هذه شنو يعني
2: تبدل القانون هذاك تبدل 25 ديسمبر لا لا 25 ديسمبر 2025 خاطر كي تعين رضا جدي عاود لوشت عليه الموضوع وصار الدكري والسالير ولا 6 ملايين معناها ما عادش هذيك يعني 160 دينار
0: بعد الاشكاليه اللي صارت في كره القدم
2: بالنسبه لكره السله وكره اليد وكره الطائره هذوما اللي تسمى فئه اي الديريكتور التكنيكي ياخذ 6000 دينار
1: تو ب 6000 دينار تنجم الناس تولي تعارك شويه على المنصب هذا لكن الحقيقه لامانيير ولا الشيء اللي حكاه الحقيقة شيء أسف شيء يخوف يعني ما قد ما شفنا نكسات في الرياضة في تونس باقي مازال على قدام باقي ما شاء الله كل مرة نسمع حاجة تزيد تخلي الرياضة خلينا نقوله عن جنرال تزيد تعرف اللي رانا ماشيين ونوخروا مش حتى واقفين ماشيين ونوخروا ولذلك شوف حيدر أنا الحقيقة في موزايك سمعت حاجات على الرياضات في تونس والفردية والجماعية، راو كل مرة نسمع حاجة راو شيء يوجع القلب، راو سيبه من الألعاب الفردية دي كما نحكيوش تولين نحكيو على الهوند اللي راو سنوات التالي كنا رانا كاتريام مونديال تو شوف يعني ولينا نحكيو على مدير فني يتعين من عرش بالرؤية ولا كيفاش، أنا ما فهمتش كيفاش يتعين
0: هو حتى الآن غير مفهومة أنه نعينه حد ما شاركش المناظرة. الوزارة صارت باش يكون فما مناظرة الوزارة صارت باش يكون فما مناظرة، زوز من الناس ترشحوا، إذا كان لي دو بروفيل ما يساعدوش عاود مناظرة أخرى وأعمل شروط أخرى. شنو المشكل معاك؟ باش الأجل عندي شر باش يتغير
2: السؤال، معناها الحاجة اللي تزيد تحير معناها في انتظار الناس مول فيرسيون، لأنه لازمنا الناس مول فيرسيون باش يرى الأخرى حايدر، أنه هبطت نوميناسيون نتاع الديريكتور تكنيك نتاع الفولي ومتاع كرة القدم ومتاع الهوند. نتاع كرة القدم ومتاع الفولي شاركوا في مناظرة موجودين في ليزونترتيان، الور كو نتاع كرة اليد معناها حاجة غريبة، معناها بيزار الحكاية.
1: حتى العدد سلامة يعني هما هو قال زوز من الناس
2: زوز في الهوند
1: يعني حتى العدد غير كيفي الحقيقة. كنا نحكيو على مدير فني
0: يا اخوي نرفضهم زوز.
1: لا معاك، أما
0: نرفضهم زوز إذا كان
1: أنا مش نحكي على الرفض، نحكي على ساعة العدد نتاع المشاركين. نورمالمون نحكيو على منصب مهم كيما مدير فني، على الأقل أنا كنت أتصور بين 8-10 من الناس 12 نحكي على زوز من الناس ديجا. وبعد بعد شفنا المعاملة، يعني ذهلي حتى الناس اللي ما قدمتش عارفة اللي بتقدم ولا ما تقدمش، ما ساسير أريان ذهلي الاسم كان موجود حسب رأيه حسب الرواية انت هو الاسم موجود جوست جبدوه من القجر وخرجوه.
0: اي هذه ديما نذكروا راهو هذه رواية سامين عمارة، ونعاود ديما نذكرنا سيخل تعلينا توا زوز من الناس ترشحوا للمناظرة الخاصة بمنصب مدير فني لجامعة كرة اليد، تم رفض او ما تم لا تم

0: يخممها هذه يقول لك دي هو في الهوند وكذا، فما بالك انا نتاع قبل سي فلان ولد سي فلان اللي ياخذ البلاصه وكذا باش ترجع لثان بالشكل هذا. دونك المفروض انه نتقيدوا بالقانون لانه فما اخلاقيات في نهايه الامر. ديما بناء على روايه خونا امين عماره اللي كان مرشح لمنصب مدير فني الجامعه التونسيه، اللي قلت لي نكونوا كملنا مع اخر مسار بعد شويه نحكيوا ميركاتو واخر اخبار النادي الافريقي. ريكاب سبور
1: Calypso. Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: انت ورضا الجدي
1: كمل هالجمله ما نعيشوا مع الناس ويسمعوا آه. رضا الجدي شو كمل هالجمله خاطر قلت لكم انا باش نرجعوا انت انت اصلا ريت كمل جملتك خويا كمل اتفضل
0: يخدم استاذ معناها في الدكتور عنده دكتوراه واستاذ في المعهد العالي للتربيه البدنيه قري دونك هذيك الليميتاسيون تاع السالير بالنسبه للعباد اللي عنده خدمه اخرى في الوزاره
1: المهم سيدي ذا باش ياخذ 6000 دينار
0: 6500 دينار
1: هذا هو به خلينا نمشيو لاخبار الميركاتو متحرك الميركاتو في النادي الافريقي اليوم تم رسميا الاعلان على انتداب المدافع ياسين مرياح بعقد لمده زوز مواسم ياسين مرياح خبره وتجربه كبيره الحقيقه يكمل مع ترجي دي تونسي ثم ينتقل الى النادي الافريقي اليوم كما قلت لكم صار الإعلان الرسمي خليني اخذ التعليق من عندكم قبل ما نجيو للتركيبه والاختيارات كيفاش تكون كيفاش تقيم الانتداب هذا يا ساعه بالنسبه للنادي الافريقي وسام بعد خروج علي يوسف موجود بن عبده بو عبيد الشريفي كيف كيف غادر دونك ياسين مرياح اعتقد انه مش بتكون صعيب عليه انه باش يكون موجود في ال11 اللي باش يبداو المقابلات
2: نورمالمون
1: مبدئيا
2: نورمالمون خاطر نحكيوا على لاعب يعني خبره لاعب بيعرف الأجواء في تونس بيعرف الأجواء سورتو في إفريقيا نحكي وحيدر على انتداب ساعة أولا وبالذات أنا حسب رأيي ساعة هو انتداب متاع المدرب يعني نصور سي فوزي هو اللي شد صحيح في مرياح اللي باش يعاونوا برشا في مخ سي فوزي على تشامبيونز ليغ سورتو على الاكسبيريونس اللي عنده اللي باش يعطيها للاعبين
1: المنتخب الانجليزي عدل مع الكونغو 1-1 واحنا تقريبا في دقيقه 76 احنا خليك توصل
2: فهمت ولذلك انا حسب رايي نتصور اللي سي فوزي غزر برشا للتشامبيونز ليغ اكثر من البطوله وبيان سور نعرفوا مرياح يعني قائد فريق باش تكون الادابتاسيون اسهل برشا من لاعب يبدا صغير في العمر ولا جاي من بلاد اخرى نتصور اللي وتربح عن اترونجي اون بليس نتصور انا الخيار مناسب توا للنادي الافريقي
1: الترجي خسر ياسين مرياح كي ما عاودلوش
2: انت والانتداب اللي باش يكون موجود في الترجي يعني انت والكاليب اللي باش يجي انت واللاعب اللي باش يجي باش يعوض مرياح حسب رأيي يعني إذا باش تجيب لاعب انترناسيونال وصغير في العمر ويعني لاعب ممتاز جدا يبدا يكون موجود في تشامبيونز ليغ يولي خروج مرياح يولي ما يقلقش في الترجي
1: محمد سلام
0: هنا يعني الصفقة هذه على بالمستوى الفني معناها حتى واحد ما نجم يشك في إمكانيات ياسين مرياح كي دخل معناها خاصة النادي الافريقي ومع معناها الإدارة جديدة وكيفاش معناها تعمل في الانتدابات وكيفاش قاعدة تصرف أنه كي دخل تحت السقف المادي ولا البلافون مو اللي عملته الإدارة في العقود معناها هذا يحسب لإدارة النادي الافريقي أنه معناها جابت ياسين مرياح بأمونتون اللي هي معناها حد محدة الليميت متاعه باش ما تصيرش مشاكل كسوا في الفستيار ولا حتى في الخلاص بعد ثاني شيء معناها ياسين مرياح على المستوى الفني قادر نادي الافريقي سناك عمناه ولكمل البطوله بثلاثه مدافعين بركه يعني يزيد خرج منهم واحد اخر معناها نتصور حتى باش يكون فما انتداب ثاني لقلب دفاع ولا ممكن يلا يطلع قلب دفاع من سيف الامال الخبره نتاع ياسين مرياح الفالور تكنيك معناها قادر انه يعاون النادي الافريقي هذا مما لا شك فيه الامور البدنيه صحيح معناها الامور الصحيه خاصه لانه تشوف معناها

0: هو جدا.
1: هو هو التحدي لعمر
0: هو معناه بالضبط هو صحيا معناه ليق ويكمل في السيزون, ما اكيد جدا مش يكون فما جيستيون معناه لانه ياسين مريح متاع عمره 22 و23 و24 مش ياسين مريح اللي عمره 32 سنه افيك دوز اوبيراسيون تاعنا ليغامون كروزي. اكيد جدا باش يكون فما جيستيون, باش يكون فما معناها لي ماتش في الترتون لي ماتش في الافريق في وسط الجمعه باش يكون فما حساب. وذاك علاش قلت لك اكيد جدا انه باش يكون فما انتداب اخر في قلب الدفاع من النادي الافريقي باش يجري الموسم نتاعو. واكيد جدا انك يبدا ياسين مريح في التوب فورم نتاعو وحاضر بدنيا قادر انه يكون معناها لاعب اساسي في قلب دفاع النادي الافريقي مما لا شك فيه.
1: في حاله انه الناس الكل حاضره وفي التوب بدنيا وفنيا, كيفاش التركيبه الافضل ليديال بالنسبه لفوزي البنزرتي في محور دفاع؟
2: نتصور مريح وبنعبد بنعبد عن غوشي اناكسيال غوشي ومريح اناكسيال درواتي. نتصور هذايا ديول الأمثلة كي بداو الزوز حاضرين بيان سور.
1: باهي عندكم أضيفوا على الصفقة هذايا؟ باهي فما زوز نقاط نحب نتكلم فيهم. مصادر من داخل النادي الإفريقي تؤكد أنه مسألة أنه ياسين مرياح طاح في الفيزيت ميديكال وقت إخراج الخبر في أوله مش صحيح, يقول لك راهو إشاعة وياسين مرياح ما طاحش في الفيزيت ميديكال والنادي الإفريقي ما نجمش يلعب في أمور كيما هكا. هذايا الخبر هذايا من داخل إدارة النادي الإفريقي. والشيء الثاني اللي نحب نأكد عليه, الناس اللي كانت تتحدث على ياسين مرياح منتهي وما عادش عنده بلاصة لا في الترجي ولا في الإكيب ناسيونال, ماذا بينا زاد شوية انسجام توا ما تغيروش مواقفكم؟ لأنه محلل فني يعني أمانة يعني باش تقيم الناس بالصحيح. إذا كان فكرتك وصلتها للناس 3-4 شهور تالي أنه ياسين مريح منتهي ما تنجمش اليوم تغير أفكارك, اللهم تصير حاجة إعجازية معناها وحتى التو ما فماش حاجة إعجازية. دونك شوية تناسق وشوية انسجام وياسين مريح ملاعبي معناها بلان اكسبيريونس خاصة خبرة على جميع الأصعدة كوب دافريك كوب دو موند كوب دو موند دي كلوب معناه عنده مسابقات إفريقية عنده كل حاجة تنجم تفيد النادي الإفريقي. يقعد التحدي متاعه هو فقط مسألة العمر لأنه كيف كيف كما كنت تقول محمد معناه لازمها خدمة سينوم معناه فهم إجماع أنه صفقة رابحة بالنسبة دي النادي الإفريقي. نعم ذكر بالمعلومة الأخرى الإفريقي أكد أنه ياسين مريح ما طاحش في الفيزيت ميديكال وأنه أموره صحية 100% وأنه النادي الإفريقي ما نجمش يلعب في مسألة كيما هكا. دونك كذا فيما يخص ياسين مريح. نمشي المعتز دائم اللي يقترب الآن من النادي الإفريقي ونجم يكون صفقة ثانية اللي تم الإعلان عليها. نبدأ معك محمد. معتز دائم نجم ساحلي تجربة خارج تونس ثم ترجي تونسي كانت غير ناجحة ومخداش وقت لعب كبير, يمشي العراق مصر العراق
0: مصر
1: ثم مصر حتى قبل ما يجي للترجي التونسي.
0: كانت تجربة ناجحة جدا التجربة سورتو التجربة الأولى متاع المصري البورسعيد وبعد عاود رجع على تونس وبعد مشى عمناو الأربيل كان بدا الموسم بعد مشى في وسط الموسم للشرطة العراقي اللي هو من أحسن الأندية ومن أقوى الأندية في في في في العراق يعني مواليد 2003 23 سنة داخل في 24 سنة يعني نتصور توا في البيك دو فورم نتاعه وفي البيك نتاع الكارير نتاعه وحتى الغلطات اللي غلطها معناها هو متاع جونيس كما نقوله نحن أكيد جدا أنه توا رزن في مخه وعارف روحه شنية يعمل وعارف روحه شنية قادم معناها الفالور تكنيك تاع معتز الدام حتى واحد ما يشك فيها. أنا جوار اللي يلعب 8 بوكس تو بوكس اللي يعرف يلعب سوبريسيون على مستوى البدني معناها على مستوى الثنائيات ممتاز عنده ما يقول في روحه يوصل معناه يخلط سيرتو شفناه في المصري بورسعيدي في الفاز روتور اللي عملها سجل 8 أو 9 أهداف وقتها في فاز روتور كان أحسن لاعبي البطولة لهنا. أكيد جدا لو يقنعوا النادي الإفريقي بشي صح بشي عاون برشا النادي الإفريقي في بوست النادي الإفريقي مستحق له برشا لأنه شفنا لاعبي وسط الميدان تاع النادي الإفريقي عملوا صحيح معناها لاعبين يعني جيدين خاصة في فكين الكرة لكن في اللابور اوفنسيف كسوا في الاهداف ولا في الليزاسيست فما شويه نقص في الاستاتستيك والبوان هذا معتز الدين ممتاز فيه كما قلنا اكيد جدا انه هو عنده ديفي معناها بينه وبين روحه انه باش يرجع للتوب فورم. كان جوار انترناسيونال في ليجون معناها الكل وصل الكابيتان وصل مشى ليكيب ناسيونال واكيد جدا انه عودته لتونس هذه لو يكون مركز 100% لو يكون خاصة كما قلنا خارج الميدان معناه كما قلنا يتفادى الأخطاء اللي عملها قبل نتصور معتز الدين قادر أنه يرجع لكيب ناسيونال في وقت قريب زاد.
1: أسامة
2: ده لي لخص لما كل شيء يشوف
1: باش نخليك تتعلق على الصفقة ذي إذا كان صارت وهي قريبة جدا. هو تعويض للزمزمي في رأيك؟ رغم اللي هو ما نحكيوش على نفس البوست.
2: البروفيل لا ما نتصور أنا باش يكون روليير أكثر. وخطر شوف اللاعب ذي نحن فقدنا في, في, في, في السنوات الأخرى لاعب عنده شخصية, لاعب اللي باش يكون في الدوزيام بال, لاعب اللي يسجل لك أهداف. تو كنشوف الأرقام تاعه سنين 4 اهداف وثلاثة اسيست يعني في يعني في في في بطولة صعيبة لبطولة العراق. نتصور اللي قادر باش يقدم الإضافة زي ما لا شك فيه. حاجة أخرى مهمة عامل السن كيف كيف حيدر. حاجة أخرى أهم حسب رأينا اللي الإكسبيريونس اللي عداها في في في البطولة التونسية والأغلاط اللي صاروا, ورا الناس كل تغلط سورتو نحكيو على عمر يعني لاعب شاب عادي بيشتغلت بون في لي جران كلوب ما يتسامحوش معاك. يظهر لي تولت عنده الاكسبيريونس تولت ولا ارزن. نتصور الاغلاط هذوما ما عادش باش تعاودوا. وبيان سور توسكي تيران توسكي تكنيك واحد يعني اللاعب مؤهل باش يلعب في فريق في تونس.
1: مثال كما سالت على تركيبه الدفاع, خلينا نحكي على تركيبه وسط الميدان اليوم. اذا كان تمت الصفقه ذي معتز ادام كيفاش نجم تكون باللي مازالوا موجودين؟
2: صعيبه الحقيقه, صعيبه في وسط الميدان سورتو صعيبه. يعني عندك الحرزي, عندك تحكي زدام موجود
1: اي بس زدام
2: ما الحقيقه من نجمش نحكي راي خطر من تركيبه صعيبه. يعني فما شوا في وسط الميدان
0: هو تريونجل معناه فوز بزارتي الناس كل تعرفه يحب يلعب 2-1 عاملين ملقاش الجور يلعب نيميرو 10 دونك ديما يلعب واحد واثنين حارزي وايت, لكن حارزي حتى كيمشي على اليمين راهو البوست اللي يرتاح فيه هو على اليمين. نتصور سيدو خان يرجع هو نيميرو 6 ومعاه الزمزمي, ونتصور
2: الزمزمي
1: معاه الزمزمي الثاني في 85 دقيقه لعب ضد المنتخب الكونغوليا.
0: سيدو خان 6 معاه الزدام 8 يكون صادق محمود ولا يكون الحارزي كتروزيام جوار في الميتيرا. ونتصور باش يكون فما انتداب اخر ومع كونتي اللاعب الصغير اللي يحكيوا عليه بالكدا, لكن نتصور باش يكون فما انتداب اخر للسنتينيل في النادي الافريقي 100%
1: بخلاف اللي موجودين.
0: بخلاف اللي موجودين
1: تحكي على بزوان معناه بزوان ليكيب والاخبار.
0: لا لا بزوان بزوان ليكيب, ولانه حتى سي لو بلون نيميريك وشفنا حتى فوزي بنزرتي ديما سيدو خان يحب يلعب
2: وثمانيه. سيدو خان ايه هو بطبيعته يحب يلعب وثمانيه المباريات عم ناول
1: يحب يعني يقدم يحب
2: حتى كي تحطه انت كسنتينيل قدام الديفونس تلقاه في 18 متر. يعني هذاك علاش قلت لك صعيبه التركيبه محمد, خاطر تو باش نولي نحكيو على سنتينيل الثاني مع وسط ميدان اخر مع نفس البروفيل تاع زدان. فهمت؟ اذا نحكيو على النادي الافريقي باش نتدب
0: سيس هو نورمال
2: باش نتدب مثلا رقم 6. يعني شوش عندك تو؟ عندك زدان, عندك سيدو خان, عندك كيما قلت لك الحرزي ايت مالك كيف كيف اللي
0: الحاج
2: حاج محمود
0: صادق محمود
2: صادق محمود. ولذلك يعني شوا موجود بعد نعرفوا نحن سي فوزي اللي كانت من عاداته من سنوات يعني اللي هو عنده 11 تيتولير هذوك ما يتبدلوش. السنه الحقيقه بدل من التفكير نتاعو وشفنا عده تغييرات في وسط الميدان حتى في الثلاثي الهجومي. نتصور كي تبدا الشواء موجود يعني عنده اكثر شواء التغييرات باش تكون موجود.
1: دونك هذوما الملاعبيه اللي واحد رسميا اللي هو ياسين مرياح هو معتز ادام قاعد يقرب. في المقابل فما لاعبي اللي هو اسامه سيلي مبدئيا اقرب لانه يغادر. ديما نقولوا مبدئيا النادي الافريقي مازال اون نيغوسياسيون مع الملاعب هذايا ينجم كل شيء يتغير, لكن مبدئيا العرض المالي للفريق البحريني الخالدي اكبر من اللي قدمه النادي الافريقي. يقعد بعض الملاعب شنو يختار انه عرض مالي اكبر او بروجي سبورتيف يواصل في الفريق اللي تالق فيه معناه وعمل فيه ارقام ممتازه لهذا الموسم. ساعه اذا كنت حاب تعلق على النقطه هذه سايبه العمليه الملاعب يبين يختار بين الفلوس وبين الفريق اللي عمل فيه ارقام وهز فيه بطوله.
0: ديما واحد معناه لازم يحط روحه في بلاصه اللاعب. صحيح عمل فيه ارقام وهز بطوله لكن عمره 30 سنه. دونك لهناك يجيك بريسك لو دوبل نتاع البروبوزيسيون متاع ناديك اكيد باش تخمم مرتين وثلاثه. كان جيت عمرك 22 23 نقول معناها ديما جوارات يميلوا للكوتي سبورتيف لهنا الجانب المالي يبدا مهم في الحكايه هذوما. صحيح السيليا معناها عطى عمل سيزون محترمه جدا وكان برمي لي ميور جوار نتاع النادي الافريقي, لكن النادي الافريقي نتصور معناها حاطين بلان بي في الريكروتموكس بالنسبه للاري الجوش مع حسين بن علي اللي كان ما ننساش في فتره.
1: فما ثلاثه اسامي نادي الافريقي فكر فيهم في ثلاثه اسامي ظهير ايسر معناها واحد منهم ينجم يكون في بلاصته
0: في فتره ما. حسين بن علي اللي كان من احسن لاعبين وجاته اصابه في وقت خايب اللي خليته يخسر برشا وقت, لكن شفنا البروفيل تاع بن علي شبه برشا البروفيل تاع سيلي لانه يعطي برشا على مستوى الهجومي ويعطي ليزاسيست ويجيب الاهداف.
1: حسام ناخذ رايك في هذا.
2: شوف ما انا عندي شويه معطيات حيدر سورتو في النيغوسياسيون بين اللاعب والفريق اللي الحقيقه يعني
1: الفريق يعني الافريقي
2: ونحكي عن النادي الافريقي يعني انا عندي فكره للمونتون بين حتى النادي الافريقي وبين اللي طلبوا اللاعب يعني ما مش بعد على بعضهم برشا, لكن اداره النادي الافريقي تعاملت مع الناس الكل يعني سواسية فما مونتون معين ما تفوتوش يعني كان ينجم يكون فما شويه اجتهاد من اللاعب من بعد
1: كي معناها لا ديفيرونس نيه معناها
2: نحكيه كبيره برشا نحكيه في 120 الف دينار على العام الكل راهو
1: اي 120 الف دينار ماهوش رقم كبير ياسر
2: صحيح يعني بعد اذا باش نوليو نحكيه على اوفر يعني فريق اجنبي نحكيه في ذلك في المليار مليار ومئة في
1: باش نستفهمك معناها بعيد على عرض الخالديه
2: لا لا لا
1: بين الملاعبي والنادي الافريقي فما ديكلاج نتاع 120 مليون
2: حاجه هكاك
1: اما كي تخلى العرض
2: البحري يمكن العرض هذايا الاجنبي يمكن اللاعب زاد يعني بدل راي ولا كما قلت انت توا حيدر راهو كلامك صحيح اللي راهو يعني توفيسيال
1: لا كل شيء وارد كل شيء وارد كل شيء
2: لكن لي نيغوسياسيون كانت نورمالمون كانت قريبه راهو بين اللاعب والفريق بقى بعد لي زامبيسيون تاع اللاعب نحكيو راهو شوف نحكيو زاد عن النادي الافريقي نحكيو على الشامبيونز ليغ نحكيو على المنتخب اللي كان ينجم يكون موجود في المنتخب كراس النادي الافريقي نحكيو اذا باش تحب زاد باش اذا نحكيو فلوس حيدر فلوس راه نحكيو دي مونتون كبار نحكيو مونتون كبار وقتها مثالش خويا باش تضحي بكاريرك و30 سنه وباش تمشي تكون مستقبلك رغم اللي انا حتى في تونس راه ناخذ في مونتون محترمين جدا جدا.
1: النادي الافريقي اقترح 600 الف دينار الملاعب يطالب اكثر شويه من 700 الف دينار وعرض الفريق البحريني في حدود 900 الف دينار هذه الارقام باش تبداو
2: هاي كما قلت لك ولذلك يعني كي نحكيو هكا مانيش نحكيو على 5 و6 مليار دويت في العام باش كلمة ما تخمم الجملة اوكي راهو وحتى الناس ما تلومكش فهمت نحكيو على دي مونتون اللي تنجم تجتهد فيهم شوية بيان سور سورتو نحكي على النيغوسياسيون الأولى بين النادي واللاعب
1: هذا هو دونك هذا تقريبا كل شيء في خصوص جديد النادي الافريقي. خلينا نمشيو من بعد شوية لملعب المنزة معنا برشا نستنيو في جديد ولو انه قبل ملعب المنزة خلينا نمشيو بيوب قبل كاملوا فاصل ثم نعود
3: ريكاب سبور.
4: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها من البازيليك بدأت حكايتها بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر تبرقة تغني جاز
5: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام
3: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7-7 من 6 للسبعة العشية
1: 2-1 لانجلترا ضد الكونغو نلعبوا في 90+2 بونتو وهاريكين هو دوبلي اليوم اما بونتو وهاريكين في 86 ما ذكركم شيء بونتو الربح بتاع انجلترا 2-1 زايد ماتش كي معاك
0: كونتر تونس
1: كيفنا بالضبط هكا العملي وقتها نحن مش عجبتنا ليكيب هذيك وكل شيء يا اخي
0: اللوم في بن عمر
1: شوف داي اللوم في بن عمر وقتها
0: اكزاكتو
1: هذا هو دونك 2-1 تقريبا ثواني اخرى وينتهي الماتش هذا انجلترا مقدمه على الكونغو ديمقراطيه 2-1 نعطيكم بعض المعلومات في خصوص ملعب المنزة واللي منتظر انه الاشغال الأبطال تنطلق في الشهر الأخير لهذا العام، يعني نهاية 2026، وعلى أقصى تقدير جانفي أو فيفري 2027. أما المنتظر أنه معناها في خلال 6 أشهر القادمة تنطلق الأشغال، التكلفة بين 500 و550 مليار توانسة. دونك الأرقام هذوما بناء على دراسة صينية، خبراء صينيين هما اللي قدروا التكلفة اللي تنجم تكون بين 500 و550 مليار. هذوما فيهم 50% باش يكون قرض لفايات الدولة التونسية، و 20% مساهمة فعلية من الدولة التونسية، يعني الدولة التونسية باش تساهم 70%، 50% قرض و 20% في وقته، و 30% هبة صينية في هذا المشروع. الأشغال تنجم تقعد 24 شهر، معناها عامين، وينجم يتجاوز شوية، معناها بوم مع الصينيين روارد انه يكملولك حتى قبل الوقت. لكن مبدئيا لا مروان، حتى في هذه ماكش متفائل به، خلينا في المعلومة 24 شهر باش تقعد الأشغال. بالنسبة فما ناس تسأل على الشكل القديم مش يقعد ولا لا، فما انسبيراسيون بالشكل القديم، اما مش في كل حالات مش باش يكون المنزل نتاع قبل هذاك، معناها مستحيله العمليه. ودونك هذا اهم الارقام. لابيل دوفر باش يشمل فقط الشركات الصينيه، يعني لا تونسية ولا أجنبية أخرى أوروبية وكذا، لابيل دوفر باش يكون فقط للشركات الصينية، وشركة صينية هي اللي باش تعاود بناء ملعب المنزة. دونك إذا كان مشي كل شيء كما نحبه بعد عامين، كان عطانا ربي عمر نجمو نشوفوا المنزة عامين أكثر شوية، عامين وشهرين، عامين وثلاثة شهور، نشوفوا ملعب المنزة من جديد وقتا، وليو نحكيه على الأقل عنا دو ستاد في البلاد نجمو يحتضنوا مسابقات ولا مقابلات كبيرة. إذا كان رادس قاعد لبس عليها، معناه في العامين هذوما اللي ماشيين الله اعلم شنو نجم يصير فيه ملعب رادس. عندكم تعليق على هذا ملعب المنزة؟
0: الحمد لله وفا واحسن حاجه انه الواحد المقاول ولا اللي باش ياخذ العمل لانه الصيني، لانه الملعب زايد، معناه اللي مش مستانس يبني ملاعب ما نجمش ياخذ ابيل دوفر تاع ملعب. وهذاك اللي صار المره اللي فات، معناها مقاول نتاع ديار معناه خذا اللازمه نتاع استاد لهنا. اكيد جدا ان الصينيين الناس مستانسه ببني الاستادات، معناها سوا هما ولا الاتراك من احسن ما فما في العالم في بناء الاستادات والملاعب. وان شاء الله معناها كما قلت انت حتى الاجيال يختصروها، ويكون ملعب المنزه في حلته جديده، وتكون حله معناها جديده ومتطوره، وتخلينا فخورين به ونستغلوه في اقرب وقت.
1: لعبت في المنزه انت اسامه؟ حتى انت اسلام لعبتها تكبر انتو ما يولدي هنا
2: لا خبر يفرح عيدر شبيك ان احنا لعبنا في المنزة اكادية وقت قبل جنيورك الفيدري دو لبوك حصر. ولذلك ان شاء الله خبر يفرح تبينسى الكل. رو نحكيه على الزون كامنا ذيك اللي فيها الباركور زيدا متاع الباركور سانتي فيها كل شيء. ولذلك ان شاء الله نخلطوا على الاقل كما قلت ونمشي نتفرجوا في المنسى ان شاء الله.
1: هذا ما شاء الله الموعد صح. هذا كرة كانت المنتخب الكونغولي في الثواني الأخيرة، وتقريبا مش يزفر بعض لحظات الحكم نهاية المقابلة بين انجلترا والكونغو، بانتصار وترشح المنتخب الانجليزي. دوبلي كان لاريكين في 75 و86، الكونغو اللي كان سجل من الدقيقة 7، لكن يرجع في الماتش المنتخب الانجليزي. 9 السنغال بلجيكا، ومساعي متاع صباح الولايات المتحدة الأمريكية مع المنتخب البوسني. شكرا كبير لكم اللي كنتوا في المتابعة اليوم رغم اللي فما ماتش، اوكي نعرف، اماكن عادة الارقام جيدة، يعطيكم صحة على المتابعة كل يوم 6-7 خلال البرمجة الصيفية من الاثنين للأحد، يعني كل يوم 6-6 تلقاو ريكاب سبور في البرمجة الصيفية. شكرا يوسامة السلامي، شكرا محمد سلامة، شكرا مروان كنت معنا في الاخراج، يسري في الاخراج الرقمي تحت اشراف الاستاذ وسيم. شكرا ليك، يجيكم شكون جي هيبة بعد شوية، يجيكم في الاخبار قبل ما نكمل. نتمنى يعطيك صحة مروان، عيد ميلاد سعيد صديقي علي الأسود، يحتفل اليوم بعيد ميلاده، هاكا نقول له

0: كل عام وانتي حبايبنا بخير علي الاسود وتهانينا ليك ومزيد الصحه. دونك كملنا ريكاب سبور مع بعض غدوة ان شاء الله ستة رسام عاديم على الاولى موزايكا فما
1: ريكاب سبور.
2: سمارت تي في ايكوسات تلفزه 100% تونسيه 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 ايكوسات فرج بشيش.
3: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
4: عينيك نفاني وتتحل عيني
3: وفازي بن قمرة
4: أحلام قدها.
3: تبيع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتينج.
4: الأيام تجري والعمر خسارة.
5: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات إم جي، باتام، بي هاش بونك، بي إن آ، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. البريد التونسي يعلن عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب، وذلك بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويليا إلى غاية 31 من أوت 2026 في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزدات للحرفاء. وبمقتضى هذا القرار ستفتح مكاتب البريد بكل من ياسمين الحمامات والمرازقة وقليبيا وطبرقة والمنستير وجربة حمة السوق أبوابها من يوم الاثنين إلى السبت من الساعة 6 مساء إلى 9 ليلا، فيما سيؤمن مكتب بريد حمام سوس الشاطئ ومكتب بريد القنطاوي حصة عمل مسائية من الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا. والبريد التونسي يوضح أن مكتب بريد غار الملح سيفتح أبوابه من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 ليلا، ويعمل مكتب بريد المنطقة السياحية بالمهدية من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 5:30 مساء إلى 9 ليلا، مشيرا إلى أن مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى ستواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يقول إن تونس تواجه تحديات متزايدة في مجال الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب على الاستهلاك وتزايد كلفة التزود بالمواد الطاقية التقليدية إلى جانب التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وهو ما يجعل من الانتقال الطاقي خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الطاقي ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بين مختلف الجهات. والبكاري يوضح أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ترتكز على محورين أساسيين يتمثلان في التحكم في الطلب على الطاقة من خلال تحسين النجاعة الطاقية والتوسع في استغلال الطاقات المتجددة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بتسجيل خلايا رعدية مع أمطار متفرقة بقية هذا اليوم وفي بداية الليل بالمرتفعات، ثم طقس قليل السحب بأغلب المناطق ويكون البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال. في أخبار العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. المتحدث باسم حكومة الكوديفوار يؤكد أن الفيضانات في البلاد أودت بحياة 59 شخصا، مضيفا أن عمليات البحث ما تزال مستمرة وسط خشية من ارتفاع عدد القتلى. وكالة رويترز تنقل عن مصادر احتمالية أن يتفق تحالف أوبيك بلس للدول المنتجة للنفط على زيادة إضافية في أهداف الإنتاج في أوت بنحو 188 ألف برميل يوميا، وذلك خلال اجتماعه المقرر يوم الأحد، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض في وقت تشهد فيه أسعار النفط انخفاضا على خلفية إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في كورنيش. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش
1: السبعة والسبعة دقائق عسلامة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام بداية جديدة موسم جديد من كورنيش على موزايكا فام شهيرين من زمان باش نعيشوكم أجواء وكواليس المهرجانات الكل في مختلف ولايات الجمهورية نجومكم اللي تحبوهم في تونس والعالم العربي والعالم يكونوا بحضنا هنا في استوديو ولا احنا نتنقلوا لهم ونعيشوكم مختلف الأجواء أكيد كل شيء وجديد الكل تلقاها هنا في سبعتين من زمان مثنين للجمهورية معه أكيد ساكوحي يواصل الرحلة في الويكاند كورنيش ويكاند صفت واحد مع صلاح الدين الساكوحي بالنسبة لليوم فرحانة برشا كونه باش نستقبلوها بحثنا نحكيه على عرض مسرحي جديد للممثلة القديرة دليلة المفتاحي عرض نوما يستنيكم في الفن الرابع في قاعة الفن الرابع نهارة 4 جويلية نهارة السبت ولكن هي شوية خير تكون بحثنا هنا في استوديو نحكيه على مسيرة 40 سنة من المسرح وأكثر 40 سنة من التميز والاستمرارية تحكيهم لنا شوية آخر في الانترفيو هنا على موزايك فام قبلها لو بورتري واثق باش يعيشنا الرحلة كل يوم بورتري اليوم نحكيو عليه الشاب خالد في أكتو كولتور نسافروا بكم لفرنسا نتابعوا فنانينا وين ماشيين ماشيين لتونس سور سين شوية آخر ناخذوا تفاصيل الكل بخصوص المهرجان هذايا والانترفيو في ساعتنا الثانية يكون مع الفنانة ألفا برمضان تجينا بغنية هنا جو صيفي حصريا لموزايك فام مغناني ما ننساوش نحكيوا على المهرجانات اليوم الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي فريق موزايكا فام متنقل البنزرت سارة وذين وجونا متحية يعطيونا تفاصيل الندوة الصحفية الجديدة كل وهنا زيدا قراءة البرنامج تلقاوها في كورنيش سويعتين من زمان هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بالله شكير في الاعداد معنا زيدا ضمن الفريق ليندا بالحاج وسارة بكوش في الاخراج الرقمي طارق وفي الاخراج خالد كيلا معنا هنا في كورنيش نبدأ تود سويت مع الموسيقى من كامبيل رايان بي نسمع تود سويت شابيليل وسينيك مالي ومالي وراجعين نكمل معكم الحوار مع دليل المفتاحي

0: 7:12. السلام عليكم، من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس، هذه كورنيش ونسوكم سويعتين من زمان حتى للتسعة متاع الليل. أكيد تنجموا تابعونا على سيتنا mosaicfm.net، على أبليكاسيون mosaicfm، اللايف متاعنا شوية حتى تلقوا على صفحتنا على فيسبوك، وما تنسيوش اللايف على يوتيوب mosaic باش تكتشفوا معنا الحوارات أول بأول. قبل لانفيتي دو جور بالنسبة لليوم اللي هي دليلة المفتاح، قبلها هي باش نسمعوا تود سويت في فقرة لو بورتري نحكيو على الشاب خالد. الشاب خالد اللي مازال كأحيا حفل جماهيري كبير في موازين من أيام قليلة، والتسريبات تقول أنه باش يكون حاضر على مسرح قرطاج، مهرجان قرطاج الدولي، في انتظار أكيد التأكيد الرسمي من إدارة المهرجان مع الوافق. تود سويت بورتري الشاب خالد.
1: بورتري حتى انت طوالو جنحيك، تريغليسي بختة ديدي عايشة سي لا في. مجرد ما تسمع هالكلمات تحس روحك ترجع لزمن كامل من الذكريات، الموسيقى والفرح. هكا بدا صوت الشاب خالد يدخل قلوبنا قبل ما يدخل وذنينا. وهران شاب بسيط ما كانش يتخيل اللحظة انه باش يكون واحد من اكبر نجوم العالم في موسيقى الراي. خالد حاج ابراهيم المولود في 29 فيفري 1960، ما كانش مجرد مغني عادي، كان حلم يمشي على ساقين. بدا من العروسات والحفلات الصغيرة يغني للناس البسطاء، وحلمه كان يكبر مع كل غناية وكل مسرح. في الثمانينات ولا اسمه معروف في الجزائر. اما اللحظة اللي بدلت كل شيء جات مع الغناية هذية. الراي وقتها خرج من المحلية للعالمية، وصوت خالد ولا يتسمع في أوروبا وأمريكا، مش كان في بلاده. الشاب خالد موقفش عند التراث، بالعكس جدد فيه وعطاه روح جديدة. مزج الراي بالإيقاعات الحديثة، بالبوب والموسيقى العالمية، وخلى الناس الكل تحس للموسيقى ما عندهاش حدود. غنيت كيما عايشة، بختة، سي لا في، ولا تتغنى في كل بلاصة مهما كانت اللغة ومهما كانت البلاد. ومع الوقت خالد ما عادش فقط فنان عربي، أصبح جسر بثقافات مختلفة، يغني مع نجوم كبار، يطلع على أكبر المسارح في العالم. أما كان ديما محافظ على البساطة متاعه وقربه من الناس. في الأخير الحكاية كله بسيطة، شاب من وهران آمن بصوته، وصوته هو اللي خلى العالم الكل يؤمن بيه. الشاب خالد مسيرة أكثر من فنان، هو حكاية صوت ما يعرفش حدود، قريبا باش يكون في تونس.
0: شكرا الوافق بالله، وحنا نكملوا مع الموسيقى، ما تفلتوش الموعد شويه، خلينا نرجعوا نكملوا كورنيش وحوانا مع الممثله دليله المفتاحي في لانفيتي دو جور، نحكيوا معها على مسرحيه نوما. سينو نخليكم تسمعوا الموسيقى، وهو عنوان تورني شاب خالد والعوده نوما فولي با. تو سويت في كورنيش على موزيك اف ام، راجعين معكم مكملين حوارنا في لانفيتي دو جور لايف على فيسبوك يوتيوب، ما تفلتوش.

0: شيب خالد نمون فولي باي وصلنا حتى للسبعة وتسعتاشن دقيقة انتم معنا في كورنيش على موزيك فام توتسويت وقايت لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور
0: في الانفيتي دو جور فرحانة برشا باستقبلها بحضنا هنا في الحلقة الأولى من كورنيش. نذكر كونو تنجم تفرجوا فينا على صفحتنا على فيسبوك كيف كيف على يوتيوب موزيك فام. نحكيو على دليلة المفتاحي فخامة الاسم تكفي. دليلة مرا تونسية مطبوعة تشبه للبلاد والبلاد تشبه لها. نشوفوها في لافايت تقضي ساعات شقة الكياس تحكي مع الناس رغم كلامها قليل. مرا عندها هيبة يمكن خاطرنا تربينا عليها واحنا صغار دخلت لديار الناس كل شاركتنا همومنا وجعتنا في المشهد الثقافي التونسي. تبقى دليلة المفتاحي حالة خاصة ما تتكررش. امرأة خرجت من خشبة المسرح لا من أضواء الشهرة حاولت الركح لدارها الأولى وخلت التمثيل فعل صدق قبل ما يكون مهنة من جندوبة للمسرح الوطني من أدوار الأم في التلفزة العوالم الإخراج المسرحي صنعت مسار طويل بلا ضجيج لكنه مستمر. هي ممثلة ما تلوش على البطولة بقدر ما تبحث على الحقيقة داخل الشخصية على الإنسان داخل الدور. في المسرح تروحها في التلفزة إراها الجمهور في السينما تختبر وتختبر تبرك كائن دقيق لا يحتمل الزيف. اليوم وبعد أكثر من 4 وقود فوق الركح تبقى دليلة المفتاحي صوت فني يطرح سؤال واحد: كيفاش ينجم الفن يكون صادق ويبقى صادق في عالم سريع ومزدحم بالصورة؟ دليلة المفتاحي مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل يسمع فينا واللي يشوف فينا زاد.
0: شنو الحوايج؟
2: أبار سكين فا با سافا.
0: شنو هو اللي ماهوش ماشي؟
2: برشا حاجات مش ماشي تتمشي بالسيف تتمشي
0: برشا حاجات كيما شنو في الخدمة في الحياة
2: في معناها خاصة في الخدمة معناها احنا حكينا شوية في الكوليس على الزيسباس معناها مش الكرة يلزمها تيران والمسرح يلزمه اسباس
0: اسباس للبروفة
2: للبروفة للبروفة وللعرض زيادة معناها واحد كيبدا عنده سن ينجم يبرر فيها ويعرض فيها معناها احنا ما عندناش ني سباس ني سن معناها كل مرة واحنا في مكان معناها هذا متعب شوية.
0: دليل المفتاح اليوم كي تهز التليفون وتطلب قاعة باش تبرف تطلب مكان باش تعرض شنو الإجابة؟
2: لا أنا كي نطلب باش نبرف ما نجموش يعطوني قاعة على ذمتي معناها وما نجمش يعطوها لي أكثر من 20 يوم 15 يوم. أنا مبرف بالعام يعني حتى حد ما نجم يعطيني قاعة لأنه كل قاعة عندها نشاطها وعندها عروضها وعندها خريطة طريق نتاعها يعني ما نجيش أنا نحتلها لهم معناها نتصور أنه المسرح يلزم يكون عنده إسباس خاص به باش تحبه يبدع يلزم إسباس خاص به كل كورة راه كل كورة روتيشي كوارجي يترينا في دارهم ما يلزمو تيران معناها
0: ترى غير متوفر
2: فوالا ان شاء الله ان شاء الله هاني قاعده نسعى انا ان شاء الله
0: واحنا حكينا قبل وتقابلنا زاد قبل مدام دليله نعرفك تكبش تشد صحيح ما ترخش بالسهل معنا ما تقلقش بالسهل
2: قلقتني هذه
0: ناحي الكاسك هاي فوالا كي تقلقها حاجه تتكلم سيدة في المباشر قلنا قلقتني عادي ناحي الكاسك
2: هاي بص السيره هذيك هاي
0: باهي مدام دليل مش لازم نلبسها لك
2: مش لازم
0: هكا واللي قلقك نحي
2: اي بيسو اللي قلقني نحي اي طبعا والله اللي قلقني نحي وحتى الماكلة راهو ما ناكلش الموجود ناكل نحب ناكلها
0: اي
2: حتى نبقى للشرة ما ناكلهاش عاش غصب على روحي حتى شيء
0: كان حاجة واحدة ظهر اللي تقلق ساعات ومكبشة فيها
2: اللي هي
0: المسرح
2: لا المسرح حياتي هذاك لا هذاك لا نقاش هذاك الحمد لله اني انا عامله في الحقل المسرحي الحمد لله محظوظه يعني
0: الحاجه من بين الحاجات القليله ظهر لي اللي تاثر في دليل المفتاحي خاطر ضحكتك صعيبه تفاعلك صعيب الحاجه الوحيده هكا اللي ترجك المسرح
2: لا مانيش صعيبه والله لا انا شوي بتاتر سيريوز مانيش صعيبه انا جديه ماني الصعب ما نحبوش انا الصعبه كيك الصعب لا ما نحبوش انا جديه مثلا كيف نحب نقول حاجه نقولها ونتحمس وليتي فيها. نحب نخدم خدمة ونمشي فيها جوز كوبو ونتحمس وليتي فيها. ممكن اللي ما يعرفونيش ولا المش متعودين على الريتم هذايا يمكن يشوفوه صعب، مش صعب، وبالوقت فهموا اللي هو ما هوش صعب.
0: قوة؟
2: لا لا، ما هيش قوة، هو ثبات. هو واحد يحب ثابت في بلاسته، يحب الأرض هذه اللي هو أخذها يحرثها بالبهي ويطلع القمح ما يطلعش القصيبة. أنا كي ناخو عمل مش نخدمه، أي مسؤولية عندي أنا، وتجو لوكات وتشوفوا الخدمة تشوف.
0: مش نحكيه على مسرحية نومة، أكيد باش نكونوا حاضرين في العرض هذا، العرض ما قبل الأول في قاعة.
2: لا، العرض الأول، ما قبل الأول تعمل
0: العرض اللجنة سي كان في 18 ماي. دونك العرض الأول هذا عرض نومة، هاني مش نحكي عليه شوي آخر. قبل هذا وإحنا الأجواء الصيفية، واليوم الحلقة الأولى من كورنيش في الموسم الصيفي، الصيف أصحاب أنت وياه دليل المفتاحي.
2: نحب الشتاء، ما نحبوش الصيف،
0: شتوية أكثر.
2: أي نحب الشتاء، موت عليها الشتاء. الشتاء يخليك تخدم، يخليك بعقلك، يخليك تمشي لباس، يخليك ما محليك أنت والدنيا. الصيف يطروش، الصيف للغنية مش للناس كل.
0: كيفاش؟
2: أي مش للناس كل، مش للناس اللي تمشي مرة في 15 يوم للبحر يأكل تريحة ويروح ويتمرمد ويروح. هذاك الصيف، هذاك بحر، هذاك كيكة تعوم العباد، عائلات مشردة ما يغطسوا في الماء إلا ما يتعذبوا. معني الصيف يعذب، الصيف للغنية. اشترك شمحلي، طيب حاجة بسيطة، تخرج تخدم تر تصب عليك محليك، تتنفس في هواء نقي، محلي اشتي.
0: الصيف شنو تعم فيه دادي المفتاحي؟
2: نخدم فيه أنا، نغلبه بالخدمة. أنا
0: تمشيش للبحر؟ ما
2: لا، نمشي للبحر، علي ما نمشيش، نمشي للبحر. ما نحبوش وسخانة ونجد نخليه يشوشتني، نمشي.
0: تستمتع بيهم؟
2: نخلق له، نخلق له، نخلق له، نخلق له ثنية، نخلق له ثنية، ثنية مزيانة نخلق.
0: تتمتع بي مع الخدمة عن على
2: التبحيرة؟ خدمة خدمة وبحر، ليه نركح شوية نمشي البحر ونرجع.
0: توا التركيز الكل على مسرحية نومة.
2: نومة
0: مش تيظهر اللي بديت البرايف؟
2: عمناه اللي بديت لو 18 ماي، كملت لو 18 ماي. 18 ماي أنا نعمل في إقامة ثقافية في المستير في المارينا، ولو 18 ماي عملت اللجنة عام بالضبط سكرت.
0: برشا خدمة، برشا بحث، برشا دقة في
2: ديليكات، ديليكات والموضوع ديليكات وشوي.
0: نومة هو عنوان حلمتك الجديدة مدام دليلة، ورحلتك الجديدة فوق الركح، فوق المسرح. علاش نومة سي؟ علاش اخترت العنوان هذا؟
2: نومة على خاطر حشيكم ينجم واحد يرقد ما يقومش مثلا، يتعدى، معناه ينجم يتعدى. كان كما في الدنيا تنجم تغفل شوية، تنجم تتعدى وسي سي تون في با اتونسيون سي، تنجم تتعدى وسي. كان اختياراتك سيئة تنجم تتعدى وسي. هكا على سميتها نومة أنا، خاطر نومة هي طريقة ثانية للموت. معني
0: بنية انتحرت لأنه ما عندهاش باش تشري صباط. هذا هو مفتاح المسرحية، قاسية برشا.
2: ما عندهاش باش تشري سبيدري، هي كتبت سبيدري. قاسية ياسر، ملا مشي قاسية، قاسية تذبح، تذبح بالحق تذبح. معناها وبعد تتالت الأحداث من دو سجور، معناها ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر في صنف الصغار، ياسر ياسر اللي هو يوجع ياسر زيادة. توا كبير نقوله أحبط واكتئب وفقر وجنة ومات. أما صغير انت 10 و11 و12 و13 شاف منها الدنيا هذه حتى ينتحر. وقتي ضربوا الاكتئاب، وقتي فنعمر ضربوا الاكتئاب. هذايا هو خاطر فما كما قلتها، فما عدم تواصل بين الصغار ووالديهم، ما يعرفوهمش. طول البنية هذه كان جو يعرفوها اللي هي متألمة ياسر خاطر ما عندها سبادر، ولا بتتر تعرضت للتنمر وسي. معناها ينجم يكون، معناها صغيرة ما تفهمش، ما حملتش، ظهرت لها أنه كي تنتحر تسمى ارتاحت، ظهرت لها بتاترة.
0: مستك الحكاية، رجتك، قلت باش نهزها للركح. مش نعبر بالركع.
2: عملنا بحث ميداني كبير دام عام أنا والكاتبة دنيا منصرية. دخلنا للموند وهذاك نتاع الانتحار كل أسبابه ومسبباته بطبيعة بعد استشارة الأطباء وبعد كل مرة حتى ونحن نعمله في البحث كل مرة ونسمعه هاي بنية انتحرتها وطفل انتحرها والآخر حرق روحها وما نعرف شنو. الأور لمدنا الموضوع وأنا اللي يهمني في الحكاية ماهوش معنيها بالدرجة الأولى انتحار الطفل. أنا اللي يهمني هو ردة الفعل على الوالدين وخاصة على الأم. خاطر سي تافيري كونو الأم ما تقبلش أن ولدها ينتحر وإلا بنتها تنتحر مات ألا غالبا ذاك حكم ربي ما ينتحر لي. الأور يدخلوا كلهم في ديبرسيون تبدأ عادية وبعدين تولي سيفير وبعدين هما زادا ينتحروا دوامه معني
0: هذا موجود هذو حالات
2: موجوده هذو حالات موجوده ينتحروا زادا.
0: شنو اصعب حاله نفسيه واجهتك وانت تحضر في المسرحيه هذه ولا اصعب موقف وانت دورت في عدد كبير من الولايات؟
2: انه فما مش لازم نذكر البلاصه فما ام بنتها انتحرت وفي كرتبتها الوحدة كرني وجيبة معدل بالباهي وكل شيء أما انتحرت ما ذكرت لم تحكي أنه الطفلة ما ذكرتش على شنو انتحرت لكن كتبت ما عادش نحبكم معناها برشيكا وضعيات معناها اللي يستحيل واحد يبقى ما مكتف في ديه معناها
0: جاهزة نفسيا للمسرحية هذية وانت تعمل فيها حاضرة عمل ثقيل عمل متعب نتصور
2: من أعز أعمالي اللي أنا نفتخر بيهم واللي نتصور لهم مستقبل كبير طوى نقولوا الكلام ذايا كي كملت كان سهلتني في نص ثنية ما نعرفش ما يطوى طوى نجم نقول الكلام كي من هكي أنه من أعز أعمالي اللي أنا أفتخر بها
0: ونتصور باش يلقى نجاح العمل هذايا وإحنا باش نحكيه شوية آخر على العرض الأول وباش نسميه أكيد الفريق كامل اللي مساهم في العمل هذايا وأكثر تفاصيل بتبيع وهل باش يكون موجود في المهرجانات الصيفية وإلا لا ترتيحة صغيرة ونرجو نكملوا حوارنا مع الممثلة والمخرجة دليلة المفتاحي.
3: الو صباح
4: هاني ريكس جوي بي
3: في سخانه
4: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
3: تي على الكومبريسور
4: ليه على الكليماتيزور الكل
3: على كل شيء
4: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
3: اه توا فهمت عليه جوك بيه
4: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
1: for a better life.

0: غالية بن علي تواصلنا حتى ل 7:35 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزايك فيما سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع. سوى فكرة هبكم قلكم سيسور ويحكم طريق السلامة للجميع. زد على سيتنا موزايك فيم بونيت على الابليكاسيون موزايك فيم وإلى زد بطبيعة على لايف فيسبوك وعلى لايف يوتيوب موزايك فيم. تلقوا حوارنا كامل مع الممثلة والمخرجة دليل المفتاحي. نحكي معها على نوما, هو عمل مسرحي جديد يستناكم في قاعة الفن الرابعة نهار سبت 4 جويلية في الإخراج وسينغ فيها دليل المفتاحي, نص دنيا مناصرية في التمثيل القولوت في تركي, كمال كعبي, فوزية بدر, محمد أمين زواوي, دليل المفتاحي زاد باش يكون سيغ سين, ضحى ويلي, سفيان بن ظافر, جليل مصدق والطاهر الرضواني. لما هذه باش تستناكم في الفن الرابع. باش نرجع نحكي على تفاصيل العمل مدام دليلة. قبيلة قلت لي مرحبا بلي جي, فما بياتري كيفاش الاكسي؟
1: لا لا فماش بياتري, نسينا العمل الكليراج تاع المسرحية رشيد بن حم, معني المصمم الإضاءة معني
0: والإضاءة الرقمية طارق بوزيد,
1: والرقمية طارق بوزيد ولا. لا ما فماش تسكر, كلموني القاعة قالوا لي تحبوا نعملوا تسكر, قلت لي مش معني أنا عندي فلوس را. حبيتها أول لقاء مع الببليك حبيته كبير, وهو الببليك اللي باش يعمل لي البروموسيون دو لا بيس مش تسكر. نجم واحد جاي قاس تسكرة ما رقت لوس يخرج على روح مي ببليك, مي واحد جاي يحب يشوف

0: سبعة الفين الرابع خاطر سبعة سكر الباب.
1: اي نعرفهم في الفن الرابع سبعة
0: سكر الباب.
1: تحية اللي كيف الكل وان شاء الله نومة في الموعد. في نومة مدام دليلة وين يقف الممثل ويحذر الإنسان؟
0: أنا ما عنديش ممثل سورساء، أنا عندي شخصيات. خد بشوفوا شخصيات، ما نشوفوا الممثل، شوفوا شخصيات سورسان. إنسانيا الإنسانية الضايعة عندهم الكل، وما نعرفوش شكون المريض، الطبيب مريض، الفارملي مريض، اللي جاي يزور مريض، المريض هو مريض، ما نعرفوش شكون المريض. علاش قلت أنا راهو الموضوع يهم الناس الكل؟ احنا الكلنا كالكبار مرضى، وفما فينا شكون مريض وما يعرفش اللي هو مريض. الور سيرسين بتشوفوا شخصيات وإلا شخوص، شخصيات تتحرك تتفاعل تحكي مع بعضها، تقع عملية البيريفيكاسيون، تطهير، عملية التطهير أترافير الطبيب. ومن غادي نفهموا اللي هالشخصيات هذه كلها تستحق الدواء.
1: كيفاش تحافظ على المسافة بينك وبين الألم اللي في شخصيات هذو؟
0: لا، الألم نحن نوظفوه، الألم ما يغلبش الممثل، معناها ما هيش دراما، هي لو الموضوع هو شوية درامي، ولو أنه كلمة الدراما رو مش معناها البكاية، الدراما هو اللعب، هو الحركة. الموضوع مؤلم، لكن الطرح المخجل المبكي، الطرح ثم دي سيتوياسيون ما تفهمش روحك، انت تضحك ولا تبكي ولا ما تعرفش المخجل. وليت ياسر فينو سيد لكوميدي نوار، ياسر فينو وياسر في متناول الجميع، رغم اللي الكتابة نتاع الناس ما هيش كتابة سهلة، الناس تكتب 3 مرات قريب نجننها الكاتبة.
1: في شنو تثبت في كل مرة؟
0: نثبت في البنية، البنية نتاع المسرحية، البنية، خطر الناس يزم يكون مبني باش النجم أنا نكتبه كتابة ثانية على الركح. نثبت في علاقة الشخصيات وقيمة الشخصيات، البافير الموجودة والكلام اللي ما عنده حتى معنى ما يزموش يكون دو عصر الصورة، أقل كلمة توصل معناها. نثبت في قيمة ما يقال، أخطر على الركح أنت مباشر، مش تلفزة دي يعني مونتاج يقص، احنا على الركح، يعني اختر انك تكون فاس، عندي فاس الشخص، فاس الببليك، يزمك تكون في اعلى التجليات.
1: واليوم الببليك جاهز، الجمهور التونسي، المسرحية تحكي على الهشاشة النفسية بالعمق هذية وبعمق الموضوع وبعمق خليني نقول الخدمة متاع تيران اللي خدمتوها
0: بالتجربة. وي العرض ما قبل الأول، القاعة كلها ما شفتش حد قام ولا عيط ولا تحد، بالعكس وما خرجوش وبقينا نحكو معاهم ومسهم مسهم. ثم شكون هبط على الفيسبوك انسرتا محمد كتب يزمني فيق على روحي للسيد زمارة السيد أو سيد، شنو اللي فرق بيني وبينهم هذوم؟ فما عدا فرق، عندي الخياطة اللي تخيط لي في الكوستيم قالت لي بكيت حسيت منى نور الدين قالت لي توجعت، معناها ثم رديت فعل مثلا من المواطنين العاديين، نفهم انا اللي انا بديت ننجح، خاطر الببليك افيرتي يجي يتفرج فيك وبارك الله فيه ومرسي ويعاونك وتسترى، لكن انا نحب الانسان العادي يجي يتفرج، نحب الإنسان العادي يجي يتفرج، ونحبه يخرج برشا حاجات مش فاهمة، نحبوش يفهم كل شيء، خاطر كي يخرج برشا حاجات مش فاهمة يفا بوزي لا كيستيون، ووقتها هو بدأ يبرأ.
1: حكيت على موضوع الصحة النفسية مدام دليل، وقلت لكلنا في حاجة يمكن أنه نداويه، أنه نكشفه رواحنا، أنه نحكيه مع رواحنا. دليل مفتاحي تعديت بالفترة هذية؟
0: لا أنا لا أنا ما نجمش نجزم أني تعديت، أما نجم نكون تعديت. مثلا أمي مثلا مرضت باكتئاب حاد، ما فقناش بها، الاكتئاب الحاد هو اللي دمرها،

0: ضرب لها حتى لي زورغان نوبل نتاعها الكبده الكليوي الرويري يولي عضوي راه من بعد كي يكبر الاكتئاب كي يولي سيفير يولي عضوي. اما ما فقناش خاطر لي كالم لي دوس محليها وهي مدقدقه من الداخل. هذاك الجهل خاطر احنا ما عندناش ثقافه صحيه سليمه. كان كل حد يحس هكا شويه ندرى شنو يمشي يسال ولا يمشي داوي ولا يمشي يطل على روحه شنو شبيه ما نتصور انه ما تكبرش بيه الحاله معناها ككل الامراض راه فهمت. لكن هذايا يسري واحنا مش عاطينه حتى قيمه. هي المرض النفسي ما ناش عاطينه حتى قيمه.
1: ناقوس خطر المسرحيه
0: هي الخطر في حد ذاته ماشي ناقوس. هي انبوبة حمرة شعلت بالحق انبوبة حمرة شعلت.
1: هو شكون يقول لك دليل المفتاحي لوكس باش نمشي لبسيكياتر؟ ما عنديش انا حق فازيتا باش نمشي لبسي اليوم.
0: هذا يوجع الكلام هذا يوجع بالحق خاطر سيبا لوكس. كي تتدمر انت من الداخل تدقدق من الداخل انت ومن بعد تدقدق لي زورغان نتاعك تو تفهم كو سي با لوكس. تو تفهم انه ثم بنيه لداخل تحت قاعده كان العرس شاد دقدق من الداخل. انسان كي يبدا مدقدق من الداخل ما عنده ما يعمل في الدنيا كي بيك بليش يمشي كالجهام على الارض وهو ما في بالوش. لاحظيها انت فهم برشا ناس تحدث في حدا في الكياس يستحدث واحد وش معناه لباس شنطة سي هو مش فايق انه هو ماشي للهاوية. معنى نتصور انه واحد يمرض مرض عضوي ارحم بكثير من انه يمرض مرض نفسي لانه برا شوفوا في السبيطارات المرضى نفسيين شنو اللي يعملوا كيف عايشين.
1: مشيت شفت
0: طبعا مشيت لسهلول في سوسة مشيت لصفاقس مشيت كنت نشط في سهلول في مهرجان البداوي ومشيت قعدت بقيت معاهم 8 أسابيع شفت العجب هنا في تونس وفي سوسة وفي صفاقس. أنا المريض النفسي اللي ما عادش عنده دواء موته خير من حياته خطر يسخف ياسر. لوكس با لوكس لوكس كي تبدا انت عندك مليون تشري به صبات انت مريض وقتها ويظهر لك سيتان لوكس هذاك عندي انا. ما المريض ويقول على روحه اني كي نمشي نداوي روحي سيتان لوكس بالحق هو اثبت انه مريض.
1: كل يوم بالنسبة ليك ضرورة الصحة النفسية ماهيش لعبة فوالا. وباش نشوفوا في المسرحية الدوافع والأسباب وحكاية كاملة باش تتروي في نومة نهارة السبت 4 جويلية باش تكون تستنيكم في قاعة الفن الرابع مع دليل المفتاحي وفما مجموعة مهمة كبيرة. من الممثلين فوالا على الركح. دليل المفتاحي كيفاش اختارت دليل المخرجة كيفاش اختارت دليل الممثلة؟
0: لا أنا مش ممثلة أنا عندي فيجوراسيون في المسرحية ضروري الفيجوراسيون خاطر عنا مرضى أخرين يدخلوا في الحكاية عنا المرضى الرسميين وعنا مرضى اللي في السبيطار خاطر اليونيفير هو بسيكياتري
1: أوكي.
0: العالم اللي لعبنا عليه هو بسيكياتري وبسيكياتري فيها دي مالاد توجد كفيجوراسيون دعما للرؤية البصرية معناها تاع يزمني شوف برشا مرضى سيرسين فقط
1: دونك دور
0: اي ما نجمش
1: مساج
0: اي ما نجمش خفيف. ما نجمش اي تكون لوطه ما تنجمش تكون الفوق امبوسيبل
1: فما شكون يكون لوطه والفوق
0: يجيب عينين لوطه تشوف لازمه معناه اذا كان يحب يبدا هو الفوق لازم يجيب عينين صحيحه لوطه تشوف.
1: فاخترت انك تكون في الاخراج
0: لا الاخراج برك نهارتي اللي نمثل تو نجيب مخرج
1: كونوا موجودين نهار السبت في قاعة الفن الرابع وتفرجوا في نومة المسرحية الجديدة لدليلة المفتاحي. خلينا نرجع معك شوية في كتاب الذكريات دليلة المفتاحي.
0: نرجع
1: وإحنا حكينا قبل لك شوية أمتي فلاش باك خطفنيك في بودكاست, ولكن اليوم عندي الفرصة هكذا.
0: أنت ديما تجيبيني من المسرح من البروفة دي عام شعطة ندرى كيف
1: جينيك إحنا الوالأخر رهيبي جدا.
0: جبتيني مشعطة
1: ماكش مشعطة صافا لابس هاكا البودكاست موجود على اليوتيوب تفرجوا فيه مع دليل المفتاح. لو نبدا ساعة بالجملة اللي تكررها ديما تقول المسرح هو حياتي وقلتها في أول حوار اليوم, هل ما زال المسرح اليوم كما كان في البداية أم تغير مع الزمن؟
0: لا سي نورمال باش يتغير, سي نورمال الدنيا تتغير, معناها الخطوة هذه مش كيما الخطوة هذيك مش كيما الخطوة اللي بعدها, طبيعي يتغير, معناها ظاهرة صحية انه يتغير, لكن يتغير وين, معناها ويتغير بالنسبة لشكون بارابور كي, ويتغير وين ماشي, وين وين في شكون يزاحم هنا وين يتغير. انا كي نعمل عمل مثلا نشوف انا وين بارابور زوتر, خاطر انا نسافر ونشوف ونمشي المهرجانات كبيره وتسترا, هي انا وين يلزم نخدم على اساس اني انا حتى كان مانيش بعيد عليهم انا بحذاهم اما وراهم لا. هذاك علاش نخدم, خاطر بالنسبه لي انا المسرحيه مش عربون, انا كيما قلتها مش عربون, مسرحيه تمشي باش تجابه مسرحيات عالميه وباش نتشرف المسرح التونسي وباش
1: نلعب المسرح التونسي بخير.
0: مادام فما مسرحيين يخدموا المسرح التونسي دائما بخير. احنا في الكورونا وخدمنا وتنقلنا وعرضنا, لا المسرح التونسي دائما بخير مادام فما ناس تحبه, مادام عندك شكون يحبك راك ديما لاباس, ديما عندك سوتيان تالي, ديما عندك حيط, دي ما عندك حماية, كي عندك شكون يحبك يضيع اللي ما عنده حتى حد وما عنده حتى حد يحب, وذاك اللي يضيع مسكين. أما نحن نحبوه المسرح دي ما لبس.
1: طبيعة العلاقة بين دليل المفتاحي والمسرح,
0: احنا واحد, انا قلت لهم كان جا عندي مسرح راني نبيت فيه والله العظيم بالحق, وهذيك تعتبر عندي انا من النعم, معناها أنه تبرف وتمشي ترتاح, ترجع تلقى روكح بحذيك تبرف ترجع تمشي ترتاح. إن شاء الله يا ربي يدعو معايا, إن شاء الله يولي عندي سباس.
1: حلم اليوم يكون فما فضاء خاص بدليل المفتاحي؟
0: منحبهاش تبقى حلمة في الفاق, معناها قاعدة نسعى أنه تتحقق
1: كما سعيت قبل الحلمات وتحقق.
0: أي طبعا نشد صحيح, لازم لازم لازم لازم لازم مهما كان العمر لازم يكون عندي سباس.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: وقتاش باش يفضها؟ شكون باش يروح بيك من مصر؟ مش بيت فيه ظهر؟
0: لا بيت فيه وانا مروح بالحق, انا باش نروح من بيت باش نرجع له وانا مروح.
1: ومن المسرح ومسيرة طويلة في المسرح, مسار مسرحي طويل, دخلت بعدها للتلفزيون. نحب نسمع لحظات وتفرج معنا غاديكا من اعمال شاركت فيهم مدام دليلة. يلا.
2: معرسة؟ ليه مش معرسة, أما طبيبة قعدك حدو عليها ولا غريب ما تعطيهاش عشان السنة فقصة صغيرة من الكل هك.
3: يا ربي تبقي سترك على بنياتنا, نحب نعرف الوالدين فين.
4: والدين موجودين أختي, وهك تسمع وترى كل يوم نفس الشيء, ترى فيه في الجرايد في كل بقعة. أختي هذك تقاغروا بها بسكرة مع المراقة.
1: قبل ما نحكيو على الاكستري هذية خلينا نمشيو الاكستري الاخر ونرجعو نحكيو عليهم السوسيال.
5: مرة جيب لي فلوسي.
6: اما فلوس
5: اللي اعطيته من مرت السنديم باش جيب لك بيهم قضيات من تركيا.
6: نعم انا اعطيت فلوس لمرت السنديك باش جيب لك قضيات من تركيا. اما قضيات
5: مكياج لفاحات الرب والكل بالكل.
6: انا سرقة عندك؟ انا زوز فرنك اللي عندك معهم في الكلاس برا يا طفلة جيب لي صندوق من الكلاس. سرقة عندك بابا؟ انا زوز فرانك اللي تتفخر بيهم عليا واللي ما يقضيه حتى شيء. انت داخل تعد خارج تعد, في الليل يترقد تسكر بالمفتاح وتحط المفتاح تحت المخدة, كيفاه نسرقك؟ انا
1: كنت تتفرج في لقطات كما هكا شو تقول؟
0: الله يرحم نورتين بن عيات الساعه.
1: الله يرحمه ينام
0: الحق. الله يرحم. اي كانت لحظات جميله, معناها بالحق كانت لحظات برشا جميلة, مع ممثلين ياسر حلوين بالحق، كاين ولك شمس سميه معني لحظات هذيك كاينها لك شمس سميه، ما تتعودش، ما نصورش تتعود مع ناس كما اللي خدمت معهم انا، من صعب شويه تو خاطر ما كناش ممثل وممثلة، لي كنا ينفمي بالحق. اللي يخرج يشري كرواسون يشري للممثلين اللي بحذيه، كي نقعدوا باش نفطروا نسالوا شبيه فلان ما جاش نهزولوا الفطور نتاعو، كي نجيو باش نبرفوا يبدا واحد مش حاضر ونعملوا اي تعله حتى يحضر، ما عادش يتعاودوا الايامات هذوك ما بكل شال.
1: خاصة مع الفقد زي حكيت على نور الدين بن عياد، نتصور الكواليس كان برشا ضحك، زي
0: منبع تاع فرح، منبع نور الدين بن عياد منبع تاع فرح وطيب إلى أبعد الحدود ومحب للحياة إلى أبعد الحدود، الله يرحمه.
1: الله يرحمه. شفنا دليل المفتاحي في زوز أمهات، أنا الأقرب للدليلة اليوم مرت حمودة وإلا أم مريم في صيدرين.
0: كيف الأم أم راي يختلفوا في الطباع، لكن الأم أم، فما حتى فرق معناه. الأم عندها الكادر نتاعها محليم، حتى أم هذه أم زعرة وذي شلبية وذيك زمردة أمهات، لكن يحملون نفس الصفة أم.
1: وحملت برشا محبة في أدوارك التلفزية. ونحب نختم بسؤال جينا في انستغرام الراديو، وأنا قبيلة قلت لك حطينا بوكس ما مش في الواتساب، بوكس في انستغرام مزيك. دليل المفتاحي تحب؟ قلبك يدق للحب؟
0: نحب يا خيتي، وعلي ما نحبش، أنا كائن أنا نبيع في الحب، أنا نصنع الحب كي ما نلقاهوش، أنا نتنفس حبين، أنا نحب نحب الناس، نحب الطبيعة، نحب العبيد، نحب العلاقات، نحب الصغار، نحب الألوان، نحب أنا عايشة بالحب وبالروايح نتاع الجميلة نتاع الحب. لكن مش معناها مثلا نحن كي نحكيه مثلا هكية في كامبو دو سيريو يسخيلوا مجمدين، نحن محنطين، نحن نمشوا فيك بالكرباس معناها كل فكرون، معناها نمشوا كيك نتعركوا كيك ندخلوا روسنا كل فكرون. أنا عارفه شيء ما ناش فكري، نحن عباد. الفنان إيش يبيع؟ هو يبيع في الحب، يبيع في الأحساس. شنو يبيع؟ شنو نبيعه نحن؟
1: يحس فيه كغيمان، مش يبيع،
0: يحس ويبيع فيه، ما هو يمثل فيها يخدم فيها، هو شنو القاعد يعطي، هو خدمته شنو، هو خدمته أحساس وحب.
1: بعيدا على الخدمة مدام دليل، باب الحب مفتوح؟
0: طبعا باب الحب مفتوح، ديما مفتوح باب الحب. أما الناس تلخص الحب في العلاقات الزوجية وإلا العلاقات الجنسية وإلا العلاقات الميتافيزيقية، هكا يلخصوا الحب غير. أنا كي أفرح بيه واحد في الباب يقول لي تفضل مدام وجيب لي قهوة، يقول لي مرحبا بيك أنا فرحان ياسر كي شفتك، أنا نولي نحب فيه، نقول محليه. وكل واحد يقول لي كلمة بيه أنا تجد علي، أنا ما نقراش كل من ما وراء ليه، نقول محليه مدام عمل لك هيك محلية، شيمني فيه شنو في مخه. وثما حاجة خير من الحب في الدنيا هذه؟ الدنيا تبنيت على الحب.
1: عرف لي الحب، شو تعرفه؟
0: كل شيء هنا حكيت لك، الحب حتى كتفز الصباح ونحل شبيك وتدخل لي فتاة نسمة ونشرب قهوة ونسمع غناية كل كسوة إن شاء الله في جيبي 2000، نسمع غناية محليني بالحق، محلاني نستقبل النهار بالكدي. انا كنا نخدم مع لي زاسواس قبل ونمشي لهم ويفرحوا بيا فرح لا يوصف. اما انا عندي انا جنحت بالحب، هنا كي نمشي للجبانه في عضن نبيض قبر امي وبابا مبيض سيري، انا نفرح ياسر نقول سيرمورم يدعوا لي هذوم، وموت بالفرحه كي نشوفهم كلهم مبيضين. أخي الحب هو يتنجم تصنفه في كلمة أنت،
1: عطاء
0: فقط. الحب عطاء بدون أنك تستنى أنك تاخذ مقابل، الحب عطاء.
1: ناقصين حب؟
0: ناقصين حب، واعمل الحب في اللي يصلح واللي ما يصلحش. مثالش راه فما ناس تقتلهم بحسناتك، خاطر كي تولي تعاملهم كيف ما هما يتعاملوا تولوا للزوز كيف كيف، شنو الفرق مال؟ انا واحد خايب عام في بالخايب نعاملوا نزاد بالخايب، شنو الفرق بيني وبينه؟ كيف كيف الزوز خايبين. طنطيس كان كنعاملوا بلغه ما يعرفهاش هو باش يحس روحه صغير، يمشي يقرا من جديد باش يلدي شيفر شنيا انا حكيت معاه.
1: كان عندك سلطه 24 ساعه باش تبدل حاجه في العالم هذا، شنو تبدل؟
0: ناحي الديوانة، عاش ثم ديوانة سيرتو في المغرب العربي الناس تدخل وتخرج بلاش ديوانة، ما نخلي حتى بشر يبات جيعان مهما كان، والعدل لكان دمرت شعوب راي دمرت خطر العدل فيها خرب، والعدل العدل كل كبير كل صغير العدل.
1: وتزيدنا جرعة حب،
0: لا هو هذوم الكل يساوي الحب. انت كي تعمل هذوم الكل انت زرعت الحب سي،
1: وحب الرجل الموجود
0: اذا كنا القعباري علاش ليه؟ حب الرجل مش حب الذكر، ثم فرق كبير بالحق، مش كيف كيف يعليش. إذا كان واحد يلقى عبار ويلقى لي كليبر متاعه بوركوا با، أما يمشي يدخل في الحيط كيك طاح لدزو.
1: عطيني الشرط واحد لازم يكون موجود
0: فيش
1: تلقاه،
0: فيش
1: فيه
0: في في السيد اللي أنا باش نحبه مثلا لو فرضنا أنه يكون بدرجة أولى أنه يكون مش كذاب، لأنه الكذب عندي أنا من الكبائر. اثنين انه يكون حيط ما يتيحش وقت اللي انت جيت باش تيح فقط.
1: ثلاثة
0: لا يزي هذوما
1: يزي. شكرا لك دليل المفتاح نورتنا
0: فضلك.
1: هذه كانت لانفيتي دي جوغ برسم اليوم. قبل هذا نذكر نهارة 4 جويليا تستنيكم مسرحية نومة ولكسي محلول للناس الكل، هكا اختارت في عرضها الأول دليل المفتاحي. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
0: مرسي كورنيش من السنة شبعة من السبعة
1: للتسعن تحليل فيزيتي. مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايكا فام. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع خولة الكعبي، بعد نرجع لكم في ساعتنا الثانية نحكيو على تونس سور سين، تفاصيل المهرجان هذايا اللي استناكم في موعده العادي في باريس. سينو الانترفيو مع الفنانة ألفا برمضان تجينا بجديد حصريا على موزايكا فام. مغناني ما تفلتوش الموعد، وشكرا دليل المفتاحي مرة أخرى. موزايكا فام حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. موزايكا فام الأولى في تونس. كاليبسو Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale.
7: Café Chanta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم بأكثر من 2% عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش أشارت إلى تراجع خطر التضخم، وزاد الذهب في المعاملات الفورية ب 2.1% إلى 4089 دولارا للأوقية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن الاجتماعات في دولة قطر سارت على نحو جيد. ووكالة رويترز تنقل عن مصدر مطلع قوله إن محادثات فنية غير مباشرة تجري في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وإن قطر وباكستان تطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. وزير دفاع الاحتلال الصهيوني يقول إن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب. ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في الأسبوع الماضي إلى 2295 شخصا، إضافة إلى آلاف آخرين أصيبوا وتشردوا جراء هذه الكارثة. الحكومة الإماراتية تكشف اليوم عن بعض آليات تطبيق قرار حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما الذي أعلنته قبل نحو أسبوعين، محملة الجزء الأكبر من المسؤولية للمنصات الرقمية لضمان تنفيذ هذا القرار. يذكر أن الإمارات ستطبق القرار بشكل كامل بعد فترة انتقالية مدتها 12 شهرا، سيفسح خلالها المجال أمام منصات التواصل الاجتماعي لمراقبة وتعطيل الحسابات التي أنشأها المستخدمون دون سن 15 عاما. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع سامية في كورنيش.
7: الأولى في تونس.

0: الليل.
1: 8:09 دقائق، انتم معنا في كورنيش على موزيك فم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع، سمعتين من زمان حتى للتسعة متاع الليل. نعيشوكم أجواء المهرجانات، أجواء الفن في الصيف، وفي متابعة خاصة نحكيو عليه مهرجان بنزرت الدولي. توت سويت في لو بوان لايف. في بوان لايف كل يوم هنا في كورنيش على موزيك نعيشوكم أجواء المهرجانات. بما أنه مازلنا ما بديناش في المهرجانات الصيفية، ولكن انطلقت الندوات الخاصة اليوم، الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. ضيف المتابعة هو وزميلتنا سارة بكوش، تعطينا تفاصيل الندوة الصحفية مباشرة من مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كان مانيش غلطة سارة؟ مرحبا.
2: عسلامة سامية، نحييك ونحيي اللي موجودين معك الكل في الستوديو، الناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا على اللايف.
1: واحنا زينا نسلم عليكم، عطينا البرمجة.
2: احنا في بنزرت وفي هوي بنزرت راهو سامية بصراحة. اليوم من ندوة صحفية لمهرجان بنزرت الدولي، نحكيه على الدورة 43 اللي إن شاء الله بشكون موجودة من 17 جويلية ل 19 أوت. برمجة الحقيقة معنتها خليني نقول صار عليها جدل كبير، ونعرف وتكتب علي برشا وتحكي علي برشا، لكن نجم نأكد لكم اليوم وهي الندوة مازلت متواصلة أنه تم التوصل إلى حل بعد الجدل اللي صار حول العروض الأجنبية. يعني نجم نقوله اللي العروض الأجنبية مازلت موجودة، البرمجة هي نفسها. خليني بركة نفكر سامية الناس اللي تسمع فينا وتتبع فينا على العروض الموجودة. الافتتاح إن شاء الله بش يكون نهار 17 جويلية مع الفنانة إيا دغنوش، 18 جويلية عرض لو فواياجور، 21 جويلية عرض بابا نويل محمد صابر الوسلاتي، 24 جويلية عرض يلا بنزرت تغني، دونك نهار 26 جويلية الشاب ماني، سهرة مشتركة ما بين وائل جسار ورؤوف ماهر نهار 28 جويلية، كيف سهرة مشتركة واحدة أخرى لإيهاب توفيق وإيمان الشريف نهار 30 جويلية، واحد أوت والدة صالحي، الشامي ومرتضى الفتيتي نهار 2 أوت في سهرة مشتركة، الفنان اللبناني رامي عايش بش يكون موجود نهار 4 أوت، عرض زيارة نهار 6 أوت، بوتشاغ نهار 9 أوت، ديفا أمينة فاخت نهار 11 أوت، والفنان اللبناني آدم نهار 13 أوت، الفنان لطفي بوشناق 15 أوت، كازو نقاوة موجود نهار 17 أوت، والاختتام بطبع تونسي مع الفنان صابر الرباعي. احنا مازلنا متواجدين سامية على خاطر الندوة.
1: وراك سارة، وراك هذيك محمد صابر الوسلاتي.
2: خلينا نشوفه اكزاكت مع محمد صابر.
1: قلوا لما حال اليوم في اللايف على موزيك.
2: صابر الوسلاتي انت في اللايف، انت في اللايف على موزيك فام مع سامية.
1: انا ريتو راه في الكادر وراك، ريتو في الكادر وراك.
2: خلي يكون يسمعك.
3: اهلا بيك.
2: انت في الكادر جيت ورايا.
3: جيت بطياتي
1: يا اخي، طلعتك
2: على عرض متاعك، عرض بابا نويل بش يكون ان شاء الله موجود، وقبيلة شوية كانوا يحكوا عليها ديجا توا.
1: صابر جاهز لمسرح بنزرت؟ جاهز لمهرجان بنزرت؟
3: والله هي مسؤولية كبيرة سامية، بالحق مسؤولية كبيرة. مهرجان بنزرت مهرجان عريق، مهرجان ضخم جدا، ومسؤولية كبيرة، وبحول الله نكون قد المسؤولية هذه. بالحق قاعد المدة هذه الأخرى قاعد نخدم على العرض متاعي، قاعد نبدل في برشا حاجات المهرجانات. تقريبا نجم نقول 60% من العرض كله عاود كتبت حاجات جدد، عاود صورت حاجات أخرى. هذا كله بالحق باش نجموا نكونوا في مستوى الحدث، في مستوى ان نكونوا في المهرجانات الكبار هذوما الكل اللي احنا مبرمجينهم السنه ان شاء الله.
1: جرعه الضحك تزادت في بابا نويل ولا
3: زادت؟ طبعا زادت جرعه الضحك، برشا ضحك ولا فيها بابا نويل؟ كان فيها ضحك، ما زاد فيها برشا ضحك. نضجت مسرحيه، نضجت خاطر عملت فيها انا عروض داخل تونس، عملت فيها عروض خارج تونس زاده. دونك نشوف حتى من الرياكسيون تاع الببليك، حتى النقد تاع الببليك وكل شيء. دونك تغذيت كبرت وليت مسرحية معتها فيها برشا ضمار، فيها برشا نقد، فيها برشا ضحك، برشا طريد، لكن فيها برشا رسائل زادة.
1: شكرا لك صابر، باش تكون بحذينا هنا في كورنيش، ضيفنا الأسبوع القادم هنا في كورنيش على موزيكا فام باش نحكيو على بابا نويل. دونك سارة نرجع لك، ما عادش فما حتى مشكل بخصوص العروض الأجنبية بوغ لو مومون.
2: سامحني سامية مجلس ما كنتش نسمع فيك. مرسي صابر يعطيك الصحة.
1: ما فهميش حتى مشكل بالنسبة للعروض الأجنبية في مهرجان بنزرت، العروض كلها قائمة
2: حتى مشكل. تم التوصل إلى حل والحمد لله، العروض الكل موجودة، البرمجة هي نفسها كما اللي كنت نذكر فيها، والندوة ما زلت متواصلة، وأكيد إذا كان فما أي حاجة احنا أكيد في مواكبة خاصة.
1: ما نعرفش سارة، شفنا فما عروض ثنائية جمعت بين فنانين أجانب وفنانين توانسة، فرد سهرة، هل حكاوا في الإطار هذايا شنو الرؤية الفنية، شنو توجه المهرجان؟ خاطر شفنا في بالي مرتضى والشامي، فما عروض أخرى زادة كانت جمعت بين فنانين أجانب وفنانين توانسة.
2: صحيح سامية، النقطة هذه ما زالوا ما وصلوهاش في الندوة الصحفية.
1: هنا في الندوة الصحفية
2: أكيد أكيد أكيد أكيد باش نكونوا متواجدين. كما قلت صحيح، فما سهرة مشتركة ما بين الشامي مرتضى الفتيتي نهار 2 أوت، إيهاب توفيق وإيمان الشريف نهار 30 جويليا، نهار 28 جويليا وائل جسار ورؤوف ماهر. أكيد السؤال هذا باش يكون موجود في الندوة،
1: نستناو كمان سهرة
2: باش يطرقوا لي. ميرسي
1: والأكثر، وأكيد نحن معاكم في متابعة خاصة مع الفريق كل موزايكا في موجودة في بنزرت من الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي، وأكيد تلقاو جديد لحظة بلحظة هنا على الأولى في تونس. موزايكا فام، شكرا ليك سارة، هذه كانت لو بوان لايف بالنسبة اليوم. بوان لايف كورنيش من السبعة للتسعة تحليل. ما زلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايكا فام. ضيفتنا في ساعتنا الثانية الفنانة ألفا برمضان، جينا بجديد موزيكا صيفي ونحكي معها أكيد على الجولة في المهرجانات قبل هذايا شوي آخر، نحكي في أكتو كولتور على تفاصيل مهرجان تونس سور سين، من بين الأسماء اللي باش تكون موجودة في المهرجان هذايا إمباير، هذاك علاش نسمعوا توتسويت الموزيكا إمباير وكازو كيف كيف. اليوتيوب تلقاو الموزيكا هذايا مؤثر برشا الحقيقة، الكليب تلقاوه على يوتيوب إمباير، ونرجع معكم في أكتو كولتور.

0: عن تحليل.
1: 8:19 دقيقة، أنتم معنا في كورنيش على مزيكا فمن سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع. شوية آخر ضيفتنا في الانترفيو، ساعتنا الثانية تكون بحثنا الفنانة ألفة بالرمضان، جينا بجديد عودة قوية للإنتاج، عودة زيدة للمهرجانات إن شاء الله. سينو تستنيكم في حفل في قرطاج 4 جويلية، شنو التفاصيل كل شوية آخر مع ألفة بالرمضان. نذكر اللايف تلقاو على صفحتنا على فيسبوك على يوتيوب مزيكا فم. قبل هذايا نعملوا بكم دور هنا في كورنيش في العالم العربي والعالم. Tout de suite, n'emchi ou le français fi Actu Culture.
0: Actu Culture.
1: في أكتو كولتور بالنسبة لليوم اخترنا باش نهزوكم لباريس، باش نهزوكم لفرنسا. هو مهرجان نحكيو عليه تقريبا كل عام هنا في موزايك اف ام، نشجعوا التوانسة اللي قاعدين يعملوا في خدمة مزيانة في ليناب مزيان. معنا أكرم بالعيد نحكي معاه على فيستيفال تونيس سور سين. مرحبا أكرم.
2: أكرم سامية، نحييك ونحيي لي زوديتور نتاع موزايك اللي في تونس وخارج تونس.
1: شنو الأحوال؟
2: صوتك واضح ولا لا؟
1: صوتك واضح؟ سافا، نسمع فيك واضحين. نسلم عليك انت وعلى الناس اللي تسمع فينا زاده خارج تونس على سيتنا موزايك فام بوانيت. تونس سور سين، موعد التوانسة في باريس. انا نقول الموعد هذا اكرم، دونك كل عام تخدمونا برمجه خاصه للتوانسه في باريس، وزاده كيف كيف نتصور اي واحد باش يحضر اي بوبليك باش يكتشف التوانسه والمبدعين نتاعنا غاديكا.
2: اكزاكتومون، كيما كل عام زاده نقول سي ان تشالنج انه البروجي يقدم ويكونتينيو، وسان تشالنج انه نعملوا اديسيون كل عام au vu de la conjoncture actuelle ou la crise économique les verbes partout. Donc c'est toujours معناها c'est toujours un challenge كبير انه نواصلوا باش تكون عندنا فيترينا تمثل التوانسة، ومش كان التوانسة. انت تعرف تونس سور سين اسمه تونس سور سين، اما في كل اديسيون انا toujours des invités من الموند العرب ومن المغرب. دونك ديما نحاولوا نو بروبوزي وان ماكسيموم دو كونسير. هو نهار برك الفيستيفال، اما كل عام اون بروبوز 9-10 كونسير سور دو سين دون ان ليو سوبر. دونك باش نعرفوا فنانين من تونس ومن جيراننا زاد معناها اللي مش من تونس، اما سا ريست تونس سور سين. دونك ديما بريفيليج للتوانسه ا ترافير لي ارتيست ا ترافير لي اكسبوزون ا ترافير لي بريستاتير سور بلاس. دونك هذا هو نحب نكونوا فيترينا تشرف تونس وتشرف لي اورغانيزاتور د تونس اللي تعبين برشا، ونحكي باسم اي اورغانيزاتور
1: اللي وانت منهم يا اكرم.
2: هذه قلت لك نحاول نحكي باسمهم خاطر اني توس اون كان سوفخير.
1: قداش من تونسي على المهرجان هذا؟
2: دو ميموار يظهر لي سور 9 كونسير فما 5 توانسه.
1: هاي
2: دونك فما توانسه، فما ارتيست من المغرب.
1: لحظه، مش نحكي على اللايناب، جوست نحكي على ليكيب. انتوما لي زورغانيزاتور قداش من تونسي في تونس سور سين؟
2: Les organisateurs, par contre, 100% Twinsa. Mais dis-moi, femme, on a pas la même Twinsa des bénévoles. Il y a un autre, on a pas la Irak, on a pas la France. Il y en a, mais la majorité noyau Twinsa des bénévoles. Abid Darouf, on nous dit, ma, les amis, qui est un mec. On va dire, le projet, on tabat, on a des générations, le col. Ben, t'as que faire les enfants. D'ailleurs, on respecte la parité. C'est l'équipe d'organisation, hâte de la programmation. Donc voilà, c'est des bonnes volontés, c'est des bonnes énergies, où on essaie, on résiste, voilà.
1: ومكملين مكملين الحقيقة بلايناب محترمة، كي نحكيو على أسماء بين الراب بين زادة الموزيكا التونسية والشعبي بين الإلكترو، كي نشوف زادة راست هزيتونا العالم شرقي والإلكترو بين زيد الزويري في التونسي. من علاش أنا بروجي باش يكون به في الفستيفال، وعدد آخر من خليني نقول من لزارتيست اللي باش يكونوا موجودين في تونس سور سين. كيفاش يتم الاختيار بالنسبة لكم أكرم؟
2: والله خلنا نبداو اللي احنا الديان نتاعنا سي لا سين التيرناتيف راب. دونك اون ميز بوكو سور هذوما لي ارتيست ايمرجون اللي ماهمش سبيسيالمون كونو بار لو غران بوبليك. دونك اون ميز سور لي تالون افون تو. دونك مش بالضروري يكونوا معروفين ولا تعرفهم العباد، سي لا ميوزيك اي لا كاليتي كي برون افون تو. دونك احنا on a cette prétention entre guillemets de miser sur la qualité قبل كل شيء. باش نوضح اكثر، on mise pas sur des artistes li abi entre guillemets. Donc هذا هو الدفي الاول Et puis c'est des choix donc femme ena que passionné que directeur artistique du festival نسمع برشا موسيقى ونحب ديما هكا كي كنا قوبل نلوج على الارتيست اللي مازالوا ما يعرفوهوش العباد فهمت وخدمنا برشا مع دي زارتيست ما كانوش معروفين اللي دو 3 ans
1: شكون اسم الارتيست اكرم اللي ما يعرفوش العباد تحبوا معناها فما بون عليه ولا فما تركيز عليه
2: برشا هما ما خلينا نقول هكا شو كان فما عبد نحب نختاره ونختار عزة عزة تونسية تعيش في بروكسل اللي ما يعرفوهاش مثلا في اخر البوم تاع جوهر سيتي اون ديو دونك لا كولابوري افيك جوهر سور سون ديرنيغ البوم وعزة زاد لعبت في بروجي نوبلمان البروجي روك تاع حمزة بوشنيق دونك هي اللي تلعب على الكلافيي وتغني معاه وعزة زاد عندها سون بروجي بيرسونيل اللي اسمه ازا ازيدا باش تجي تغنينا غنية تقدم وغنية جدد من الوبي جديد باش يخرج دونك اون اساي دونكوراجي ان تالون كيما عزة ما يعرفوهاش برشا عباد مي سي ان تالون بور عندها سون بروبر اونيفير الفي دو ليندي بوب حاجة مزيان
1: ومش كان عزة كهاو كان تعطينا فكرة على ناب الكل نسميو لي زارتيست شكون موجود ان شاء الله في تونس سور سين نهار السبت 4 جويلية
2: Alors, Inch'Allah, dans l'ordre, Fama Chazen, c'est une artiste DJ franco-algérienne, j'ai été même en Toulouse. Pour l'anecdote, c'est ma femme Hatter Tis Taïch Fidelis, donc Koloué Hadjé de Mimblasa. Fama Sarabel Tonseye Taïch Firouan. Fama Téménique Électrique, c'est des Marseillais, l'idée par un chanteur algérien, Jéine Zedabchir Aboula ou le Marafi Tunis sur scène. Fama Otat, rappeur maghrébé Aïch Amsterdam. فما راس اللي سميتهم سانديو من سوريا ولبنان يعيشوا في براغ
1: كانوا بحدينا في حمامات
2: في بالي وعملوا ريزيدونس ارتستيك في تونس زادا قبيله سالتني على زيد زويري اون فيت سان بروجي في زيد زويري ومنير الترودي دونك يفون بارتاجي لا سين بور اون بيرفورمانس انيديت باش تلمهم شي انا واحد من الناس ما نعرفش شنو باش يقدموا لنا حاجه جديده انيديت سور ان بلاتو معناها كوما وفما امباير غني عن التعريف
1: بالحسن امباير باش يكون موجود في تونس سور سين معاكم كان ناخذ
2: فالدو زيد سامحني ما نزيدش ننسى خاف ننسى واحد فبزيد فالدو سي ان دي جي تونسي باش يجي يلعب معنا وان شاء الله ما نسيتش حتى اسم جينا امبرسيون سيت عبد ما نعرفش شكون اما فوالا
1: نتصور سي بون سميناهم الكل اللاين اب هاي قدامنا اكرم دونك بالتوفيق للناس الكل اللي باش تكون موجوده بالتوفيق لكم انتم لي زورغانيزاتور بالنسبه للي بي كيفاش فما الناس تكونتاكتيكم فما سيت فما على صفحتكم على فيسبوك كيفاش
2: البيتري فما اون بلاتفورم اسمها شوتغون فيها البيتري نتاع الفيستيفال اما تو فو بوفي لا تروفي على لي ريزو سوسيو نتاع تونس سور سين الكل انستغرام تيك توك فيسبوك سيت ويب نتاعنا تونس سور سين.com سين نعود كيما الفلوف نهر السين S E I N E مش السين المسرح دونك باش عباد ما تغلطش كي تابي وني بارتو تعمل حتى على جوجل تحط تونس سور سين فيستيفال في البار دو ريشيرش باش تلقى لي بروبوزيسيون
1: واضح شكرا ليك اكرم بالعيد بالتوفيق ليك انت وليكيب الكل
2: عندي شي بكيت كمان في بالي انت ديباسي فابرك ما كانتش بالحساب على حسابي ما كان نجمش نسرق دقيقه
1: اي بيان سور
2: كان فيستيفال اون بلان اير خممنا كل الديتايل الكل اون اكيد سو فاميلي فريندلي دونك صغار اقل من 80 راهو بلاش فما دي تاريف دو جروب باش نعديو ماتش المغرب وماتش فرنسا للعباد اللي ما تحبش تجي خاطر فما كوب دو موند يوغا ان بروجيكسيون سور اون بلان اكران دونك فما فان زون سور بلاس فما لي فوت تروك ميك لا تونسيه وسوريا فما دي زارتيزون زاد سور بلاس يوغا اوسي ان بيرفورمانس دو دانس فما دي اتيلي للصغار دونك تو بور باسي اون تري بيل جورني وما فماش كانيكول سامدي هذا الطقس باهي مفرهد
1: الحمد لله هاي باهي
2: حاجات حبيت نقولهم الكل ولا
1: نكونت
2: بكو على البيبليك باش يجيو ان شاء الله وما تريزيرفيو على بكري ومستنيوش اخر لحظه خاطر حاسنا بيهم برشا برشا سنة ونا في لو شو ديفيسيل داتاكي سيت ايديسيون بسبونسور بركا سيني جو بيرمي ما نحبش نعمل دو لا برومو المره هذه حاب نحكي باسم لانديبوندون ريزيستون دونك اليوم اون اميزي سور البيبليك البيبليك يزمو يجي اون ماس كان يحبوا تتعاود تيني الشيخين العام الجاي
1: ان شاء الله وبالتوفيق ليك انت ولليكيب الكل اللي قاعدين يخدموا في خدمه حلوه برشا الحقيقه مزيانه وفي المستوى توني سور سين توينسا في باريس قاعدين يعملوا في برشا خدمه نهار 4 جويليا السبت بدايه من 5 نتاع العشيه حتى نص الليل توينسا اللي تسمعوا فينا على سيتنا موزايك اف ام فونيت في باريس ولا زاد ما كومش بعاد برشا على باريس كونوا في الموعد وشجعوا لو فيستيفال هذايا 100% تونسي هذه كانت اكتو كولتور بالنسبه اليوم
0: Culture. ابتسام تعليل.
1: فرحانين مرة باستقبالها شوية خير بحضنا هنا في استوديوهات موزايكا فام. غابت علينا شوية ولكن رجعت برشا خدمة برشا انتاج موزيكا باش نسمعوها توا حصريا على موزايك مغناني وشوية خير تكون بحضنا في الانترفيو ألفا برمضان. خليكم معنا لايف شوية خلال صفحتنا على فيسبوك يوتيوب موزايكا فام في

0: اللي نحبه خليني نعاني أرفع برمضان تواصل حدا 38 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس, في كولتور بلوس هيا في كورنيش على موزي كفام الحلقة الأولى تتسيت وقايت الانترفيو. الانترفيو فرحانة برشا باستقبالها. بحثنا هي فنانة تونسية صوت فينا وتغيب علينا هكا من وقت لوقت, ما وعدتنا بالعودة المرة هذية ألفة برمضان. مرحبا بيك على مجاييك.
1: يعيشك سامية, مرحبا بيك وتحية للناس اللي يسمعوا فينا. غيبة وي ما غيبة, أنا غيبة ما نرجع بالجديد.
0: أنا وعدتك شو نحكيوش على الغيبة هكا المرة هذية, يزي من كل مرة غيبة غيبة غيبة.
1: لا مش غيبة طويلة, نخدم ما تهبط حاجات, أما يمكن غيبة على مزايك صحيح.
0: والمهم انك رجعتنا اليوم في كورنيش. لوك صيفي تحب الصيف؟ كنا مع مدام دليل المفتاحي قالت لي أنا شتوية ما نحبش الصيف.
1: لا أنا مولودة في ماي, نحب الربيع وشوية الصيف, منحبش الجينيا. هنا محسش تيجي بالجينيا, كل واحد كيفاش. مسخانة برشا زيدة ليه, أما شوية نحبه الصيف, يفرهدني شوية نخدم
0: ولا الموسم بالنسبة لي.
1: يمكن حتى خدمتنا أكثر في الصيف, في الشتاء تحس الوقت يطويل
0: تخصص وقت روحك في الصيف, تقول وقت هذايا باش نرتاح فيه باش نجم نكمل
1: في الصيف.
0: ايه
1: لا ما نجمش في الصيف, ما نجمش الحقيقة, مع على خاطري ولي عندنا ريتم اخر اللي يجينا ريتم اقوى من العادة. فالخدمة اكثر, هي اكثر حاجة نعملها. ما نجمش من بروغرامي حتى شايف الصيف, معناها توا تقول لي تحبش تمشي لك البلاصه والا نعوم, ونقول لك ما نجمش حتى لو كان انا نعرف روحي نخدم نسرق. معناتها نسرق, اما باش نبرمج حاجات في الصيف لا ما نجمش.
0: اما ألفة المومو هذيك على طول العام, خلينا نحكي مش كان في الصيف, تستحق وتستحق وقت مع روحك, تستحق باش ترتاح باش تعاود ترجع لك لينيرجي. وانا نعرف انت مزاجيه شويه في الخدمه دونك
1: اي نقعد مع روحي نتفرج نسمع. نحب في طبيعتي, معناها نحب ساعة ساعة كنوخر التالي شوية ونقعد نشوف شنو فما سواء في تونس ولا البرة, ونبدأ نخمم في شنية نوع الموسيقى اللي لازمني نعملها باش ناوية نرجع هكيكا. دونك الشتاء الأكثرية نسمع موسيقى جديدة, كي قرب الصيف كهو عادة ولي نمشي للتسجيل.
0: البرة شنو تسمع؟ شنو الحاجات اللي هكا خذيتهم من العالم العربي؟ خليني نقول ولا نعرفك تركز أكثر يمكن مصر لبنان أو كتبع. شنو الأغاني اللي
1: نسمع؟ كل شيء يجي قدامي كل شيء.
0: شنو الأغاني اللي بقيت الدندن فيه بقات هكا في
1: مدة الأخرى العام هذا نقوله؟
0: أي خلينا نقوله العام هذا أغنية
1: فضل شاكر, أغنية فضل شاكر
0: حافظة واحدة منهم ولا دندن
1: هيك طبيعا حبه. هو نحبه من قبل
0: هاي,
1: وكي رجع فرحت وكي زيد عمل غنيات محليهم ما انت من اللي فان متاع فضل شاكر.
0: نسمع صحاك شو ولا كيفك عفري
1: كيفاش توا منينا؟
0: انا نعرف كل فما عندك شكل. لحظة بركة خليني
1: والأخرى زيت نحبها وغلبني وصحك الشو الكل محلوين.
0: بي نختار واحدة احنا ترى.
1: صحك الشو من نومك وبقلبي تعكفي نومك, لا يوم يخلص ولا يوم

0: الله الله ألفة برمضان تغني. فاضل شاكر، حبيتها مثلا الأغنية هذه تكون الألفة، حبيتها تكون بتاعك تغنيها؟
1: لا لا، حبيتها الفاضل شاكر، نحب صوته وتيتو وعملها بالقدية وغنيها بالقدية. فما أغنية أخرين كرر روحي فيهم مدام ريت روحي فيهم، معناه نجحوا نجحت الأغنية بمولاها.
0: أنا اللي نعرفه كون ألفة تحضر زده في أعمال لبنانية، أعمال مصرية قاعدة تحضر
1: إن شاء الله.
0: شنو ستيل وين باش تهزنا المرهيف؟
1: الرومانسي اللي هو ستيلي نحبه الأكثر، ماشية شوية في الرومانسي اللي هو الشتاء.
0: فما خلينا نكون أصحاب اثنين؟
1: وي علاش لي، مدام خدمت مع مروان خوري في غناية واثنين، إن شاء الله فما خدمة جديدة معاه، إن شاء الله تكون خلينا نكون أصحاب في العالم العربي كل.
0: متفائلة الهيت ألفة بالعودة هذه.

0: توفيق من عند ربي وكا.
1: حظ ولا خدمة؟
0: لا مش حظ ومش خدمة. فما ناس تخدم وبون الخدمة تجيب هي الحقيقة. خاطر انت تنجم غنية ما تمشي لكش الأولى اللي بعدها تمشي شوية لازم في وسط برشا غنيات باش تنجح لك غنية. وفما ناس اللي بغنية بركة عملوا سكسي ماهوش حظ وماهيش مش خدمة زادة برك. فما ظروف كي تهبط الغناية فما وقت فما العباد شنو تحب تسمع مع انت فما جمال يتغنيو انت في استوديو تقول الغناية ذي سكسي ما تعملش سكسي. وفما غناية اخرين تعطيهمش قيمة تلفت لقاهم حتى غناية تقدم. فما غناية توا ولا يعملوا في سكسي على تيك توك
1: كألفة برمضان صارت لك الحاجة هذي غناية كي سجلتها قلت ماهيش باش تضرب ماهيش باش تكون هيت ومن بعد دارت بالكدي كيما شنو
0: اللي هي ماهيش غنيتي ريبريز هي جيت وجريت كانت اخر غناية في الالبوم وما خممتش فيها وما كانتش هي اللي باش تكون في وسط الغناية الشرقية كملنا بها الالبوم كملنا بها الالبوم وكانت هي اكثر غنية نجحت في الالبوم الكل.
1: هو انت عندك غيبة على موزعيك دونك ظهر لي النجم ندلل اليوم هاي اليوم نجم ندلل شوية في الحلقة الاولى من كورنيش. خلنا نسمعوا جريت وجريت كابيلا من ألف.
0: غنية معايا
1: غنية اليوم انت الضيف
0: حتى انت زادة نجم تعاود تغني معايا ولا
1: غنية معك في الأوف حافظتها ما نحب نسمعها بصوتك
0: بي.
1: حقق لي شهبتي وانا تنغنيه لك في الأوف
0: بيه

0: الله الله ألفة بالرمضان جريت وجريت صانعها لايف هنا في كورنيش على موزايك كافي. ماما اليوم جيتنا بغنية تونسية جديدة سمعناها في أول الحصة هذه في أول ساعاتنا فينيا مغناني. تشبه لك الشخصية متاع مغناني؟
1: عامل مغناني
0: فيها ألفة الغنية؟
1: فيها شوية فيها ساعات نعمل مغناني ساعات معينيش نحكي معينيش نجاوب معينيش حاجة قلقتني معينيش نجاوب علينا مغناني.
0: هي مغناني كنفسروها شنو؟
1: عامل مغناني معناها معناتها انت عابد تحكي معاهم شهوني ملدار ولا معناها تتقالك هيك قولك عامل مغناني معناها مش حاسبني مش
0: مطفيني
1: هكيك
0: وانت في الحب تعمل مغناني؟
1: انا من قلبي وهكا وحساسه وكل دونك لا مش ياسر
0: يعملوا هما مغناني تغني لهم مغناني كما سمعناها.
1: كيفاش
0: هما اللي يعملوا مغناني وتغنيها لهم كما سمعنا في الغنيه اليوم؟
1: الناس اللي تعمل اي هي كلمه معناها تحكي على امراه تحب في واحد وهو عامل مغناني ماهوش معبرها ولا دونك هكا غنية محليها صيفي خفيفة فيها ريتم تونسي.
0: حمدي المهيري معك في
1: كلمات وألحان وتوزيع الفنان حمدي المهيري
0: مجهولة تحية
1: نسلم عليه. حمدي صديقي ونقول له أنا حمدي نقعد هكا العبيد يخيبوني هكا يضربني البخل وكله هو أنا ساعات ما نلقاش الجو اللي نحب نغنيه نبدأ نلوش حمدي نحس ويفهمني حتى كي نمشي بحذايا الاستوديو نكون باش نخدموا حاجه نلقى روحي نعم في حاجات اخرين ففسرت له شنو نحب وعملنا مغناني.
0: كان فسروا الناس كيفاش تصير العمليه هذه يا ألفة؟ اسكو يكلمك حمدي يسمعك غنيات

0: وألفة تختار الأغنية الفلانية تقول هذه حسيتها هذه توتيني، وإلا بالعكس أنا ألفة برمضان تمشي بحضة حمدي المهيري وإلا الموزع ولا الملحن وتقول وين راني الرا روحي في غنية كذا وكذا ومن بعد تجي الأغنية.
1: فما غنيات بروبوزيهم عليا شعراء وإلا ملحنين مراش روحي فيهم ما نحسهمش نجم يكونوا غنيات محليهم، أنا مراش روحي فيهم ونقول لهم لا راني مش هذية طبعا نحب نغني ولا ما يش ستيلي. من الجملة الأولى نفهم روحي أسكو نحب نكمل نسمع ولا لا. بالنسبة للخدمة اللي خدمتها مع حمدي، لا نمشي بحذية استوديو نحكي ونقول له مثلا إدمان، غنية إدمان كي حضرت في مشيت الاستوديو مشينا على باز مغناني وانا نحكي معها مغناني، قلت له انا وقتها ما زالت الدنيا شتاء وكل قلت له هذه نحب خرجها قبل الصيف قد متوا نحب ماذا بيا نعمل غناية، وبديت نفسر له شنو ستيل لين هو تفكر اللي عنده تموا متاع غناية اخرى اللي هي ادمان. قال لي ترى اسمع شوف هذه حطيتها حتى لي سمعتها وعجبتني برشا، وقلت له هذه هي باش نسجلها تو خرجها هي قبل مغناني وبعد نخرج مغناني.
0: وهما من نقيض للنقيض كل واحدة بحيطة كل واحدة وعالمها ميم ستيل في الكليب كي نتفرج في مغناني ونتفرج ألفة في إدمان سيم
1: لا
0: بعد على بعض
1: لا اي قد صحاب قلت لي كيف كيف
0: لبعض على بعض كل شخصية وش نور
1: إدمان غنية
0: غامقة
1: وي غنية هكا فيها برشا دراما وحتى التصويرة وكل تصورت في استوديو. بالنسبة للمغناني غنية ما انت ديجا كي تحطها ما تنجم تتخيلها كانش اكستيريور. انا صورت في سخانة كبيرة معناها الايامات اللي فاتت واحنا كنا في معناتها في على البحر وكل الغنية هذيك ما تنجمش كانت تكون كان الوان وصيف
0: الزوز فيهم منك ألفة هي إدمان وهي مغناني.
1: أي غنية نغنيها فيها مني فيها مني
0: نتصور ما توا الغالب أكثر مغناني الجو الصيف
1: مغناني غنية باش نجم نغنيها في الحفلات في المهرجانات في العروسات في أي مناسبة معناها تنجم تتغنى مغناني. بالنسبة للإدمان عندها وقتها وعندها متاع سمعان معناتها غنية باش تسمعها أنا مغناني غنية باش تشتح عليها وتصفق
0: وتعيش هاد. عملوا طلع على الكليب متاع ألفة برمضان تلقاوه على صفحة على يوتيوب ألفة برمضان كليب مزيان ولا مازال كي هبطت عندها ثلاثة سوايع ولا عندها ثلاثة سوايع ملي خرجت الأغنية هذي تنجموا تلقاوها على اليوتيوب كما قلنا في الكلمات والألحان والتوزيع حمدي المهيري وإخراج أسترو جون تونسي قاعد يخدم في خدمة حلوة
1: برشا. أسترو صور لي الكليب الأول والكليب الثاني هو بالنسبة لي اكتشاف أسترو الحقيقة على خاطر مشي معايا في زوز حاجات كيما انا نحب معناها طفل محليه طفل صغير موهوب عنده هكا رؤيه محليها خدام وما يقلقكش ما يعطلكش معناها كي تحب كي تخدم معاه وتفسر له اللي دايم يمشي معاك وفوالا معناتها يتناقش معاك ماهوش هكا اللي مخرج يقول لك ليه انا هكا ونحب هكا ونعمل هكا لا هو سوبل في التعامل
0: في التعامل وذي اللي خلينا نشوفوا ريزولتا كما اللي شفناها في الكليب هذا. ألفة اليوم مع العمر مع النضج مع المسيره هذه اللي قاعده تقدم في كل مره شنو الحاجه اللي تبدلها في كل ما نحبش نقول انطلاقه جديده ولا بدايه جديده اما في كل عوده هكا تقول تورجعت للانتاج شنو المراجعات اللي تعملها على شنو تركز ليكيب شنو تبدل
1: ديما الباز متاع الحكاية كل موسيقى الحقيقة الموسيقى نشوف شنو فما توا شنو قاعد صاير. انا مثلا وقت اللي هبط ادمان في تومبك العبيد هبط في الفازاني انا مشيت هبط ادمان مالغري لي نجم فما ناس يقول لك لا الغناية ماهيش وقتها انا ما عنديش صحيح فما ظروف لكن ما فماش مش وقتها غنية تتسمع تنجم تهبط في أي وقت ما نحبش ياسر نتبع اللي ساير معناها
0: ما فهم شكون مثلا مختص من على الشنة في اليوتيوب ولا في السوشيال ميديا ينجم علميا يقول لك مش وقتها راه توا مثلا التوندونس ماشيه في حاجات اخرى مش هك ما تسمعش ما فهم هكا شويه
1: لا مش ياسر نسمع
0: راسك صحيح
1: في المزيكا في المزيكا الناس تعرف معناها في المزيكا راسي صحيح شويه معناها انا نحب نقتنع انا اللي باش نغني ما تنجمش تفرض عليا حاجة في الموسيقى وانا ما تقولي لي ولا تبع توندونس خاطر توا ماشي هاك ما نجمش ما نحبش
0: صعيبة في اختياراتك ألفة
1: اي
0: وصحيحة
1: حتى التوا ما منشرة في روحي غالطة معني لأ قاعدة نحاول لكن هاني قلت لك ما نحبش انا في طبيعتي ما نحبش نتبع معني ما نحبش تتبيع ما نحبش خاطر توا فما توندونس في ستيل ولا في حاجه لازمني انا نعمل كيفه لا
0: المهم انت مقتنع
1: اي
0: دونك اختياراتي ماهيش مدمره حياتي
1: لا
0: سبا الحمد لله
1: لا الحمد لله لا
0: خلينا نمشي وتتفيت للكويز مع ألفة برمضان كويز ألفا بين الشهرة وراحة البال كنت تختار حاجة منهم شو تختار
1: راحة البال بيان سور
0: هيت يضرب يعيش وإلا ألبوم أنت ميوزيكال مو راضي عليه عامل عليه جو
1: صعيب سؤال ذي الزوز خاطر
0: هو بش تختار أوبسيون واحدة ألفا في كل مرة
1: هيت وإلا ألبوم مش ناجح
0: ألبوم أي عادي ألبوم هبط كامل على يوتيوب وقال هيت مهرجان كارتاج مهرجان كارتاج الدولي مرة أخرى الألفة برمضان وقال جولة عربية بين الطرب والبوب
1: طرب
0: جمهور التونسي جمهور العربي
1: بيان سور التونسي وبعد العربي
0: الاستقرار أم المغامرة
1: زوز لازمي باش تنجح لازم معناتها لازمك تغامر
0: كنت تختار زوز عطيني نسبة الاستقرار ونسبة المغامرة
1: اشتر ساقوني ساق غادي
0: 51 لشكون تعطيها الاستقرار ولا المغامرة
1: لا 51 استقرار
0: القلب ولا العقل
1: العقل بيان سور
0: الحب ولا الكرامة
1: كرامة بيان سور
0: تسامح ولا نسيان
1: تسامح
0: شهرة وخصوصية
1: شهرة؟
0: الخصوصية نعيش بعيدة على الأضواء خصوصية ما تتمسش حياتي الخاصة ما تتمسش
1: حياتي الخاصة ما تتمسش
0: جرأة غموض صبر ولا حظ
1: صبر
0: سين المسرح لايف ولا استوديو
1: لايف حتى استوديو عنده كي ندخل استوديو ندخل فرحانه ونغني نبدا في عالم اخر عمل كونتاكت مع الجمهور وكالاحساس كي ترى عباد تطلع للسين وتفرح بيك الناس وتصفق وتسمعك وكل بيان سور احساس اخر
0: ديو مع مروان خوري مره اخرى والا ديو مع صابر بيع
1: ديو غنى
0: ايه؟
1: انا ما عملتش ديو مع مروان خوري عملنا ديو في
0: التعامل بلوتو
1: مع مروان خوري والا
0: ديو
1: غناء وإلا
0: تغني معه إنك تغني معه ولا تتعاملوا موسيقيا ما بعرفكم نعرف شنو كومبوزيشن صابر لحن زيدا ومرويني لحن
1: زوز صابر نحبه ونحب صوته من الحق معناها ومروين من أكثر الفنانين مش خاطر تعاملت معاه نحب موزيكته برشا ونحب إحساسه مروين حتى التوى كي يعمل خدمة ويعمل تيتر متاع مسلسل وكل دي ما عنده حاجة متاعه فينه محليه الكلام متاعو محليه الموزيكا متاعو رايضة وين عرفته من قريب مروان فنان برشا
0: مدافعة شرسة على العروض التونسية في المهرجانات في أكثر من حوار تحكي على حق الفنان التونسي في أنه يكون موجود أثناء افتتاح قرطاج مع الفنان صابر بيعي باركت له فرحت له
1: بيان سور نفرح له نفرح لأي فنان تونسي هنا على خاطر ليا بلادنا وذاك المسرح متاعنا وأحنا عام كامل نقعد ونستناو في شهرين الصيف معناها الحق لنا نحن مش مرحبا بيهم الناس اللي تجي من برا، وانا منيش ضد، وقلت في قداش من انترفيو معناها لازم يكون فما فيستيفال انترناسيونال ويجيونا عباد من برا، وذوكم زاد الفنانين يجيونا من برا قاعدين يحكيوا على تونس حاجه باهيه. اما بيان سور الاولويه لازم تكون للفنان التونسي، ما فهمش علاش عنا فنانين باين، وانت كي تعطي الفرصه للفنانين التوانسه فنانين التوانسه باش يوليو يخدموا اكثر، باش يوليو يعملوا حساب، مش نقعد ونقعد ونقعد نقربوا شويه، لازمنا نخدموا على طول العام معني. تولي الناس الكل تهبط فرد وقت، وناس الكل تخدم فرد وقت، ما فهميش الحركة عام كامل.
0: سناء ألفة برمضان موجودة في المهرجانات من غير ما نرجع لشنو صار في 2025، يوم بتيت بوز كانت بالنسبة ليك سناء نتصور موسم العروض
1: إن شاء الله. ما زالت أول ما ناخذوا العروض إن شاء الله نهبط على الباج متاعي
0: دونك فما حتى التوافق
1: ان شاء الله.
0: اول حاجه اول موعد باش يكون احتفالا بالجيش الوطني دونك نهار 4 جويلية
1: بعد 3 ايام هكاك احنا اليوم
0: نهايرين نهار سبت
1: نهار السبت ان شاء الله اي الاحتفال بالجيش الوطني، حفل باش يكون فيه الفنان صابر الرباعي والفنان لطفي بوشناق والفنان رؤوف ماهر في مسرح كارتاج ان شاء الله.
0: شنو محضرتنا ألفة برمضان؟
1: محضرة غنياتي اللي يحبوهم العبيد، ومغنيني باش تكون موجودة إن شاء الله زيادة غنية جديدة. البارتي ماش باش تكون برشا معناها احنا باش تقسم على 4 فنانين، دونك كل واحد باش ياخذ وقت يغني فيه.
0: فما دي روبريز؟
1: لا لا
0: لا فما دي روبريز حبهم الجمهور بصوتك
1: حبهم، لكن أنا ماهيش حفلتي وحدي. انا عندي باساج نتاع ما نعرفش معناها 35 مينوت ساعه غير 4 يمكن ما نعرفوش احنا والبرايف غدوه وكل. لا مانيش باش نعمل ريبريز، باش نغني غنياتي اللي هما الناس تحبهم. كا
0: في الانتاج شنو نستنى
1: الانتاج؟
0: اي شنو عندنا جديد؟ فما غنيات حاضره؟ فما تعاملات؟
1: حتى التوى اخر حاجه عندي معناها اللي هي مسجله وحاضره وهبطت هي اليوم غنيت مغناني، لكن في جديد بالطبيعه مانيش باش نقفوا باش نعملوا موسيقى جديده مع توينسا والبره ان شاء الله. زيادة
0: البره شكون
1: البره؟ كما قلت لك فما اسامي عربيه ان شاء الله.
0: اعطيني اسم واحد
1: اليوم. به مروان خوري.
0: مروان خوري غنيه ديو ولا كومبوزيسيون؟
1: نورمالمون كومبوزيسيون.
0: كومبوزيسيون اخرى ان شاء الله بالنجاح. ألفة برمضان تنورنا في كل مره ونستناوك وما تغيبش علينا.
1: يعيشك ميرسي. نحب نقول للناس اللي تسمع فينا ادخلوا لشان يوتيوب وتفرجوا في كليب جديد وغنيه مغناني. نحب نشكر ليكيب اللي خدمت معايا الكل، الناس اللي وقفت معايا، الناس اللي تشجع فيا، وميرسي. وان شاء الله نتلاقاو في سهريات في الصيف ان شاء الله. مش تجي انت لحفله كارتاج؟
0: اكيد نكون معاكم في حفل كارتاج، وان شاء الله زاد ألفة تعطينا فكره على المواعيد الصيفيه تلقاهم هنا في اجندا اكيد على موزايك اف ام المواعيد اللي وين تستناكم. ألفة برمضان بالتوفيق ليك وان شاء الله ماش تغيب علينا. نذكر كونه الكليب مغناني موجود على يوتيوب ألفة برمضان، سينو تلقاو الحوار هذا كامل على صفحتنا على فيسبوك وعلى يوتيوب موزايك اف ام. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
2: الانترفيو كورنيش من السنة الجمعة من 7 لتسعة تحليل.
0: وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم، هذه كانت الحلقة الأولى، إن شاء الله تكونوا عاديتوا معنا وقايت مزيان. سيواتين من زمان كانوا في عام ضيوفنا دليل المفتاحي في ساعتنا الأولى ألفة برمضان، في ساعتنا الثانية الحوارات كما قلت موجودين على سيتنا mosaikefm.net وآخر هذا انستغرام تلقاو لي مومون فور متاع الحوارات هذو مزوز كيف كيف على صفحتنا على فيسبوك وعلى يوتيوب mosaikefm. شكرا لكل الفريق، شكرا الواثق سارة وليندا زدا بالحاج اللي معنا في الفريق، شكرا طارق في الإخراج الرقمي، خلودة في الإخراج كالعادة. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع خولة الكعبي، بعد كالعادة تتواصل السهرية على موزايك كافي. منخليكم نتقابلوا غدوة في موعد جديد، ضيوفنا باش يكونوا مدير مهرجان دوغا الدولي ونحكي شوية راب عنا مدايدة عراب كمان بلينغوز ضيفنا في حلقتنا الثانية من كورنيش. باي باي، تصبح على خير الناس كلها.

0: Cité. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وزارة التربية توجه مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية، دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. والوزارة تقول إن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، وستكلف المسؤولين والإطارات بالمندوبيات الجهوية للتربية بمتابعة فعاليات حفلات الاختتام ميدانيا في إطار الحرص على حسن تنفيذ هذه التوجيهات ومواكبة سير هذه التظاهرات. في الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يعلن فقدان أحد أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم مستقرة بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر كانوا على متنها اضطراريا في بحر العرب، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام بعد عقد البلدين اليوم الأربعاء محادثات فنية غير مباشرة في دولة قطر حول مضيق هرمز، مضيفا أن واشنطن لن تعود إلى القتال الشامل ما لم تقتضي الضرورة ذلك. وزير الخارجية الكوبي يقول إن المحادثات التي بدأت في وقت سابق من العام مع الولايات المتحدة تعثرت بطريقة لا تترك أملا يذكر في إنهاء العقوبات الأمريكية التي تثقل كاهل الجزيرة. والمتحدث يضيف أن العقوبات الأمريكية تتسبب في وفيات في كوبا نظرا لأن انهيار اقتصاد الجزيرة والنقص الحاد في الغذاء والوقود والدواء والكهرباء أمور تجعل الحياة شبه مستحيلة لسكان البلاد البالغ عددهم نحو 9 ملايين نسمة. وتصف الولايات المتحدة حكومة كوبا بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي، وتقول إن العقوبات أمر ضروري لأحداث التغيير في حكومة الجزيرة وهو هدف طويل الأمد للسياسة الأمريكية تجاه كوبا. في الختام، وفاة 4 أشخاص 3 منهم اختناقا خلال احتفالات الشوارع في وقت متأخر من الليل في مكسيكو سيتي بعد تجمع مئات الآلاف من المشجعين على طول الشارع الرئيسي في العاصمة عقب فوز المكسيك على الإكوادور. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع إسماعيل في هابي أور.
0: الأولى في تونس. موزايك فام لا

Happy Hour, الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

0: وسهلا مرحبا بكم، توحشكم برشا الحقيقه. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحه لاباس لينا مديده على الوقيت هذا، على التوقيت هذا. حتى هما 6 سنين من بنت الفيلم عشتهم الوقيت هذا يوميا من 9 حتى نصف الليل، دونك نرجعوا لنفس التوقيت اللي عشت فيه معاكم دي مومون مزيانين برشا الحقيقه. دونك نكملوا في نفس الجو، نفس الانرجي، اقوى بند الموسيقى اللي سنسكم بها برشا فلوس، برشا كاش اللي ربح كل يوم. الرونديفو باش يكونوا معاكم شهر جويليا دو لاندي او فوندردي من 9 حتى نصف الليل. وشاروت باش تلقاو زميلنا ملك العوني. اون كونفيسيون باش نبدا واضح مع كل ديماراج نتاع غري، دونك فما ديزيميسيون جدد، دونك فما ستريس نحسوه، عباره عن اكزامان بالنسبه لينا احنا. دونك فما تراك، فما ستريس، سي فري اللي عندنا سويع وسويع نتاع ديريكت، اما في كل مره عندنا نفس التخميم، عندنا نفس التفكير كيفاش باش نقترحوا عليكم احسن حاجه، نبان حاجه كيفاش في كل مره يزلنا نخمو فيكم. داير خممت في كل شيء باش عديو بن سهرية بياور شو باش تلقاو فيها، نعملو طلع على جو الليلة كل مرة نقترح عليكم دي سواغي وين تخرجوا وين تحوسوا، إذا كان ما عندكم حتى بروغرام فو لايف كل مرة باش نكونوا موجودين في المهرجانات وأكبر المهرجانات، نعملو طلع على السهريات الحفلات شو قاعد يصير. دونك باش يكونوا موجودين ليكيب نتاعنا سور تيران في مختلف المهرجانات في كامل تراب الجمهورية. بعديك باش تكون فازيل اسماعيل، سي لو مومون نتاع الكولتور جينيرال، حتى في الصيف حتى في الليل حاول في كل مرة نبسط لكم ونوضح لكم ونعطيكم معلومات اللي تنجم تفيدكم. هول سيليكشن رونديفو اللي سنسو بيه كل مرة نختار ان ارتيست ويكون اوماج لبن وحسن مغنى سامبل كوم سامبل. هذا خليني نقول حاجة شيخ عليها على الاخر، الروبريك اللي باش تكون معاه من العشرة وربع نتاع الليل. دونك اشاك فوا باش نقترح عليكم دي مورسو معروفين ياسر، اما باش نوريكم السامبلينغ نتاعها منين ماخوذ، منين خذاو منها، منين صارت الانسبيراسيون نتاع المورسو هذا. داير ممكن ماكمش باش تصدقوا دي مورسو اللي ناجحين برشا منين خذوا منهم في الاصل. السنه فما نوفوتي في ابي اور، فما حاجه جديده، فما جو اسمه رو دو لا شانس. دونك رو دو لا شانس سافا اتر ان جو مزيان برشا للاميره باش نفسره لكم. دونك فما روليت، فما روليت، فما رو، انت اللي هنا باش تكلمنا وتكون موجود معنا وتشارك معنا وتربح فلوس وتربح كاش وتربح برشا حاجات. لو كونسيبت كيفاش باش يصير، تبعث لنا سيلفي والا تصويره، سيلفي والا تصويره على واتساب موزايك اف ام 23 513 000 23 513 000. وين ما كنت، في سهريه، في فيستيفال مع اصحابك، في بواد اللي هو في تور، في اللي تحب انت، ابعث لنا التصويره، ابعث لنا فيديو للجو نتاعك، بارتاجي معنا الفرحه. لهنا يوصلني المساج نتاعكم على واتساب، بعديك تصير قرعه تكون موجود معنا لهنا في الاستوديو، تشارك معنا اوسي سامبل كو سا، سير الروليت وتنجم تربح برشا كادو. شعنا في الروليت عنا دي تيكي لاقوى السهريات، شبدوا واضحين ريتك الحفلات اللي انت ما خلطتش على تيكي ما تخممش، راك تنجم تربحهم لهنا. فما فلوس كاش داير باش نبداو ب 200 دينار اليوم، شو ما سهله، ما تنجم تبعث تصويره على واتساب موزايك اف ام 23 513 000 تربح 200 دينار، 200 دينار كوميولابل، راهم بعديك ينجموا يوليو 300 400 500. فما زاده دعي وتخير، تنجم تربح دعي وتخير، تنجم تربح ديديكاس، تنجم حظ موافق. دونك الغو انت وزهر نتاعك، شنو باش تعطيك الغو وشنو باش تكون الكادو نتاعك. زيد من غير ما ننسيو كيما سنسنا دي جي نيوز الميكس، وكل مره باش نحوس بكم في ايبوك مزيانه من جينيراسيون 2000، جينيراسيون 2010، جينيراسيون 80، جينيراسيون 90. ان توكا خممنا في كل كبيره وصغيره باش تعديو معنا ابن جو في ابي اور. هاي يزي من الحديث، خلينا نبداو بالموسيقى.
1: ابي اور

تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مسمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13 000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من ربحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: ملي مغسول اللي نسمعهم الصباح هذو باش نديو واضحين كاني ويست تاتش ذا سكاي مغسول من برشا كان خرج في 2005 الالبوم كولت وليجندير نتاع كاني ويست اسمه ليت ريجستريشن ناخذو حتى لل 49 ثم على موزيك فام
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل
0: يا بياور باش نلقاو كل ما تسحقو باش راديو بن سهري وجديد سنين نوفوتي بالنسبه لبياور فما جو محلي برشا العشرة ونص نتاع الليل تنجم تربح انت وتنجم تربح برشا كادويت نفسرلك برانسيب نتاع الجو ارسل منه وما فهميش واتساب عندك واتساب اي متصور عندك واتساب لوجيكمون عندك واتساب فما نومرو 23 513 باني معك كاي اجب التليفون اي واحده واحده اني معك كاي اي اثنين ثلاثه خمسة واحد ثلاثة زيد ثلاثة صفر تو صفر صفر صفر سي بون قايد وجاوبك به هاي قايد وتويكا ابعث لي تصويرة ولا فيديو الجو نتاعك كيفاش اش قاعد تعمل في سهرية في حنة في بوخ مع أصحابك في فيستيفال في الثنية بون في الثنية تاكل الكهرباء على اليمين وابعث لي تصويرة في فرحة متاع باك في عرس في اللي هو ابعث لي تصويرة تصويرة ذيك تنجم تربحك برشا حاجة تصويرة ولا فيديو الفرحة متاعك نحب نشوفها الفرحة متاعك نحبك تبارتاجيها معنا وتنجم تربح برشا كادويتش عنا عنا غو اون فوا بعث لنا فوالا الرو هذا تتا الرو شاور فيها تنجم تربح دعوة خير بيه يا حلاونا مفهميش نجم تربح ديديكاس نجم تعدي خنية نجم تربح فلوس كاش اليوم فهم 200 دينار مع تبعث مساج فيه تصويرة ولا فيديو متاعك وتي عام جو تنجم تربح 200 دينار نجم تربح زيدة دي تيكيل دي فيسيفال كبار برشا مهرجان بوغارنين مهرجان حمامات مهرجان كارتاج مهرجان بنزرت الليستة مازلت طويلة لزارتيست اللي تحب تحضر عليهم الكل تنجم تمشي لهم بلاش اكونديسيون تبعث لي تصويرة ولا فيديو على الجو متاعك العشاء ونص متاع الليل بعد القرعة نعديوك معنا لهنا وانت تشوف الزهر نتاعك الروليت شنو باش تعطيك الغو شنو باش تعطيك كما تنجم تربحك تيكي الفيستيفال سهريه نايت لايف تنجم تمشي الكاليبسو مثلا ولا حاجه اخرى تو بعديك في الايام اللي جايه فما حد موافق ما احلاه تنجم تربح حد موافق تعود خير ديديكاس ولا تعدي غنية ولا فلوس كاش 200 دينار بيان سور اذا كان اليوم ما خرجوش غدو ينجموا يوليو 300 بعد غدو ما خرجوش يوليو 400 واحنا ماشيين احنا والزهر شنو باش يعطينا 71113000 ننساو هذاك نتلاهو بالواتساب 23 513 ألف وين تخرج وين تحوس وين تمشي توت سويت نعطيك فكرة
1: جو الليلة
0: نبدأ بولد الدار نبدأ بمارولي بش يكون الليلة في فيلا ديدان كارتاج هو وسارة نقاش نمشيو الفيرما من سكرة مش بعيد باش نلقاو نحبها برشا مال الشريف باش نلقاو صوت مزين برشا سهرية باش تكون في الفيرما مع مال الشريف نمشيو لفولامور كمارت السهرية الليلة اسمها من لاسواغي اسمها فولاسين مع كل من عزة نجيم وزيدة إليسا مش إليسا إليسا باش نلقاو وحيد في مولو كمارت السهرية اسمها لابيتيز باش نلقاو منها باش نلقاو فيها كل من بوعزيز شيان وزيدة ياكية لا سواري جون اي جولي في البرج جولدن توليب جامارت باش يكون فيها عزيز غزوني صديقي عزيز سلام علي برشا ومو جونيور زيد صديقي يوسف زيد صديقي مزيان ثلاثة اصحابي دونك نتمنى لهم سهرة مزيانة دونك رونديفو لا سواري جون اي جولي في البرج جولدن توليب جامارت نمشيو البيايف كلوب جامارت سهرية باش تكون فوازير الجو اللي مغرومين بالاوريونتال وكل شيء في البيايف كلوب باش تلقاو كل من زياد سعيد وزيد انيس علوي نمشيو نعملو اسكال في حمامات سابر بوخشينا باش يكون موجود في الاوبيرا حمامات نكملو سوسة نمشيو لستيبس كلوب في سوسة سهريتكم باش تكون نومي اوربن فلو مع صديقنا جمرة
1: جو الليلة
0: السلام عليكم الناس الكل ومن كنتم تسمعوا فينا طريق السلام للجميع حيدا وحيدا ان شاء الله ربي تاخذوا سلامين باه سيف ما كنت تعرفوا سيف نبدأ نجارة وكل دونك وحيدا وحيدا بجاه ربي ردوا بالكم على رواحكم هذه الكونسين اللي باش نقعد نعاودها مرة واثنين وثلاثة واربعة بعد شوية نتقابلوا في فازيل اسماعيل نفسركم برشا حاجات هشام عباس في نوه

0: الناس المغرومين بالجوازين. حكيم الرونديفو باش يكون معاكم في مهرجان دوغا الدولي. دايور دوغا المهرجان باش ينطلق من 10 جويليا الى 25 جويليا 2026. وعلى فكره ما تعرفش عليها تنجم تربح دي تيكي بالنسبه لواحد من العروض اللي موجود في المهرجان هذايا مع 10 ونص نتاع الليل في الغود لا شانس.
1: فازت اسماعيل

عندي واحد صاحبي بكري كنت نعمل انا وياه في قهوة، وعنا من كلمة لكلمة نحكيه ومشى لبالنا سؤال. قلت له زعما يجي نهار اخر ولي غوبو يعوضونا، احنا يعوضوا خدمة نتاع الانسان، يفكنا البلاصه يعني مثلا نهار اخر تلقى روبو في موزايك في بلاصتي انا، ولا روبو مروان في بلاصتك انت، ما نعرفش. داير فما دي بوست اللي قاعدين يتنحاو بشوية بشوية البرا، مثلا لي كيسي ما همش موجودين في بعض لي سوبر مارشي. في الخارج تتعدى على روحك وتمشي، فما عديد المهن اللي قاعدة تنقرض بشوية بشوية بسبب لي غوبو. اي داير مادام نحكيو على الغوبو ونحكيو على انتيليجنس ارتيفيسيل والدنيا قاعدة تتسارع برشا بطريقة معناتها غير عادية، كلمة روبو في حد ذاتها نيجي انا 200 مره نقول روبو في النهار. دابا احنا في الدار كالميكسور نسميه روبو، ما نطونس كامل نسميه روبو. كلمه روبو منين ظهرت وكيف ظهرت ومن انا بلاد جاتنا، اي فسكم كل شيء. اي حسب رايك مروان من انا بلاد، حسب رايك كلمه روبو منين جاي؟ البلاد اللي جاي منها كلمه روبو امريكا، اي نمشي لصديقنا حسام جابون به مزوز بعد شوية. أصل كلمة غوبو يهزنا لتشيكيا، اه باش نبدو واضحين باش يهزنا لتشيكيا باش نفهموا كل شيء. يهزنا نرجع لسنة 1920 في العام هذا، فما كاتب متشيك اسمه كاريل تشابيك كان انشر عامتها مسرحية بيس دو تياتر هو سماء R-U-R معناتها Rasmus Universal Robots. في العمل هذا الكاتب كان تخيل دي كرياتور ارتيفيسيل معناتها مخلوقات صناعية اللي تصنعوا في دي لابوراتوار باش يخدموا في بلاصة الإنسان. اتونسيون لي روبو هذوما ما همش دي ماشين ميتاليك كما اليوم كما في الفورما نتاعهم اليوم، أما بلوتو كانوا كائنات بيولوجية اللي تم صناعتهم لخدمة الإنسان. أما هيت نرجعوا لكلمة غوبو. الكاتب تشابيك ما اخترعش الكلمة وحده، استوحاها من عبارة تشيكية أقدم برشا. العبارة هذه هي غوبوتا، كلمة معناتها كورفي بلغتنا احنا كورفي، ترافاي فورسي خدمة بالصفة عليك يلزمك تعملها، وكانوا يستعملوها داير في القرون الوسطى ويقصدوا بها العمل الأوبليغاتوار اللي يقوم به العبيد للسيد نتاعهم، أي هي سيرفيتود وإلا عبودية. حسب الأسطورة تويك باش نبداو واضحين، خو الكاتب خوه الكاتب اسمه كاريل تشابيك عنده خو اسمه جوزيف تشابيك، هو اللي اقترح عليه استعمال الكلمة هذه، خاطر كاريل تشابيك من الأول كان باش يستعمل كلمة لابوغي، أما جوزيف قالوا كلمة غوبو راهي خير برشا واللي تتحس ترن مليح. لازم نعترفوا زادة اللي شوى هذا نجح، خاطر من أولها كلمة غوبو فيها دلالة قوية برشا، هي فكرة كائن تم تصميمه باش يخدم بدون حرية ومن غير الإرادة نتاعو أي سكلاف مودرن. نجاح المسرحية إغوير كان كبير في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أما الكلمة هذه فيسع فيسع باش تتجاوز مساحة ومسافة المسرح وباش تدخل في استعمال اللونجاج كوران. على امتداد القرن العشرين باش تتطور الكلمة هذه مع التكنولوجي وباش نوليو نقصدو بالكلمة هذه دي ماشين أوتوماتيزي من بعد دي سيستيم انتليجون. أما سوكي انتريسان عفوا لهنا كونو المعنى بروفون تاع الكلمة عمره ما اختفى حتى لليوم. كي نحكيو على غوبو نشيرو إلى مكينة اللي تقوم بمهام في بلاصتنا وزادة باش تعوض خدمة الإنسان كما الأوريجين متاع الكلمة. أصل الكلمة مادام جاي من تشيك ماهوش زهر لغوي، أما خاطرو تولد من ريفليكسيون على العمل العبودية وزادة مكانة الإنسان أمام اختراعاته. كلمة روبوتيك في المقابل باش تظهر من بعد يزمنا من سنة 1942، أما بفضل كاتب واحد آخر اللي هو كاتب أمريكي اسمه إيزاك أسيموف. فوالا مرة جاية وقت اللي تعرضكم كلمة غوبو ولا تستعلموا تستعملوا كلمة غوبو تعرفوا الأصل متاعها وكيف ظهرت. فازت إسماعيل هابي أور.

عندك واتساب 23 500 13000. قاي داي 23 500 13000 23 500 13000. ابعث لنا تصوير على النمرو هذا ولا فيديو كانك في اثنين كانك ميساج حتى في الدار مانيش مش نحنك نجم تربح ميساج خد نجم تكون في الدار وربحوك تيكي وتخرج من الدار وتمشي تصل ما نحرمكش ولا كانك موجود في فيستيفال ولا كانك موجود في سهرة ولا كانك موجود في حنة ولا كانك موجود في تور ولا في سهرة متاع باك ولا اللي هو ابعث لنا ميساج في تصوير ولا فيديو على 23 500 13000 23 500 13000 وبعديك بالعشرة نص متعليل في الغود لشانس تكون موجود معنا لهنا نجم تربح برشة تيكيت دي فيستيفال نجم تربح برشة تيكيت سهريات نجم تربح فلوس كاش الكاليوتا اليوم فيها 200 دينار دونك تبعت ميساج يربحك 200 دينار نجم زيدا تربح دعيوت خير نجم زيدا تربح حظ موافق نجم تربح برشة حاجات دونك 23 500 و13000 23 500 و13000 وان شاء الله يا ربي حظ موافق للجميع. مخصوص باش نبداو واضح باش نبداو واضحين باش نوريك قوة لي ريزو سوسيو مخصوص هذيك كانت لانسة على لي ريزو سوسيو هبطوا منه ريل نتاع 15 سكوند با بلوس وبعديك دار على الاخر والناس قاعدة تستنى فيه وقتاش يخرج حتى لين اكتشفنا تيتر هذا شهر التيلي مخصوص بنين برشا من عند لوكاس كيتي مخصوص نومي تيفيتو طريقة سلامة للجميع بعد شوية هوت سيليكشن.

0: دوک مزينه برشا نرجو بكم سنه 2004 كونك تشوفنا لي تيتر غي فابل كيو البريود هذه اللي عنا لمبي 3 تذكروا مليح لمبي 3 الالبوم اسمه لا جود لايف ناخذوا حتى للعشاء غير درجين توا لموزايك في موقيت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي دليل بن احمد
0: هو اسمه مليح اسمه اليوان دملا بوغاتا امبورا نكالو لولو بدرا ايكون تيام اي نحكي على ايكون هذا اسمه الحقيقي دار فما انترفيو عملها غيسامو عطا الاسم الكامل نتاعو هذا الاسم الحقيقي نتاعو ايكون كان تولد في سوتا شافري 1973 في سان لوي هو شانتور بروديكتور نتاع ريمبي جينا من السنغال وزاد من الولايات المتحده الامريكيه السينجل الاولاني نتاعو لوك داب كان خرج في سنه 2004 هو الالبوم الاولاني نتاعو ترابل الالبوم الثاني نتاعو كونفيكتد خرج في سنه 2006 وربح نوميناسيون في الجرامي اوورد بالنسبة للسينجل نتاعو سماك ذات وعمل زيدا اللابيل نتاعو كونفاكت ميوزك 2007 باش يكون أول أختيست سولو اللي عنده زوز مراتب موجودين معناتها في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية غنيات موجودين في البيلبورد هوت 100 نحكيو على التيتر أي وانا لاف يو نلقاو زيدا سماك ذات اللي هي حاجة إكسبسيونيل للأرتيست نتاعنا أيكون كانفيكت يقصد بها ديتونيور او باش نبداو واضحين هايكون عنده كارير ياسر رهيبه تعدى بدي مومون مهمين برشا تعدى بدي بيريود اللي صنعوا لاج دور نتاع الارتيست نتاعنا الالبوم نتاعو ترابل كان خرج في 29 جوان 2004 الالبوم هذا نلقاو دي تيتر كيما لوك داب لونلي بلي دانسر والليسته مازالت طويله من غير ما ننساو زاده جيروم بعديك الالبوم الثاني في سنه 2006 كانفيكت اللي خرج في 14 نوفمبر 2006 باش نلقاو لهنا دي كولابوراسيون مع كل من امينيم نوب دوغ وليسا مازلت طويلة هايزي ما حكيت خنسى معكم ابن مغنى ايكونا اي حنوت بلاي تدخل لها في الليبوكا بيت قال اغنية دي تنبك وقتها لغانيو والبروسيس كنت تذكروا رجعين بعد شوية موجز الاخبار وزيدا سبور اكسبرين

0: هاي كن سنين شامو صوبني برشا. ميرسي داري بن احمد الليله هوت سيليكشن كنت سبيسيال اي كنت 59 دقيقه. بعد شويه موجز الاخبار مع خوله الكعبي. احمد عديله يعود بعد سنوات من الغربه. توحشناك برشا احمد. جماعتين من الغربه اوتوكاس بير سبور اكسبريس. بعد لحظات عندي ديديكاس ساره الكعبي وعبد الله الامام مازالوا كيعرسوا البارح. نقول لهم ان شاء الله يا ربي بالفرحه, ان شاء الله يا ربي بالحاجات المزيانين. امها منيره وابوها عبد القادر, امه ليلى وابوه خالد. يتمنوا لهم ان شاء الله كل الفرحه, ان شاء الله يا ربي ديما المحبه موجوده بيناتكم سنوات وسنوات بلا نهايه. عندي ديديكاس اخرى زميلنا مراسلنا في بيجا ايهاب النفزي, قدم احلى تحيه لحمزه ولد خوه محمد اللي نجح في الباك فرنسي بملاحظه حسن جدا. سلموا عليه برشا, مبروك عليك من جديد زميلنا, حبوه برشا ايهاب النفزي. اوتوكا موجز الاخبار بعد شويه مع خوله الكعبي سبور اكسبريس مع احمد عدل. وما تنسوش مع 10:30 نتاع الليل تبع التصويره ولا فيديو وجو نتاعك على الواتساب على 23513000 ومع 10:30 نجم تربح برشا كادوات. راجعين بعد شويه.
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البريد التونسي يعلن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية وذلك بداية من اليوم غرة جويلية إلى غاية 31 من شهر أوت القادم في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداة للحرفاء. وستفتح مكاتب البريد بكل من ياسمين الحمامات والمريزقة وقليبيا وتبرقة والمنستير وجربة حومة السوق أبوابها من يوم الاثنين إلى السبت من الساعة 6 مساء إلى 9 ليلا, فيما يستقبل مكتب بريد حمام سوسة الشاطئ العموم من الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا. كما سيؤمن مكتب بريد القنطاوي حصة عمل مسائية من يوم الاثنين إلى السبت من 5 مساء إلى 9 ليلا, في حين يفتح مكتب بريد غار الملح أبوابه من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 ليلا. ويعمل مكتب بريد المنطقة السياحية بالمهجية من يوم الاثنين إلى الجمعة من 5:30 مساء إلى 9 ليلا. والبريد التونسي يشير إلى أن مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى ستواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات. دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام, مضيفا أن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد. ووكالة رويترز تنقل عن مصدر مطلع قوله أن محادثات فنية غير مباشرة تجرى في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران وأن قطر وباكستان تطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع دولة قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن لن تسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما، وتمر قناة بنما عبر أضيق جزء بما يعرف بالبرزخ بين أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يتيح للسفن التنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتنقل القناة نحو 40% من حركة الحاويات الأمريكية سنوياً. طقس الغد صاف إلى قليل السحب أغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بمناطق الوسط ومحليا بالجنوب. الريح قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيل محليا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
6: سبور اكسبريس. مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات الرياضيه. باش نحكيوا على الميركاتو نتاع الترجي الذي تونسي نادي الافريقي، باش نحكيوا على الاتحاد الرياضي المنستيري واقترابه من رفع المنع من الانتداب بجهود من جماهيره، باش نحكيوا على توجه مستقبل سيمين الى التاس، باش نحكيوا على جي اس كا، باش نحكيوا على السنغال كونغو الديمقراطيه، ولكن البي تي بكره اليد. طبعا الكل البلاغ اللي كان زرته وزارة الشباب والرياضة حول تعيين مديرين فنيين لجامعة كرة القدم، جامعة كرة السلة، جامعة كرة الطائرة وجامعة كرة اليد. إبراهيم العقربي هو المدير الرياضي المدير الفني الوطني لدى جامعة التونسية لكرة اليد حسب البلاغ اللي كانت نشرته الوزارة. ثم زوز مرشحين قدموا الترشح متاعهم وأكدوا كونه إبراهيم العقربي لم يقدم الترشح متاعه، منهم السيد أمين عمارة اللي كان حاضر اليوم مع زميلي حيدر شيرني في ريكاب سبور. خلينا نسمعوه شنو قال قبل ما يحكي على الوضع اللي الحقيقة ماش نجم نقولوا مستغربينها مش مستغربينها اللي تعيشها بعض الجامعات متاع كرة متاع الرياضات متاعنا الكل. خلينا نسمعوا ساعة شنو صار بالضبط من في تصريح لأمين عمارة أثناء مداخلته اليوم مع زميلي حيدر شيرني في ريكاب سبور.
7: شوف، فوجئنا أنه سي إبراهيم العقربي لا قدم ترشح، لا أحضر في اللجنة ولا قدم مشروع، ما قدمش ملف، ما قدمش ملف هو على حتى بشروط أنه فما ديدلاين.
8: بالك قدم وانتم ما عندكمش المعلومة.
7: ما قدمش على خاطر نحن عنا البوردلو اللي مشى الوزارة اللي فيها الملف الترشح.
8: أي شو اللي صار في تقديرك سيامين؟
7: أنا معناها والله شو كل التوى أنا اللي وجهة نظري.
8: بالك الملفات متاعكم مش مستوفيت الشروط، لأنه علاش أنا سأل فيك هكذا وقل لك بالك قدم؟ سامحني سيامين، أنا حقيقة مانيش مستوعب أن وزارة تحل مناظرة وبعد تاخو واحد مشاركش أصلا في المناظر.
7: أنا عليك عليش قلت ماذا بي في إطار نفاذ المعلومة نشوف القرار الذي رفع نتاع اللجنة، على خاطر أنا أشك أنه ملفات نتاعنا الزوز ما يستجابوش للشروط.
6: شك يزم تفسرونا معناها اللجنة اللي عملت الموضوع ذي كل وحكي برش حكاية تخلين تقام في ريكاب سبور، لكن ثم حاجة صراحة اهتمامي. 14 شهر سيد ذي يخدم كمدير فني في جامعة كرة اليد وموهوش خالص. نسمعوه شنو قال في تصريحه لحيدر شيرني في برنامج ريكاب سبور اليوم.
7: اللي قلقني الطريقه ما نكذبش عليك معناها اللي خدم واللي تعب معناها ماذا بيه معناها مش إلش. وما الطريقه تكون بشويه فما شويه احترام. انا حسيت روحي تهنت بالطريقه هذه ما نكذبش عليك، على خاطر تعبت برشا معناها على حساب برشا حاجات، صحتي عائلتي الامور الماديه، عندي 14 شهر مانيش خالص معناها باش يكون في علمك في حاجه. معناها من 25 أبريل 2025 وقفونا الشهري، عطاونا منحه نتاع 160 دينار لحد 31 ديسمبر.
6: عطاو منحه 160 دينار في باقي دونك ماهمش قاعدين يقصدون بون الموضوع اكيد باش يعاودوا يرجعوا له في كامل مواعيدنا الرياضيه القادمه ونزيدوا نفهموا شنو اللي خالص فيه شنو مش خالص فيه وشنو اللي قاعد يصير مع الموضوع هذا. نرجع لكره القدم. مستقبل الرياضي بسليمان توجه اليوم بشكل رسمي الى محكمه التحكيم الرياضي تاس. مراسله مستقبل سليمان فيها ثلاثه مطالب: الغاء قرار الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه الصادر يوم 11 جوان واللي فيه الترتيب النهائي لبطوله الرابطه المحترفه الاولى، الغاء نزول مستقبل سليمان الرابطه الثانيه، تحميل مصاريف التقاضي لدى تاس الى الجامعه التونسيه لكره القدم، وطالب مستقبل سليمان التاس طلبها باصدار قرارها بشكل استعجالي قبل بدايه الموسم القادم. على شنو ارتكز مستقبل سليمان في المراسله نتاعو؟ كنا حكينا على الموضوع هذا قبل. ثلاثة نقاط، أربع نقاط: خروقات في تنظيم مباريات الفريق على ملعب بير بوركبة مرتبطة أساسا بتقنية الفيديو الفار، تغيير ملاعب مباريات خاضها الفريق بشكل متأخر، خدمة مصالح فريق أو فرق أخرى منافسة من خلال تعيين مباريات في ملعب بير بوركبة، ورفض مطلب مستقبل سليمان بالنفاذ والحصول على تسجيلات الفار. فريق آخر كان طالب بمراجعة الترتيب. نحكيه على الشباب الرياضي بالقيروان، ورسميا عنده اجتماع وهيئة المتسيرية للشباب الرياضي بالقيروان باش يكون عندها اجتماع مع ممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم نهار 14 جويلية حسب مراسلنا في الجهة رضا العلوينية. باج ميركاتو نادي الافريقي معتز الزدام في مفاوضات ومفاوضات متقدمه جدا. الامضاء مازال ما تمش لكن المفاوضات قد بشكل كبير، وهكا معتز الزدام ينجم يكون اللاعب القادم الانتداب القادم لنادي افريقي. في المقابل اسامه السيري قريب برشا مغادره الخالديه النادي الافريقي نحو الخالديه البحريني. معلومات تقول كونه امضى بشكل رسمي لكن ما ثم حتى حاجه رسميه لا من شيره النادي الافريقي ولا من شيره الخالديه البحريني، وفي كل الحالات العرض تقريبا يناهز المليار بمليمتنا. الترجي الرياضي التونسي الإدارة تلقات عروض جديدة، خاطر ديجا جاتها عروض قبل لكسيلة أبو عالية. العروض هذه موجودة عند الترجي الرياضي التونسي ولم يتم فتح باب المفاوضات حتى الآن على الأقل ما بين الترجي والفرق اللي طالبت بانتداب اللاعب كسيلة أبو عالية، إلا إذا كان كسيلة أبو عالية قاعد يتفاوض مع فرق أخرى. وائل الدربالي اللي غادر الترجي الرياضي التونسي أمضى رسميا في نادي بروما بويكارنا السويدي. وفي الملعب التونسي بعد الإعلان البارح على مامتيون اليوم تم الإعلان عن انتداب ملك الشويخ بعقد يمتد حتى 2028 في انتظار الإعلان عن انتداب رايد الدربالية. لجنة فضل النزاعات الاتحاد الرياضي المنستيري نجحت في غلق عدة ملفات، سبع ملفات. الملفات هذه تخلي الاتحاد الرياضي المنستيري قريب من رفع المنع من الانتداب وقريب زاد من الحصول على رخصة المشاركة في بطولة الموسم القادم. برشا ملفات يعاني فيها الاتحاد الرياضي المنستيري. أولهم ياسين الشيخ ويلي لاعب الموريتاني، طلال بوعبان معد البدني، مزسر كوما، شريف بوديا، منذر القاسمي، لاسعد جرد الشابي، ملف فريق سان بيدرو أغلى ملف تقريبا نحكيه على 440 مليون خلصهم الاتحاد الرياضي المنستيري في انتداب فابريز زيجي. عامر عمراني باش يتم غلق الملف هذا في 24 ساعة القادمة. نقطة وحيدة، الكوميسيون الليتيج هذه متكونة من ناس تحب الاتحاد الرياضي المنستيري، فيها مسؤولين سابقين، فيها محامين يحبوا الاتحاد الرياضي المنستيري، وهذا الكل قاعد يتعمل بفضل مجهود الجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري. نجموا يكملوا يعطيوا لي دون تاعهم على ليو اسمو جيشي بوانتين. الكونغو الديمقراطية اليوم مرت بجنب الاكسبلوا، الحقيقة معناها ماتش جميل ورائع جدا، رينا فيه برشا حاجات عنا برشا ما ريناهمش في منتخبات اخرى. منتخب الكونغو الديمقراطيه كان متقدم واحد بليش حقيقه 75 ضد انجلترا، وما ندراك انجلترا كانت خاسره واحد بليش. الهدف الاول كان سجله الكونغو الديمقراطيه، سجلته طبعا باقدام سيبينغا، سجله بليتو سيبينغا مش باقدام براين سيبينغا. ويسا كان قريب برشا من تسجيل هدف ثاني، الكره نتاعو ضربت على البوتو بعد اكسيون كان بداها بيساكا، ثم يظهر فجاه اريكين سجل دوبلي من أخطاء دفاعية فاتحة في دقيقة 75 دقيقة 86 للتاريخ. عمرها لا لونغريتير ما كانت خاسرة في مباراة في كأس عالم ورجعت في السكور وربحتها إلا مرة واحدة، هذه الثانية، الأولى عام 1966 في الفينال متاع كأس العالم ضد ألمانيا وربحت وقتها 4-2. المباريات نتاع اليوم توا 49 دقيقة اليوم في المباراة نتاع الليلة بليتو السنغال وبلجيكا، مازلت نعرش اليوم الليلة دكا لا جورير مازال عامل فيها شوية هكا دونك في الليل. السنغال متقدم على بلجيكا واحد بليش، هدف كان سجله ديارا حبيب ديارا بعد كرة من ساديو ماني ورأسية اسماعيل سار على البوتو ضربة، ثم حبيب ديارا سجل هدف التقدم. ان شاء الله اللي عملته كوت ديفوار البارح نايفتي هكا ديفونسيف واللي عملته اليوم الكونغو الديمقراطيه تتجاوز السنغال ومازال عندنا ممثلين اخرين للقاره الافريقيه. ان شاء الله السنغال تتعدى. ماضي ساعه نتاع الليل المنتخب اللي ما تعرفوش الصحفيه الامريكيه اللي تخدم في الاي بي سي 7 ابيجيل فيليز اللي قالت ما نعرفش البوسنه ونجي وما نعرفش حتى الخريطه نتاعها وين وماذا بيا ما نعرفش. ان شاء الله تعمل مفاجاه بريدر قدام الولايات المتحده الامريكيه. وقتها فيليز الصحفيه ذي تولي تعرف شكون البوسنه. البوسنه دونك تلعب ضد الولايات المتحده الامريكيه ماضي ساعه نتاع الصباح. انا شاهدي كل اخبارنا ذي تلقاوها على موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم تو مع اسماعيل وبقيه الفريق في هابي اور.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعه من 9 للنص الليل. اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

0: سامي لوسيف شلازيني على المر نخدو حتى للعشرة واربعتوما لموزي كفيم
1: هابي هاور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل
0: يا بياور تنجم تربح برشا كادويت يشوفي تبعثونا مساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 23 513 1000. المساج هذا يكون فيه فيديو ليك انت ولا تصويره ليك انت وانت قاعد تعمل في جو والموجود في الكرهبه في الثنيه في الاوتوروت في حفله في سهريه في فيستيفال في حنه في ربوخ في تور في باك اللي هو تبعثنا المساج هذا وتنجم تربح برشا كادويت تنجم تربح 200 دينار تنجم تربح ديتيكيل دي فيستيفال نجم تربح ديتيكيل سهريات نجم تربح حظ موافق نجم تربح دعوة خير نجم تربح برشا حاجات ابعثونا دي ميساج ومن بعديك بعد شويه مع 10 و7 كيكا تقريبا باش تصير عمليه القرعه وواحد منكم باش يكون موجود معنا لهنا في الاستوديو ويجرب الحظ نتاعو في الغود لا شانس شنو باش تعطيه الغو شنو الكادو اللي باش يربحو هذا اللي باش نعرفوه بعد شويه اما قبل روبريك جديده اسمها سامبل كوم سامبل
1: سامبل كوم سامبل
0: هو لوبجيكتيف نتاع الموسيقى دي في كل مره باش نكتشفوا دي مغسول اللي هما كولت اما باش نكتشفوا لي غاسين نتاعها جذور نتاعها منين ماخوذه ايبا خلينا نفسركم قبل كل شيء سامبلين كلمه سامبل هي اش معناتها تاخذ اكستري سونور ميلودي ولا فوا ولا ريتم من اغنيه اللي ديجا موجوده من شانسون اكزيستانت بعديك تانتيغريها في اغنيه جديده هي سي اون تكنيك اللي الاكثريه ظهرت على الاخر وبرزت على الاخر في ليبوك نتاع ليبوب الغاب وزيد حتى الالكترو والبوب باش ما نظلموش لي جونر موزيكو هذوما اللي حكيت عليهم دونك لو كونسيبت اي سامبل باش نسمعكم في كل مره غنيه وباش نحاوسوا مع بعضنا في التاريخ نشوفوا لي زوريجين ولي غاسين نتاع الغنيه هذيا منين ماخوذين اون ديماغ افيك ان مورسو كولت ان مورسو اللي نحبوا برشا للامانه ان مورسو اللي كبرت عليه من عند ايس كيوب المورسو نومي توز جود داي خرج في 17 نوفمبر 1992 اكتشفناه من الالبوم اللي اسمه ذا بريداتور السامبلينغ مزين برشا خلينا نسمعكم الساعة الغنية هذه

0: كلا حتى فما اكسيليراسيون نتاع الريتم البي بي ام والتيمبو اذا كان باستوا دونك عطاتنا الريزولتا دي موسو واحد اخر موسو بنين كان خرج في 2017 من عند فيوتشر الرابور امريكان عملت اكتشفنا من الالبوم الخامس نتاعو غنيه ضربت برشا واسمها ماسكوف
1: Swear, swear. You know that, baby?

لهنا بشغل الجيني والكرياتيفيتي نتاع البروديوسر او البيت ميكر اللي عمل الاغنيه هذيا يبقى اختار بشرج على الاغنيه من عام 1978 اسمها بريزن سونغ من عن تيمي باتلر.

يتقابل له دكتور دري في سنة 1999 خرجوا تيتر لورلا رهيب جدا الناس كل تذكره اسمه The Next Episode هو القوم تاع دكتور دري كونه خرج الغنية في عام 1999 وسمى الألبوم بتاعه سنة 2001 معناتها زعما راني فايتكم وسيفري من المخصوص يسرق قوي دايور خنذكركم فيه

معناتها هذا 50 عام. شو القوة باش يوريك معناتها البيت ميكر ولا بروديوسر وقت اللي تبدا عنده معناتها كلتور كبيرة متاع موسيقى ينجم يرجع لغنية عمره 50 عام ويدبتها ويعمل بها سوكسي. داير كل مرة باش حاوس مرة في موسيقى اورينتال مرة لي بوب مرة حاسيلو باش حاوس بيكم. انا الروبريك هذه أكثر حاجة فرحان بها. داير بعد شوية نسمعكم فيوتشر ماسكوف ومن بعد شوية باش نكتشفوا شكون اللي باش يربح في أول مرة في اللعبة الجديدة في الغود لا شانس باش يربح سوا دي تيكي سوا فلوس سواء حد موافق سواء دعي وتخير. هذا اللي باش نكتشفوه من بعد شوية. سامبل كونسامبل كالا هاريز هيري بروفيس سواء

0: خرج الغنيه ذي ضربت على الاخر بعديك عادوا كلموه قالوا له اجا حاجتنا بيك باش تكون موجود معنا وصار ان سوكسي كبير برشا. العشره سبعة هما لموزيك فيم وقيت الربح
1: روب دو لا شانس.
0: الغود لا شانس سهله برشا كونسيبت واضح من غير تفلسيف. تبعث ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 23 513 1000. تبعث لنا ميساج في فيديو ولا سيلفي انت شنو قاعد تعمل, اسكو في البحر, اسكو في سهريه, اسكو في حفله, اسكو في باك, وين موجود ولا زاده في فيستيفال. بعديك تصير عمليه القرعه والقرعه تختارك انت باش تكون موجود بحذانا لهنا باش تدور العجله باش تدور الغود لا شانس هذه وتنجم تربح برشا كادوات. الكادوات باش اكتشفوهم بعد شوية. القرعة اختارت ريهام من سوسة 23 سنة. مرحبا ريهام.
2: عسلامة.
0: شو أحوالك ريهام؟
2: الحمد لله.
0: صحة لباس أمور طيبة؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. بيه بعثت أنت مساج على الواتساب تاع موزايك اف ام 23 513 1000 في الفيديو شو فيها؟
2: والله كنا سهرانين أني والفامية على أبو جعفر.
0: بحر أبو جعفر. رمزين برشا سلموا برشا على مسامعينا في سوسة. دونك موجودة بحذينا باش تجرب الحظ نتاعك باش تضيو واضحين فما عديد لكادو. باه شنو تنجم تربح؟ تنجم تربح دعوة خير. باهي علاش لي تنجم تربح زيادة دي تيكي من دي فيستيفال, تنجم تربح ديديكاس, تنجم تختار الموزيكا اللي تحب تعديها, تنجم زيادة تربح كانيوت فما فلوس, تنجم تربح حظ موفق. الفلوس اليوم فيه 200 دينار وألم فما كادوات أخرين تعرفش عليها. تنجم تربح دلع, تنجم تربح بطيخة متعرفش عليها انت والزهر متاعك. حاضرة ولا ليه؟
2: حاضرة.
0: دورو
2: دورو
0: هاي برا. واحد اثنين ثلاثة شنو بشاتين الغو براي

0: نجموا تابعونا لهنا على اللايف على الفيديو الموجود على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فيم. واش نوى ربحت صديقتنا ريهام، ربحت دعوة خير، مبروك عليك دعوة خير من اعطيني دعوة، خلنا نعطيوها
1: الله لا يفرغ لك جيد بجاه النبي الحديد الراعي يهنيك ومن بعد البلاديك
0: باهي دعوة، نشوفك دعوة أخرى
2: أحسن دعوة
0: صحيح أما خير اش قاولك باهي خلنا نعطيها دعوة أخرى
3: يرحم والدين ولدي
0: لا لا فضلك به سيبري دعوة خير، اما خلينا نجربوا من جديد، خلينا نعاودوا من جديد. هاي لانسينا الكانيوتا من جديد، شنو باش يكون فيها، شنو باش تربح، اسكو فيستيفال ديديكاس والا حاجات اخرين كادوات اخرين، انا باش نشوفوا شنو باش تربح اليوم. صديقتنا ريهام 3-2-1 مبروك عليك 200 دينار من ايدي موزايك في لا ما عجبتني على الاخر. اسمع لا تسال لا نسالك لا نغصرك لا قديش من عاصمه دراجكون لا في انا عام تولد دراجكون انزل منها ما فهميش. ربحت 200 دينار من اهدي موزايك فيم، جاوك بيه مبروك عليك. اي تحب الشام ديديكاس زيد؟
2: اول حاجه ديديكاس
0: فهمتي، عاشك ربي يخليك. اي
2: اول مره تعدى في راديو
0: هاك، ربحت اول مره طلعت مظهر. اي
2: ميرسي بوكو نسلكم، ميرسي ماما تسمع فيا واختي وكا، وميرسي الناس الكل
0: ربي يفضلهم لك، سلمنا عليهم برشا. دونك سيل برشا الغونديفو، مبروك من جديد ريهام من سوسة 23 سنة 200 دينار ربحت اليوم. غدوة تنجم تربح انت دي تيكي، تنجم تربح دعوة خير، تنجم تربح تختار غنية، تنجم تربح ديديكاس، تنجم تربح دي تيكي لاقوى الفيستيفال. باش نبداو واضحين المهرجانات، مهرجان حمامات الدولي، مهرجان كارتاج، مهرجان بوغارنين، جازا تباركا، فيستيفال فيستيفال نتاع بنزرت وليسا مازالت طويله. تنجموا تربحوا عديد لي تيكي وزاد سهريات، تنجموا تمشيو لاقوى سهريات مع اقوى لي دي جي. دونك يسنيو فيكم برشا كادوات على امتداد سيف كامل كيف ما سنسوا بينا، ديما موجود الربح وديما موجود في هابي اور.
4: هابي اور من الاثنين للجمعه من 9 للنص الليل.
0: ولا عجبتني برشا كونسيبت نتاع الجو شفت عليها على الاخر بلي برا ميم اوكازيون. فما برشا بعثونا دي ميساج على الواتساب، راهو مش معناتها ما ظهرتش معاكم اليوم، راهو ليه تنجم من غدوه تعاود تخرج في القرعه، وحتى غدوه زاده تنجم تشارك وحد موافق للجميع بعد شويه. دي جي نيوز.

0: FM. Musique FM.
1: Love had me blind, didn't see the context.

قول ما حقي شبعت على الموسيقى والله اللي مرسوة ثم محليهم. أي أنا أدخلتي نرجع بكم العشرين مارس 2026. هو من هولندا فرانكي ريزاردو اللي قد يعمل في برشة موسيقى بنينة بشكل بيوضحينا في الابيل LTF Records. كنا اكتشفنا مخصوب بنين برشة نومي شينجوكو. شينجوكو ذكرني في فما اسم روفتوب معروف على الاخر في باريس, معروف الروفتوب هذا. دار سلم برشة على المستمعين اللي موجودين خارج تراب الوطن وموجودين في باريس. مقصود جونغ هاوس نطلع أكثر وأكثر في البي بي ام 129.

لا مش شوي مش شوي يهودي يهزك دي مصر واحد اخر. هاي نمشي والتيتر واحد اخر تاليني دي جي تينيس كان اقترح علينا مغصوبين برشا في لابيل لايف اند ديت. نرجع بيكم ل 24 جوان 2026 مغصوب زي ايمات من اللي اكتشفناه مغصوبين برشا اسمه ميس بيهيف.

بيني برشا تيتراديها اللي بعد وبانا مخصونومي في يور مايند كولابوراسيون بيني تتلت انجليز كلوني الانجليز بروسبا اللي هما جو من الانجلتير وقت اللي تقابلوا مع بعضهم في 27 مارس 2026. اقترحوا لينا مخصو بيني برشا نومي في يور مايند منزلنا نحكيو هاوس البي بي 128 المخصو كنا اكتشفناه في لابيل سيركولوك ويكوردز. بعد شوية موجز الاخبار مع خول الكعبي هابي اور مزيد حتى نصف الليل. رجعين بعد شوية.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الديوان الوطني للتطهير يوضح أن المياه الظاهرة في فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار ولا علاقة لها بمياه شبكات التطهير. والديوان يوضح في بلاغ نشر على صفحة وزارة البيئة أن المياه المتدفقة هي مياه أمطار منسابة عبر مسار شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الأمطار الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. ويلفت إلى أن المديرية الجهوية للتطهير بنابل تفيد بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. في الشأن الدولي، إيران والولايات المتحدة تختتمان جولة من المحادثات غير المباشرة دون أي مؤشر على إحراز تقدم نحو سلام دائم، إذ ركزت المحادثات بدلا من ذلك على قضايا من المفترض أن يكون قد تم حسمها قبل أسبوعين. ومصادر تفيد أو تقول لوكالة رويترز للأنباء إن مفاوضي البلدين أمضيا يومين في الدوحة يناقشان حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحوافز المالية لإيران، وهما ركيزتان من الاتفاق الأولي الذي وقعاه في شهر جوان الماضي، بدلا من مناقشة المواضيع الأصعب التي كان يعتقد أن ذلك الإطار قد مهد الطريق لمناقشتها. وزير العدل الأمريكي يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستشدد حملتها ضد ما يسمى بسياحة الولادة، وذلك غداة حكم أصدرته المحكمة العليا يؤكد حق المواطنة بالولادة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت أمرا تنفيذيا أصدره ترامب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية أو يحملان تأشيرات مؤقتة من الحصول تلقائيا على الجنسية الأمريكية. لكن وزير العدل قال إن السلطات ستمضي قدما بإجراءات تستهدف نساء أجنبيات يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة لمنح أطفالهن الجنسية الأمريكية. وزير دفاع الاحتلال الصهيوني يقول إن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني لانسحابها. ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في الأسبوع الماضي إلى 2295 شخصا، إضافة إلى آلاف آخرين أصيبوا وتشردوا جراء هذه الكارثة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: Happy Hour من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. اسماعيل بن عيسى، موزايك FM.

سليم بالشرقاوة ديما الوقيت هذي في ميكس بنين برشا الكيتش باي سليم ندورو بيكم ونحوسو بيكم في بان الموسيقى الشرقية العشرة وخمسة هتوما لموزيك فيم هيدي أبي أور شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيانس تنسيت وقيت جينيريشن جينيراسيون جينيراسيون فهمتش بيه تخطر بالانجلي جينيراسيون دونك في كل مرة باش نحوسو بيكم في دي جينيراسيون اللي نذكرو مليح واللي ذكرونا في الموسيقى المزيانة جينيراسيون 80-90 كل مرة كيفاش اختار باش نرجعو بيكم لسنة 2004 جينيراسيون 2000 الجيل الذهبي باش نحوس بيكم في دومبك الامبيتروا متاعكم هذوما أكثر الأغنيات اللي تسمعوا في سنة 2004 ليست طويلة برشا باش نبداو واضحين من سيارة من جوجو من مارون 5 من هوبستان كاليشا كيز اللي ساتويلة اما اون ديمار تيرور سكواد المرسو لين باك اللي كان خرج في 2004 الالبوم اسمه ترو ستوري لزارتيس كل من فات جو وريمي على فكرة راهو تيتر ذي كلاش باش نبداو واضحين كلاش اما يعتبر من اقوى الكلاش في التاريخ المرسو لين برشا لين باك راجعين بعد شوية

0: في اللحظة هذه تنتهي مباراة السنغال وبلجيكا في الكوب جيموند متاع سنة 2026. نهاية تراجيدية مش نبدو واضحين، مأساوية. كانت النتيجة 2-2 في الدقيقة الأخرى من البرولونغاسيون، بينالتي تتزفر للبلجيكا، وبلجيكا تنجح في تسجيل الهدف الثالث ونتيجة 3-2. وللأمانة من المنتخبات كانت رابحة زوز بليش، هي السنغال كانت رابحة. بعديك لوكاكو قلب الترح من ليزيكيب اللي ما حالفهمش الحظ في الكوب دافريك ولا زاده في الكوب جيموند، ما هذا ما يمنع سيت اون غراند ناسيون تاع فوتبول باش نبداو واضحين. هكا كنا خلطنا من الاخر هابي اور بالنسبه لليوم. الموصول الاخراني اللي قلنا لكم بيه على خير من عند مارون 5، المخصوص هو البيلاف ده، المخصوص اللي كان خرج في سنه 2002 لكن خلط للبيك نتاعو في سنه 2004 وكان موجود في اعلى الليت باغاد على مساوي الكلاسمون. التيتر خرج في الالبوم اسمه سونكس اباوت جين. ادم ليفن اللي هو الليدر نتاع الجروب يغني على الليكس نتاعو، شوف ما عنده قداش دي كومبلكسي، ما عنده حتى اشكال، غنى على الليكس نتاعو عمل له سوكسي رهيب جدا. دار الالبوم هذا في عديد لي مخصول يوصلوا لاعلى المراتب على مستوى المبيعات. ان توكا ميرسي بوكو، نتقابلوا غدا في ابي اور بعد شوي موجز الاخبار. مروان ميرسي انفينيما، يدكم زينه، ادوما
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين ما كانوا، مع امينة بنلوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس، راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تعلن تسجيل رجة أرضية هذا المساء على الساعة 10:38 بلغت قوتها 2.6 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين، شعر بها مواطنو الجهة. يشار إلى أنها الرجة الثانية في اليوم نفسه، حيث سجلت الأولى على الساعة 2:41 بعد الظهر بقوة 4.2 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس. أيضا وزارة الخارجية القطرية تعلن اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مؤكدة إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي تظهر أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أكثر من 2 مليون ضحية في صفوف العسكريين من الجانبين بين قتلى وجرحى ومفقودين. قوات روسية تشن هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت متأخر من مساء اليوم، مما تسبب في اندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي، فضلا عن تناثر الأنقاض في منطقتين بالمدينة. واشنطن تعلن أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل. وترامب يتهم البلدين بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاحتواء التجارة بالفنتانيل وتدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة. المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية يؤكد أن حجم الأموال المنهوبة في العراق منذ العام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية. والمسؤول ذاته يضيف أن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا أثناء اعترافاتهم بتفاصيل قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى مطلوبين آخرين حاولوا الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان العراق الذي سلم 8 متهمين حتى الآن. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزايك FM ريترو نايت.